0: مجزرة، الغوطغوط هؤلاء. ولهذا فقد علل الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الأرياني أن جنود بن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك. ذكر القاضي العلامة الأرياني هذا الكلام الرئيس الأسبق في مقدمة كتاب أبيه التي قدمها لكتاب أبيه هداية المستبصرين بشرح عدة الحصن الحصين، وكتبها في عام 1976 ميلادية، طبعا بعد أن خرج من اليمن واستقر به المقام في سوريا. بعد هذه المجزرة، وطبعا عندما تكلم عن هذا الموضوع القاضي الإرياني، هو كان يعلل أو يفسر أو يعطي السبب الذي حدا بوالدي العلامة الكبير يحيى بن محمد، يحيى بن محمد الإرياني، في إطلاق القصيدة التي ستأتي إن شاء الله، القصيدة الرائعة التي يبتدئها وتتحدث عن القضية، قالها القاضي يحيى بن محمد والد الرئيس بعد وقوع المجزرة مباشرة، وقال فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. فالقاضي الإرياني الرئيس الأسبق يذكر السبب الذي حدا بوالده أن يقول هذه القصيدة، وأنها ارتكاب جيش ابن سعود لمجزرة الحجاج في تنومة، وأن أنهم كانوا يعتبرونهم كفارا مشركين. بعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكب المجزرة هم فريق من البدو، يقال لهم الغطغط، وتصفهم طبعا سيرة الإمام يحيى بأنهم ممن يكفرون أهل القبلة. وعندما نراجع هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية، والتي مر ذكرها طبعا في الحلقات الماضية، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة وحائل والجوف، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة. على كل حال، اليمنيون في حينها عرفوا أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل نهروان، وكانت عليه أيضا كان عليه الأمويون والعباسيون، حيث كانوا يرتكبون مثل هذه المجازر بحق مخالفيهم. وهذا الأمر هو الذي فاضت به قصائد كثير من رجالات ذلك العصر وعلمائه وأدبائه، مثلا قصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري المتوفى في عام 1364 هجرية، قصيدة القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية والد الرئيس الأسبق وقد ذكرناها، كذلك قصيدة العلامة القاضي محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. سببية التكفير أيضا هي الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول ذات الموضوع. طبعا كان هناك وثيقتان تقريبا صدرت في القاهرة في 18 يوليو 1923 ميلادية، ونشرت في التايمز بتاريخ 19 يوليو 1923 ميلادية. هذه الوثائق البريطانية تتحدث عندما أوسعت وذكرت مجزرة تنومة، فأوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم، عندما نقول بأن السبب الذي حدا بأولئك التكفيرين إلى أن يرتكبوا مثل تلك المجزرة تنفيذا لأوامر سياسية من ابن سعود ومن أوليائه بريطانيا الإنجليز، هذا ما عاد صعبا أن نصدق مثل هذا الكلام، حيث رأينا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائنا. ألم نرى هذا أيها اليمنيون وأيتها اليمنيات؟ منذ مارس 2015 ميلادية برروا المجازر التي ارتكبوها بحقنا بأننا مجوس وأننا روافض ومشركون وإلى آخره، وأنه يجب أن يحرقونا وأن يبيدونا الشيلات، الفتاوى، الخطب التي أطلقها المثقفون السعوديون، وكذلك علماء البلاط السعوديين والدعاة الذين يدعون على في أطراف أو في بلاط ابن سعود. ولهذا شنوا حربا كبيرة، حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة. بالنسبة لقيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهو غطاء لأسباب حقيقية أخرى. السبب الحقيقي عند الملك السعودي، عند السلطان السعودي وعند بريطانيا السبب سياسي، لكن استخدموا السبب العقائدي التكفيري ليحركوا هؤلاء الذين صاروا كتلا من الحقد والبغضاء والكراهية لكل من هو آخر بالنسبة لعقيدتهم التكفيرية، ذلك بالجزم أنهم يعتقدون أنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد عبده علي حسين ناصر، كان عمره حوالي 40 عاما، من حراس محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبده علي عبده الطبش، عمره تقريبا 38 عاما، من الزعلاء، من صعفان، مديرية حراز، محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عزيز بن عبد الله بن عبد العزيز النصيري، من قرية المشاخرة، عزلة النصرة، زراجة، مديرية زراجة الحدا، ذمار، محافظة ذمار. هذا الرجل حاول ابنه وولده محمد أن يلحق به وأن يبحث عنه بعد حوالي 12 سنة للبحث عنه، ولكنه فقد هو الآخر بعده. أيضا الشهيد عزيز بن محمد عزيز، من درب عسكر، من بني سحام، من خولان، خولان العالية، خولان بالعالية، خولان الطيال. أيضا الشهيد علي بن أحسن بن سعد القاهرة، من قرية نعام، عزلة بني عمرو، ناحية العر، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. كان عمره عند استشهاده في الخمسينيات، في الخمسينات، يعني عمره حوالي في الخمسينات، 50، 51، 52. وكان مزارعا وجيها في مجتمعه يمارس التجارة. استشهد بحوزته حوالي 600 ريال فرنسي، كانت بقصد التجارة، طبعا لم يعد منها شيء. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابيين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون؟ 2. السؤال الثاني: كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين؟ ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد البقية وهي الأعظم والأكثر؟ ثالثا أو ثلاثة: لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسما في جرأة المعتدين على إبادتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك، ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

أحييتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتوفيق.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

كلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه.

عنا واقطع رجاءه منا وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز وحصن حافظ وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية وأخلص لك بالوحدانية وعاداه لك بحقيقة العبودية واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا قدم ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق، وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هم هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابر لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، ما عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. فبعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكنه يعرف الآن بأثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلا ما قالوا مبلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا، وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولاد بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150. وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي هلا. يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيل. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحن فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
3: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

آمن. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة.

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. نط نط نط نط نط يا عز الله وانصر رسوله. احضن نط نط احضن بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هو

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: كندو السيد
1: كندو السيد
0: كادمون
1: كادمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: استغفر الله
0: كادمون
1: كادمون

صوت هز الأرض هز. مول مول مول مول مول مول مول

0: الميدان هدف امريكان.
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان هدف امريكان.
1: واحد افضل واحد حزة التنظيم.

0: باستمرار
1: خط العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: بتشي السعودية
1: بتشي السعودية
0: بتشي

0: صهيونية.
1: احسن جال جال جال جال جال جال مد الذراع الأمام احسن فت فت جال جال جال جال نار نار نار الزمن الدهن بطل امريكان على هذا الهند معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
1: معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: بار.
2: الله اكبر
1: المغدر بك المغدسي اللعنة عليك النصر هيهات من الله
3: هيهات من
1: الله هيهات من
3: الله
1: هيهات
4: من الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: التغطية الأمريكية حتى انزل برية
1: برية
0: جوية
1: الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
1: كاريور
0: اسمه در ساري
1: ساعد كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي

0: جود يا جود.
1: أسمعك يا منادي جود، أسمعك.
0: أخبارك يا مؤمن وأخبار المؤمنين من حولك؟
1: أخبار خير يا مؤمن، حيا مسراء. الإسلام في تقدم والعدو منها.
0: لا قوة إلا دين، عانكم ربي يا مؤمنين.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الموفقين للتكافل الاجتماعي. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشرة، موضوعها التكافل إحسان.

0: أعزائنا المستمعين، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع اجتماعي هام: التكافل إحسان، والله يحب المحسنين. فالتكامل والتعاون والترابط الاجتماعي هو ملتقى مكارم أخلاق الدين والقرآن، من محبة وإيثار وأخوة إيمانية والتعاون على البر والتقوى كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى. والتكافل أيضا هو من أهم وسائل العلاج للأمراض الاجتماعية التي من سببها الفقر والحاجة، متمثلة بسلوكيات مذمومة وجرائم مختلفة كالسرقة والحصول على المال بطرق غير مشروعة ويحرمها الشرع والقانون الاجتماعي. فالتكامل في الإسلام، التكافل يقوم على بناء فكري متكامل له أساسه من العقيدة والمنظومة الأخلاقية لديننا الحنيف. فلم يكن هذا الحق الإنساني وليد تجارب مفروضة كأنظمة الضمان الاجتماعي، بل هو فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بين الناس أو تقديم أوجه المساعدة وقت الضعف والحاجة الاجتماعية اللي بتفرض نفسها في وقت معين ومكان بعينه، كما هو الحال في بلادنا منذ بداية العدوان لتحالف الشر الأمريكي الصهيوني العربي قبل 10 سنوات والحصار الاقتصادي المصاحب لذلك العدوان الهمجي، والذي أيدنا الله بالنصر على التحالف الشيطاني عسكريا وأمنيا. ولم ينتهي بعد، اللهم نحن الآن في مرحلة خفض التصعيد، ولا حرب ولا سلم، وهي تعتبر مرحلة خطرة. فبسببه وانقطاع مرتبات موظفي الدولة والقطاع العام توسعت دائرة الفقر بمعظم الشرائح الاجتماعية وفئات محدودي الدخل. فالتكافل مبدأ مقرر في شريعتنا السمحة والمرتبط مباشرة بمبدأ الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، لقول المولى سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وسنشير إلى ثقافتنا القرآنية في هذا الموضوع، وهو عن واجب التكافل، بعد أن نستمع للسيد القائد يحفظه الله.
1: تلخص المشكلة لدى الكثير من أبناء أمتنا فيما هم معرضون عنه من كتاب الله على المستوى العمل، على مستوى الالتزام به في واقع العمل، ولا سيما ما يتصل بالمسؤوليات الكبرى من مثل إقامة القسط، من مثل التعاون على البر والتقوى، من مثل الاعتصام بحبل الله جميعا والألفة والأخوة الإيمانية وتوحد الكلمة على الحق، من مثل أيضا الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني التحرري العظيم المقدس، وهكذا المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة جدا في واقع حياتنا. يتلخص العامل الرئيسي في ذلك هو بالمخاوف، حالة الخوف من الآخرين، والبعض أيضا بحالة الأطماع والرغبات فيما لدى الآخرين. هذا نقص واضح في ثمرة الإيمان بمبدأ التوحيد.
0: إخوة الإيمان وهوية ثقافة القرآن، رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله بيّن مسؤولية المجتمع عن كل فرد محتاج فيه، ورويت عنه الكثير من الأحاديث الشريفة، منها قوله: ليس بمؤمن من يبيت شبعاناً وجاره جائع إلى جانبه وهو يشعر أو يعلم، مصداقا لقول الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والآية: وانفقوا مما رزقكم الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أو بما معنى الآية، ويضم كتاب الله المجيد الكثير من الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيله لدعم الفقراء والمساكين والمحتاجين، فهو أربح تجارة مع الله. وإذا كان المصطفى وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم جميعا هم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في كل فضائل الدين وأخلاق الإسلام، وعلى رأسها الإنفاق للتكافل الاجتماعي وفي كل الظروف والأحوال، فقد كان سيدنا الإمام علي عليه السلام يحث أصحابه وأعلم الهدى وغيرهم على المواساة فيما بينهم والإحسان للآخرين، كون ذلك الضمانة لوحدة المجتمع واجتماع كلمة أبنائه. وهو عليه السلام وزوجته الزهراء أم الحسنين السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين التي نزلت فيها الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أو بما معنى آية بالتفصيل، حيث قدموا طعامهم للمسكين واليتيم والأسير وهو زاد فطورهم وهم صائمين. أليس مثلا أعلى في الإيثار والتقوى وحب الخير والإحسان وقول الإمام علي عليه السلام في التكافل الاجتماعي والإحسان للناس: من قضى لأخيه حاجة قضى الله له 100 حاجة، ومن نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب يوم القيامة بالغا ما بلغت، ومن أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المكتوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه كساه الله من استبرق وحرير، ومن كفاه ما أهمه أخدمه الله من الوالدان، ومن حمله على راحلة بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكة، ومن عاد مريضا حفت الملائكة تدعو له حتى ينصرف، وكذلك أيضا في الزواج تكفين الميت وفضل أجرها الكبير، وقوله: والله لقضى حاجتي، ماشي من بعد كلمة وقوله: والله لقضى حاجة أحب إلى الله من صيام شهرين، ويقصد قضى حاجة لإنسان من إنسان لإنسان مؤمن. إن المعاني والدلالة العظيمة كلام الإمام علي أكبر حافز للاهتمام بالتكافل وعون المساكين والمحتاجين والفقراء، وحسبنا أننا في وطن الإيمان والحكمة والتعاون خير خلف لخيسان، ونجسد أواصر المودة والرحمة والتعاطف والبذل والعطاء والإنفاق بقدر المستطاع لخيري الدارين، خاصة في ظروف اليوم والمعاناة الاقتصادية والمعيشية والمادية لمعظم الناس. أحبة التكافل والإحسان، كلنا مدعوون للتعاون والإنفاق والتبرع لإخوتنا في فلسطين وكذلك النازحين في لبنان، حيث معاناتهم المركبة من جرائم العدو الصهيوني تقتيلا وتشريدا وتدميرا وتجويعا، فكما ننتصر لهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا، واجب على كل واحد منا المشاركة بحملة التبرعات لأهلنا بفلسطين المحتلة وكذلك في لبنان، وكلهم بما يقدر عليه حتى تكتمل صورة التعاون والدعم الخلاق كواجب إيماني أخلاقي وإنساني عبر الحساب البريدي رقم 1140، وعبر الاتصال من جميع شبكات الهاتف إلى نفس الرقم للتبرع ب100 ريال وهو أقل القليل، فرسالة محبة وإعزاز لكل يد بيضاء تنفق في سبيل الله عونا للفقراء والمحتاجين، فما أنفقتم من شيء فالله يخلفه بأحسن، وجزى الله خيرا لكل محبي التكافل والتكاتف والتعاون، فهو أحسن الإحسان. ورسالة إعزاز وتقدير لكل وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية التي تتبنى الدعوة للتكافل والإحسان، ونخص إذاعة صنعاء ببرامجها يمن الصمود وعادل أحرار باقي وإذاعة سام ببرنامج متكاتفون التي بتسهم في عون المحتاجين والمرضى والمعوزين، كتب الله الأجر وبارك في جهودهم، وكل جهة تشارك في هذا العمل التكافلي العظيم، والله يحب المحسنين. الرحمة للشهداء باليمن ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والموفقين للتكافل الاجتماعي والإحسان. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقطهر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرك في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

حيا بكم كلكم يا رعية، وأسعد الله صباحكم في حلقة الحكيم اليماني. ارحبوا فوق العين فوق الرأس.

0: مع الحكيم اليماني.
1: بعد هذا الصباح الجميل والرائع والذي كله عمل وحيوية أثير ملانا الوديان، صح؟ مدرة دحين صعد بتدرة، عمرة بتدرة، صنعة قريعة تدرة، يعني حركة. الله يكون في عونكم. احنا طبعا بنتكلم على أصناف الذرة في بلادنا، وقد سردنا في حلقات ماضية بعض الأصناف، واليوم في هذا الحلقة سنسرد عليكم بعض الأصناف الأخرى، ومنها الأصناف التي بتزرع أينه في محافظة صعدة. هيا صلوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة، فتحوا ذانكم، فعلتون كلان، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. هيا اسمعوا يا مصلين على محمد وآله الطاهرين. قلوا في محافظة صعدة بتزرع حوالي 8 أصناف من الذرة، منها وهو رقم واحد ويحبوها المزارعين قوي اللي اسمه التجارب، وبيسموها هناك أمريكي، هذا اسم شعبي عندهم، ولا هو تجارب أنتجته الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وأطلقته ونشرته المؤسسة العامة لإكثار البذور التابعة لوزارة الزراعة. والصنف الثاني فرنسي بيسموه، وطبعا هذه الأصناف تزرع في صحار وفي صعبة وفي مجز وفي الصفراء وفي كتاب وفي الحشوة، وأيضا الفرنسي بيزرع أيضا في صحار وفي صعبة ومجز والصفراء وكتاف والحشوة في نفس المناطق، ويحن عتزرعوا الصنف الأول اللي هو تجارب أمريكي عتزرعوا في تاريخ 20، يعني غضوة عتبكروا دذروا، والفرنسي في تاريخ 24، يعني بعدها بأربع أيام. وأما السعيدي بيزرع أيضا في 24، بيزرع في سحار وصعدو وماجز والصفراء وساقين وحيدان وباقم وغمر والظاهر ورازح وقضابر وكتاف والحشوة، وفي كل المديريات هذا اللي ذكرنا بيزرعوا صنف سعيدي، وأيضا بيزرعوا في تاريخ 24، يعني ما عاد باقي معهم إلا 5 أيام وتوكلوا. وصنف يماني وصنف قشاشي وصنف عرضي وصنف تهامي وصنف حميري، هذا الأصناف كلها بتزرع بس في محافظة صعدو. طبعا هذا الأصناف اللي ذكرناها حد بيجي تحت طراز خيرات، يعني التجارب بيجي منه ألوان ما بين الفاتح والغامق وما بين الحبة الكبيرة وما بين الحبة اللي من شكل القلب وما بين المبرومة، يعني هذا تسمى طرز. والفرنسي كذلك. هذا الأصناف أو الطرز الذي بتقعد تحت الأصناف الرئيسية هذه أصولنا وحقنا اليمني. المهم اهتموا ببذوركم مثل ما تحكينا في الحلقة السابقة، واهتموا باختيار الصنف المناسب لمنطقتكم. أتمنى لكل مزارع ولكل مزارعة التوفيق والنجاح الكبير في الموسم الزراعي القائم ذا الحين. وكبر الذرة في رواها، قال الذرة بنت ليلى رطب لها ثم رطب، كبر الذرة في رواها، ترطيب الأرض ودك الأرض ومساواة الأرض، أقصد أنا دك العتال مش ترصعوا الماء، يعني أنت بتجيب المشبر وبعدها بالمكم أو بقف المحر وتساوي وتدك العتل كلها على ما تصلح المهد أو تجهز الأرض لاستقبال البذرة وتجهزوا المهد الخاص بالبذور. هذه كانت الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني، وبعد ما نصلي ونسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين خيرات قوي ونملي قلبنا صلوات، ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الخاصة بالتقويم الزراعي الحمياري. ونوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا يا رعيه والعود احمد. انا بيعجبني هذا الفاصل يا عبد القادر، الله يكتب اجرك ويكتب اجر المزارعين. هيا يا مصلين على محمد واله. لا نزال في الشارع الحميري ذو المبكر، عاد انتم ذاكرين صح؟ ذو المبكر نعم. اليوم كم منه؟ اليوم 7 ذو المبكر. 7 ايش؟ ذو المبكر. يوافق كم في الاشهر الروميه او السريانيه؟ يوافقه 7 ايار او ايار. أما الشهر الميلادي اليوم 20، يعني اليوم ما الذرة الذرة في صعدة فين في صحاء وصعدة ومجز والصفرة واكتاف والحشوة. اليوم الله يعينكم ويكتب أجركم يا رعية. وأما منزلة الشمس، احنا اليوم 11 الثريا. 11 ايش؟ الثريا. مدراك صفو الثريا سابق النجم الأحمر، هكذا قال الحكيم اليماني. وفي الطالع فجرا الذي بيقوم بحين يستغفر ويسبح والله من حين الله من قبل الفجر، اليوم 11 البطيء. 11 ايش؟ البطيء. والمعلم الزراعي يا رعيه يا مستمعين يا متابعين، اليوم 7 غروب الثور. اليوم 7 كم؟ غروب الثور. يوافق كم؟ يوافق في المتوسط وقت العشاء. الزبره اليوم كم؟ 7 ايضا. 7 الزبره. والزبرة هي عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهران يعني مسرجة قوي، رقم 1 في الشمال وخلفها الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر قليل، ونستن بسرهم بالعين المجردة. ورقم 3 خفي، يقع غرب رقم 1 بأقل من متر. وإذا السماء صافي ورفعنا رؤوسنا إلى السماء بعد صلاة العشاء أكيد أن احنا عنبسرهم. طبعا بأمثلة خيرات بتقول في هذا الكلام. لا بد لك يا جحر من علامه، أما مضر ولا غبار قامه، ولا جراء تغطي التلامه. الله يجيرنا وياكم من الجراء والجحر. ما نشتش جحر قوي الصدق، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نشتي هكذا يتفرق وتغيم ويقع مطر، نشتي موسم درخ خيرات. رجانا فيك كبير وعظيم يا مولانا، إن شاء الله أنه يكون موسم خير وبركة، ويستجيب الله لكل أعمالكم وتقربكم إليه بكل بذرة بتطرحوها في الأرض. اعتبروا أن كل بذرة دعوة، أن كل بذرة تسبيحة، وإن شاء الله واستغفار أيضا، كل بذرة استغفار ودعوة وتسبيح، وإن شاء الله تعالى لن يخيب الله آمال المزارعين فيما قصدوه، ويطرح الله البركة فيما طرحته في الأرض، ويكون موسم زراعي كبير نملي بها المخازن والسماسر والبرامي الحب. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذى. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذى؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح بصدق بجد بتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 4 ذو الحجة 1447 الموافق 21 مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: في محاضرته الثانية ضمن دروس شهر ذي الحجة 1447 قائد الثورة: منهجية القرآن الكريم تسد ثغرات داخلية للأمة في وجه مؤامرة أعدائها. أكدت أن التهون في مواجهة المخططات العدوانية يمثل خطرا على الأمة ومقدساتها. فعاليات ووقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. النعيمي يناقش خطط تطوير مختبرات هيئة المواصفات. اتحاد نقابات عمال اليمن: العدوان على اليمن جزء من حرب ممنهجة ضد قوى المقاومة بالمنطقة. شددت على أهمية الاستمرار في صرف معاشات المتقاعدين شهريا. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تطلع على أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية. انهيار معيشي ومواجهة دامية في الضالع وتصاعد الصراع داخل معسكر الاحتلال. أكدت أنه لا مساومة على حقوق ومصالح الشعب الإيراني. طهران: لا مرور لأمريكا وإسرائيل عبر هرمز حفاظا على أمننا القومي. الشيوخ الأمريكي يقيد صلاحيات ترامب بشأن العدوان على إيران. إصابة قائد اللواء الصهيوني 401 وعدد من جنوده. المقاومة تؤكد تكبيد العدو خسائر فادحة. حماس تدين سعي أرض الصومال افتتاح سفارة في القدس المحتلة. إلى موقع المسيرة نت: غضب واسع في المحافظات المحتلة جراء إعلان حكومة المرتزقة جرعة جديدة في أسعار الوقود. البرقوق اليمني بين مطرقة الآفات وسندان ضعف التسويق. فضيحة جديدة لحكومة المرتزقة: تنظيف مطار عدن بأكثر من 2 مليون دولار. السيد القائد: منهجية القرآن الكريم تسد ثغرات داخلية للأمة في وجه مؤامرات أعدائها. مثقفون وباحثون عرب: محاضرات السيد القائد تصنع وعيا إيمانيا متجددا. أيضا على المسيرة نت: غارات مكثفة ونسف متواصل للمنازل، الاحتلال يعمق الحصار على قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تسقط علم الاحتلال الإسرائيلي في البياضة. غرفة عمليات المقاومة في لبنان تعلن التصدي لتوغل صهيوني في بلدة حداثة وتدمير 4 دبابات ميركافا. حماس تستنكر إصرار إقليم أرض الصومال الانفصالي على التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. جنوب لبنان يتحول إلى مقبرة للمركبة والمسيرات الضوئية تقطف رؤوس كبار القادة. الخارجية تدين العدوان الصهيوني على أسطول الصمود العالمي وتدعو لاتخاذ موقف دولي حازم. مؤشرات تصعيد صهيوني أمريكي. واشنطن في مأزق استراتيجي وإيران تثبت معادلاتها وتلوح بتوسيع المواجهة. منظومة تذرها الرياح: أمريكا تحت وطأة الكوارث الطبيعية والاقتصادية، وإدارة ترامب منشغلة بحماية الصهيونية. عراق: جي يتوعد بمفاجآت كبيرة إذا عاد العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. السيد مجتبى خامنئي يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين، رئيس كوبا واشنطن تفبرك اتهامات ضد راؤول كاسترو لتبرير عدوان عسكري. المقاومة تستهدف تجمعات وآليات إسرائيلية في الناقورة والبياضة بمسيرات انقضاضية. لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، فرنسا والمغرب يستعدان لتوقيع معاهدة جديدة. الصحة الإسرائيلية على جبهة لبنان، 14 إصابة دخلت المستشفيات الأربعاء. إدارة الممرات المائية الإيرانية تعلن إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. البرازيل وأستراليا تنددان بإساءة إسرائيل لناشطي أسطول الصمود، يجب إطلاق سراحهم. المبعوث الأمريكي إلى غرينلاند، حان الوقت لتعيد واشنطن بصمتها في الجزيرة. وختاما، يون هاب، زيارة محتملة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية خلال الفترة المقبلة. الجيش الإسرائيلي يحذر عجز في التجنيد يبلغ 12 ألف جندي، بينهم 7500 مقاتل. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 21 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 20 مواطن وأصيب 20 آخرين بسلسلة غارات شنها طيران العدوان على منطقتي هران ومعسكر ساما في مدينة دمان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 30 مواطن بينهم 5 صوماليين وجرح آخرين بسلسلة غارات لطيران العدوان استهدفت مخيماً للاجئين تابع لمنظمة الأمم المتحدة بمحافظة حج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 25 مواطن وأصيب آخرون في سلسلة غارات للعدوان على مسافرين في منطقة برط بمحافظة الجوف، كما استهدف العدوان بعدة غارات قلعة القاهرة التاريخية في مدينة تعز محدثا فيها أضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات بوابة مدخل محافظة صعدة ما أدى إلى تدميرها كليا، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بسلسلة غارات للعدوان شنها على سيارة ركاب بمنطقة الخذالي في محافظة حجة بمديرية كحلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار آنذاك، كما أطلق طيران العدوان 4 قنابل ضوئية مستهدفة منطقة الشاهل بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار في معظم جبهات القتال باستهداف منازل المواطنين ومواقع المجاهدين، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات مناطق متفرقة من مديرية المخا في تعز، واستشهد مواطن على الأقل وأصيب 5 في غارة شنها العدوان على مديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 4 مواطنين وأصيب 5 آخرين في غارتين للعدوان على سيارة أحد المسافرين في منطقة رجام بمديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، كما استشهد طفل وأصيب 2 جراء قصف المرتزقة على مناطق متفرقة من مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد مواطن وأصيب 2 جراء غارتين للعدوان على سيارتين في منطقة مجز بصعدة، كما استهدف العدوان بغارة منطقة ضحيان في صعدة مخلفا أضرارا فادحة في ممتلكات ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان بعدة قنابل صوتية مناطق متفرقة من مديرية حيدان في صعدة، وشن أكثر من 5 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الوازعية في تعز، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارتين محيط مستشفى البرح العام في مديرية مقبنة بتعز ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارتين على وادي جارة بقطاع جيزان المحتلة، فيما استهدف بغارتين أيضا جبال السودان.

0: رئيس بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي بغارة جوية ناقلة نفط بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، كما شن سلسلة غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة مخلفا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد صياد وأصيب آخر وفقد ثلاثة إثر غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اغتال مسلحون مجهولون مجندا من الموالين للعدوان الأمريكي السعودي وأصابوا آخر في تعز في سياق فوضى أمنية كانت تعصف بالمدينة على أيديهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر في صعدة، وفي حجة أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرى آهلة بالسكان غرب مديرية مستبى. وفي محافظة مارب شن العدوان 3 غارات على مديرية صرواح، واستهدف العدوان ب7 غارات مديرية تخب والشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية الحزم في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وجرح آخر إثر غارة للعدوان على منطقة وادلية بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب 10 مواطنين من النساء والأطفال وتضررت ممتلكاتهم في قصف لقوى العدوان استهدف منزلين بمنطقة الفواهة الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في مقبنة وإلقاء قنبلة في حيس وخروقات بالقصف الصاروخي والمدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 قتل وأصيب العشرات من جنود العدو السعودي ومن أتباعه الأردنيين بقصف صاروخي لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على جبل ثار ومركز الخانق العسكري شمال نجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير مدينة الحوطة في لحد من الدواعش والميليشيا الإصلاحية المدعومة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أسقطت وحدة الدفاع الجوي للجيش واللجان الشعبية طائرة تابعة للعدوان الأمريكي السعودي من طراز F-15 في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدين طقماً عسكرياً سعودي بصاروخ موجه غرب موقع السديس بنجران وقتل وأصيب من كان على متنه، كما دمر المجاهدين آلية عسكرية سعودية خلال التصدي لزحف الجيش السعودي والمرتزقة على جبل الإمبيسي بجيزان المحتلة وسقط من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف قصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو السعودي في الغاوية وقول للشيخ في جيزان المحتلة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً بالستياً من نوع بدر 1 على مطار جيزان المحتلة وحقق إصابة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف آلياتهم في منطقة صبرين بخبو الشعف في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوماً بطائرة قاصف توكي على مطار نجران جنوب السعودية واستهدف مخزناً للأسلحة في المطار، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان. وأعلنت القوات المسلحة أن هذه العملية أتت غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية عن بنك أهداف للعدو يضم 300 هدف حيوي وعسكري.
1: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، عدنا.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم نزهة الخميس. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا خلال فترات نزهة الخميس على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. هل كان هناك أي انقطاع لهذه الترددات العاملة والتي ستكون بالتأكيد خارج عن إرادتنا؟ يمكنكم متابعتنا عبر البريد الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. فترة جديدة ستكون معكم خلال ساعة ونصف من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى، بتنوع فقراتنا وبالتأكيد بموضوع رئيسي وبمشروع محلي جديد سنتعرف نحن وأنتم إليه في فقرتنا الرئيسة، فقرة إبداعات مشروع جديد يسعى للاكتفاء الذاتي، وبإذن الله أن يكون المشروع هذا من المشاريع بالتأكيد التي تشارك في سوق الخميس الذي يتواجد في كل يوم خميس في ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء. مستمعينا الكرام، فقرتنا متنوعة بالتأكيد في خلال هذه الفترة، فترة نزهة الخميس، وسيصحبكم في هذه الفترة طاقم العمل إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلا أحمد الكبسي.

مستمعينا الكرام، في هذا الصباح الجديد لا شيء أغلى عليك من نفسك. قم للحياة مرة أخرى، وإن سقطت ألف مرة ستحيا بعد كربتك ربيعا من المسرات. الله أحن عليك من ألف كتف ومن ألف سناد. الله يبقى حين لا يبقى أحد. هون على نفسك فإن الله بك أرحم. إن غلبك الضيق وسقطت، لا تنسى أن هناك ربا لا يغفل عنه سقوط ورقتين، فكيف بقلبك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها. كل مسؤولية ألقاها الله على عاتقك أنت لها. كل معركة ألقاك في غمارها أنت لها. كل هم وغم وحزن أصابك أنت بحجمه وقادر على حمله. المصاعب والمصائب تقويك، فلا تترك موقعك. عودوا أنفسكم على أن تلتمسوا لطف الله في كل شيء، حتى في الأحداث التي تأتي غامضة وفي كل ضائقة. عودوا أنفسكم على قولي لعله خير، لعل الله صرف عني شرا أجهله، لعل بعد ذلك فرج ويسر وتيسير. عودوا أنفسكم على الرضا دائما، فستجدون بعدها كيف أن الله سيرضيكم ويكفيكم. لن ينسى لك ربك كل لحظة سعيت فيها لسعادة أحد، وأنت المخنوق من حزنك. لن ينسى جودك وبذلك لأشياء تحبها ولم يبذلها لك أحد في يوم. لن ينسى خطواتك لجبر الناس وأنت المغمور بكسورك. صدقني سترى كيف يصنع الله سبحانه وتعالى بهذا كله. لا تقلل من شأن أي فعل مهما كان بسيطا ما دام صادقا وعميقا ونابعا من القلب. لا تستصغر أي كلمة طيبة مهما كانت صغيرة أو عابرة. إن الحياة الحقيقية هي تلك الأفعال البسيطة والكلمات الصغيرة والقوية والمليئة بالمعاني التي تنشرها هنا وهناك. ليس كل من يواسيك لا جرح عنده، ولا كل من يعطيك يملك أكثر منك. الإيثار ليس إيثار متاع ومال فحسب. قد يشاطرك أحدهم آخر زاده من الصبر، ويهبك ما تبقى في قلبه من أمال، ويقتسم معك آخر ابتسامة قبل أن ينفرد بحزن طويل. فأحسن استقبال الود فإنه ثمين. وستمر عليك مرحلة اسمها نقطة التحول. ستتغير فيك كثيرا وستغير فيك كثيرا، وستكون فيها دروس الحياة قاسية ومكثفة عليك، ربما تواجهك في عمر صغير أو كبير. ستختلف من شخص لآخر، لكنك ستصبح فيها أكثر فهما لحياتك ولتصرفات الناس. ستكون هادئا جدا وتتقبل كل شيء، ومع أنها صعبة لكن بعدها ستكون شخصا أفضل وأقوى.

النشرة اليومية لحالة الطقس المتوقعة في محافظة اليمن والمياه الإقليمية اليمنية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز إب ولحج أثناء فترتي الظهيرة والمساء. المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى وسهل تهامة، أمطار خفيفة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أرخبيل سقطرى. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 43 درجة مئوية، تنشط الرياح أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، كما ينبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كما يحذر الصيادين وربابنة السفن ومرتدي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج. من أحوال الطقس إلى أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار ومقابل السعودي ليومنا هذا. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار في صنعاء: شراء ب 529 ريال، البيع ب 532 ريال. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار في عدن: شراء ب 1558 ريال، البيع ب 1573 ريال. أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي في صنعاء: شراء ب 139 ريال، البيع ب 140 ريال. في عدن: شراء ب 410 ريال، البيع ب 413 ريال. إلى متوسط أسعار الذهب ليومنا هذا في صنعاء وفي عدن. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: جنيه الذهب شراء ب 535 ألف ريال، البيع ب 542 ألف ريال. جرام عيار 21 في صنعاء: شراء ب 66500 ريال، البيع ب 69500 ريال. متوسط أسعار الذهب في عدن: جنيه الذهب شراء بمليون وخمسمائة وستة وستين ألف ومائتين ريال، البيع بمليون وخمسمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة ريال. جرام عيار 21 شراء في عدن بمائة وأربعة وتسعين ألف وثمانمائة ريال، أما البيع بمائتين وثلاثة ألف وثمانمائة ريال، مع ملاحظة أن أسعار الذهب تختلف من محل إلى آخر. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه جولة سريعة على أحوال الطقس وأسعار الصرف ومتوسط أسعار الذهب ليومنا هذا. فقرتنا لا زالت مستمرة، ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: المنتج المنزلي يتميز بالأمان والجودة، فالأسر المنتجة لا تغش في المكونات لأن سمعتها هي رأس مالها الوحيد، ولقمة عيشها معلقة برضاك عن جودة ما تقدمه. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية نزهة الخميس على أثير إذاعة سام اف ام، وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة، فقرة إبداعات، والتي نخصصها للحديث عن العناية بالشعر. العناية بالشعر له أهمية كبيرة بسبب حساسية الشعر بطبيعة الحال، تعرضه لمشاكل كثيرة منها الجفاف، تساقط الشعر، التقصف، التكسر، قشرة الرأس، ظهور الشيب المبكر. هذه المشاكل كلها التي تصيب الشعر باختلاف أنواعه، إن كان الشعر دهني أو جاف أو ناعم أو مجعد وغيرها من الأنواع. فالشعر بيحتاج عناية كبيرة علشان يبقى محافظ على مظهره الصحي والجميل، فعلشان طبعا هذا الشيء هو بيعكس مظهر، يعني المظهر العام بيكون مظهر جميل، بيعزز ثقة الشخص بنفسه. فعشان هذه المشاكل الذي نواجهها فيما يتعلق بالعناية بالشعر، اليوم سنتحدث مع أحد المشاريع المحلية التي نقدر نقول بتصنع الفن في مجال العناية بالشعر. حاليا معنا في الاستوديو المباشر الأستاذة أمة اللطيف السياغي، صاحبة مشروع كاشتي كير للعناية بالشعر. حياك الله يا أمة اللطيف.
14: أهلا بك أستاذة آلاء، وصباح النور والكثير من الخير، الخير الذي يبقى فينا ما دمنا نريده حقا ونسعى إليه. صباح اللطف والتوفيق لكل مستمعينا. أستاذة آلاء، حياتنا في النهاية عبارة عن رحلة، ونحن ربان السفينة وموجهها، وإذا أردنا أن نصل إلى بر الأمان علينا أن نحدد الوجهة ونواصل الطريق رغم كل العواصف والصعاب التي تمر بنا. كلامي هذا ليس مجرد فلسفة بقدر ما هو حقيقة أؤمن بها. نحن المسؤولون الوحيدون عن حياتنا وعن اقتصادنا وعن مجتمعنا. نحن الابنة التي إذا صلحت صلح الجدار كله، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا ليكون جدارنا الوطني سليما وقويا، وأن نتحرك بخطوات حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي، لأن بناء اقتصاد قوي هو نقطة الارتكاز الأساسية لتمكين بلادنا وقوتها. من هنا جاءت انطلاقة مشروع كاشتي كير كترجمة عملية لهذه الرؤية، خطوة بسيطة في رحلة جيل كامل قرر أن ينتج ويصنع بدائل محلية تفوق المستورد بإتقانها، لنثبت لأنفسنا أولا وللعالم ثانيا أننا قادرون.
13: نعم، بداية جميلة وافتتاحية جميلة للحوار مع الشيء أمت لطيف في ما يتعلق بمشروعش الجميل، ويمكن بهم الناس كثير، ويمكن إحنا النساء بالأخص، يعني إحنا الذي بنهتم ونركز على هذه التفاصيل يمكن أكثر من جانب الرجال. لكل مشروع بداية وقصة بداية، ما هو الذي ألهمش للدخول لعالم العناية بالشعر؟ وقبل أن نعرف ما معنى اسم المشروع تحديدا، ما هي القصة عشان بدأتي في المشروع؟
14: يقال الحاجة أم الطلب. في أشياء عشان نوصل لها يا أما نكون نحن ناقصينها أو محتاجينها.
13: أيوة.
14: هذا السببين الأساسيين لأي شيء. فعندما أنا كنت أعاني شخصيا من مشاكل الشعر يعني التساقط الهيشان، أو ما سبقت كان في تقصف، كان الشعر خشن، يعني وصلت للمرحلة كنت أحس الفراغات بدأت تظهر بشعري. قررت أنه أعتني، جربت منتجات وهذه الأشياء وجربت خلطات الشعر اللي الحنة والصدر. وقتها حسيت أن الحنة والصدر ما يناسبني. أنا بشخصيتي أحب الأشياء اللي استخدامها سهل، ما أحب أني أخليها بشعري مدري كم والريحة النفارة هذه كنفاثة. عشان كذا جربت قلت لك منتجات كيميائية مستوردة، بس حسيت أني ما أجابت لي النتيجة اللي أنا أشتيها، شعري ما رجع مثل ما كان.
13: أيوة.
14: التساقط كان فترة يخف فترة يرجع مثل ما كان، فترة يزيد بشكل مش طبيعي. بذات وقت أعمل صبغة جديدة الشعر يروح الله يرحمه.
13: صح.
14: من هنا بدأت قلت أفكر يعني الأشياء طبيعية، يعني إيش بخسر؟ في النهاية أنا خسرانة، يعني أما أنا بخسر يا أما أنا بكسب. ودخلت مجال الأعشاب، دخلت مجال الزيوت، يعني درست الأعشاب وكيف تركيبتها خصائصها، درست الزيوت، الزيوت الطبيعية إيش معناها بكر، وإيش معناها زيوت مركزة، وإيش معناها زيوت معصورة على البارد، إيش معناها زيوت الحارة، زيوت الناقلة، زيوت الباردة. يعني في تفاصيل كثير. بعد ما درست هذا المجال وبدأت أعمل لي تركيبات وهذه الأشياء، حسيت الموضوع ناسبني الحمد لله. التساقط وقف تدريجيا، وقف الحمد لله. الفراغات بدأت تعبى، يعني حاليا اللي يشوف شعري كيف كان وكيف صار، لا يعني في فرق.
13: أيوة.
14: يعني صرت أنا المروجة الأولى المنتجة قبل ما يبدأ، قبل ما أفكر أني أطلع.
13: بصورة التجربة فيش
14: بعد ما شافوني، يعني جبت العين لأختي وبنت خالتي وبنت عمتي أحبوا المنتج، قالوا ليش ما تبيعي؟ فكر في الموضوع، يعني صراحة أنا مش محك بي وحكسيرة وجو هذا الأشياء ما هيش ما تناسب.
13: يعني أنت بدأتي تدخلي هذه الدورات لنفسك بس عشان تخدمي نفسك،
14: احتياج شخصي،
13: مش علشان تفتحي مشروع،
14: احتياج شخصي. أيوة. إيش الحاجة أم الطلب؟
13: أيوة.
14: شوفي أنا لما حد يجي يحكي لي إيش معنى تساقط شعر، وإيش معنى لما تمشي الفرشة مليانة شعر، فهمة شعوره، فهمة لما جيت تمشي شعرش أو حد يقول أوه أما توين راح شعرك، هذه الكلمة نفسها تجيب لي أزمة نفسية.
13: صح.
14: يعني هذه الأشياء أثرت فيني شخصيا، وأعرف أثرها أعرف أثرها على الطرف الآخر. عشان كذا أنا أي شخص يحكي لي مشكلة بالنسبة للقشرة عانيت منها، بالنسبة للجفاف عانيت منها، بالنسبة للتساقط كمان عانيت منها، فراغات. يعني أي مشكلة أنت جيت تحكي لي أحافظ لها. يعني حافظ الحالة النفسية، حافظ يعني الشعور، حافظ ردة الفعل من الأشخاص المحيطين بك، اهتزاز الثقة.
13: صح.
14: وكنت تقولي أوه بالنسبة لنا الشعر جمال المرأة.
13: صح.
14: يعني تحسيها أميرة بشعرها. وبعدين في عندنا قالوا إن اللي شعرها أطول ما أعرف كيف، يعني كذا الشعر الطويل دليل على جمال مجتمعنا. أيوة. بشكل عام.
13: أيوة.
14: قلت لك عزتي، بعد ما قالي هذه الفكرة ما كنت مبالغ. بعدين شوفي أنا أحب إن أنا أطلع وأحب الجانب الديني، إذا بالنسبة لي شيء أساسي. وقت فكرت النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم عليه دائما يقول لنا الوقت، الوقت احنا محاسبين عن وقته، فيما أبله في ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فكرت قلت طيب انا وقت ما ربي سبحانه وتعالى يسالني انا ايش قدمت للمجتمع، ايش قدمت لديني، ايش قدمت للمسلمين، طب ايش قدمت للمجتمع، ما بروحش للمسلمين. وقتها بدأت أقول، غيرت فكرتي، قلت خلاص دام الموضوع هكذا لازم أن أنا أبدع بهذا المجال وأدعمك أكثر. لأنه أنا ما باجيش أجيب حاجة أحسها ناقصة، أنا أحب الأتكان، أحب الحاجة وقت ما توصل لهذا الإنسان اللي بيجربها بيمدحني. وبعدين قلت أدعمكت أكثر، وبدأت عملت طبعا السجل التجاري اللي قطعته هو في نهاية 2025 شهر 12 تقريبا 28-12، يعني نهاية العام.
13: أيوة.
14: الخطوة اللي أساسية اللي عملتها، وبعدين التراخيص وهذه الأشياء اللي تبع الجودة وضبط المقاييس تفاصيل. والترويج، يعني حسيت أن الموضوع ما هوش مناسب لي، عارفين متعب لي كأنثى وكمعاملة تؤسيرة وجية. وبعد ما شاركت في المعارض حسيت في صعوبة لما جد أقنع العميل بمنتج محلي. يا جماعة أنت مشكلة، أهم شيء تنحل مشكلتك، إيش قصتك، يعني إيش السبب؟
13: أيوة.
14: كنت واجه صعوبات في البداية، الحمد لله الشغل اللي أنا أشتغله حرفيا هو عن طريق عملائي السابقين. بعد ما يجربوا المنتج الحمد لله يوصوا علينا.
13: أيه.
14: درجة تخيلية في معايا عملاء من عدن، في معايا من الحديدة، في من مارب، في من إب، في من دمت. يعني قلتش الشغل تقريبا في المحافظات أكثر ما هو في صنعاء، رغم أني معايا معارض بين معايا هنا نقطة بيع وبشارك في سوق الخميس.
13: أيوة.
14: يعني قلتش ببذل جهدي لأنه مش كمكسب أساسي، رغم أني الخسارة لو عدها ليش لحد الآن بتقول لي سكري أحسن منك يعني.
13: أيوة.
14: ليش فاتحة مشروع على أي أساس؟
13: لازم وشي له تضحية، يعني أي مشروع أي خطوة بيقدم عليها الشخص بالذات هذه المشاريع المحلية وفي ظل الوضع الراهن اللي احنا بنمر به يحتاج جهد كبير، بيحتاج انه تضحي بشكل كبير علشان انت تقدري تحقق الهدف المطلوب من بداية المشروع. طيب لماذا اخترتي اسم كاشتي تحديدا الاسم التجاري للمشروع؟
14: صراحة هي جاءت صدفة، أنا كنت أشتيها كاشتي كير، مش كاشتي، كاتشي كير هي العناية الملفتة بالمعنى.
13: أيوة.
14: كنت أشتي هذا المعنى. لهذا الاسم كاتشي قالوا في علامة من قبل مسجلها مدري كانت شركة. بعدين أنا كنت كذا قاعد أحاول كذا هرتب شين الحروف وما ركزت إلا لما طلعت لي الموافقة، قلت خلاص أنا من النوع اللي قلتش مؤمنة بالدروس، قلت خلاص دامها جاءت من ربي ما ركزت إلا بعد بعتمدها.
13: أيوة. طيب يا أنت لطيف، متى انطلقتي في المشروع؟ متى رأى النور المشروع؟ متى بدأتي به؟
14: قلت ليش في نهاية 25،
13: يعني مش أنه بس سجلتي، أنا صار على حسي أنه بس سجلتي في آخر العام بس أنه كان موجود من قبل، يعني من قبل كم كان موجود؟ أي حين بدأتي في انطلاقته؟
14: أول ما بدأت للقصة هي من 3 سنوات، أول ما كنت أعاني مشاكل من ريما.
13: أيوة.
14: نص السنة هذه اللي قلت جربت هذه الأشياء، السنة النص اللي بدأت قلت أكون باحثة في علم الأعشاب والزيوت الطبيعية.
13: أيوة. أيوة. بعدين بدأتي في آخر السنة الماضية، في أواخر السنة الماضية بدأتي كمشروع حقيقي بمنتجات وبيع وكل شيء.
14: من ناحية التجارب هي سنة ونص اللي عملتها تجارب، لأنه أنا وقت أجي أطلق منتج ما هيش خلطة وبيعية.
13: أيوة.
14: بتجربي على أنواع الفروات، أوكي، على أنواع الشعر. يعني كيف أشرح لك؟ تشي متابعة، تشي أشخاص يجربوها، تختار أشخاص بعدين تتابعهم عشان أشوف منتجي تمام ولا لا.
13: أيوة. طيب ما هي الفلسفة الذي بتعتمدي عليها في تركيب السيروم وحمام الزيت؟ طبعا أنت منتجاتش معش السيروم ومعش حمام زيت، كلها عناية بالشعر. ما هي الفلسفة اللي بتعتمدي عليها في تركيبتهن علشان تضمني نتائج قوية فيها؟
14: أوكي. شوفي احنا عندنا الفروة وعندنا الشعر نفسها. أقولش بشخصيتي أنا ما أحب الأشياء المتعبة. بحثت في الأعشاب وقدرت أن أستخلص هو السيروم، خفيف على الفروة ومالش قوام دهني وريحته ماش منفرة أعشاب طبيعية واستعمالها على الفروة. عرفتي؟ ما بتأثريش، بتقدر تعملي زبات عطر، يعني تبع منتجات الشعر بأريحية.
13: أيوة.
14: قلت ليش السيروم اشتغل على الفروة، الزيت يشتغل على الفروة وباقي الشعر، يغلف لش الشعر، الحيشان، ينعمها، يضيف لها لمعة طبيعية. فلسفة البساطة والسهولة وال
13: أي واحدة تقريبا، مش بس انتي، أي واحدة تشي ال ال ال ال النتيجة بأسرع وقت، ما تشيش الوقت الزايد، ما تشيش على ما قلتي حكاية الحنة أو الصدر، وهذه بتكون أمور متعبة بالذات إذا كانت المرأة شعرها طويل أو غثيم الشعر، فبتلاقي معاناة بالذات في الحنة، في الصدر، في الخلطات الطبيعية، هذه تشتي مجهود علشان تقوم به. فبطبيعة الحال شيء مفرح لما إحنا النساء نلقى شيء منتج يكون مفعولة سريع وما يشيش هذاك الهوكة الذي حق الخلطات الطبيعية ومجهودها الذي بنبذله في إقامة هذه الخلطات. طيب أنتي يعني قلت بتتكلمي على السيروم، إحنا نجي نبدأ نتكلم على فوائد السيروم قبل ما نتكلم على فوائد حمام الزيت.
14: بختصر لك الموضوع علشان المستمعين، لأنه أتكلم بلغة علمية ما حدا بيفهم عليها شيء.
13: أيوة، نشي بلغة مبسطة نفهم كلنا.
14: أيوة، اللغة المبسطة أقرب للقلب لأي إنسان، حتى لو إنسان يحسيهم متعلمين يفضلوا ما يفكروا في السيادة.
13: بالضبط، يشتوى اللغة البسيطة.
14: أيوة.
13: تفضلي.
14: عشان كذا قلت لك السيروم يشتغل لك على الجذور نفسها، جذر حق الشعر يقويها عشان ما تسقطش. عرفتي انت بتحطي على الفروة نفسها تقوي مع الوقت، تدلكي المكان اذا في فراغات بيكون افضل، ومع الاستمرار الشعر نفسه تقوى تقوى مع يخف التساقط. المسامات اللي تغلقت من قبل يحفز ليش الدورة الدموية ويطلع شعرات جدد.
13: أيوة.
14: يعني ببساطة اشتغلش كذا. الزيت قلتش مفعول على الشعر كامل، يعني انت شوفي طريقة استخدام الزيت، انت تحطيه على الشعر.

0: الزيت اشتغلك على الشعرة نفسها، يغلفها، يضيف لها لمعة، حتى تحسيها لما انت تغسلي ما تحسش مزيت. شوفي يعني قوامه صح تحسي ناعم، بس ما تحسش زيت فيه، ما تحسش ثقيل، تحسي فروتش حلو يعني صحية.
1: أيوة.
0: الفروة مع الشعر، تخيلي انه بعد استخدمت المنتجين مع بعض شخصيا حسيت فروتي كذا خفيفة، حسيتها صحية لانه كنت اعاني قدش قشرة، وبعدين كنت مستمتعة. يعني انت متخيلة مثلا يعني مشكلة فترة، يعني فترة يحسني
1: تلقي لها حل.
0: اوه
1: ايوه،
0: بعد ما تحلي تحسي شعور، انا حرفيا يعني
1: حتى نفسيتك تتغير
0: قوي.
1: ايوه
0: يعني تخيلي انا يعني ما اعرف اني امسك شعري واخلي مندوش واتحلى روحي، يعني حرفيا واشوف نفسي بالمراية الا بعد ما اعتني بشعري.
1: أيوة.
0: كنت على طول لفيله يعني على
1: تتأزمي اصلا
0: لو تدشي حبيبتي بصير خيبه.
1: ايوه يعني فعلا هذه المعاناه اللي بتحصل بالذات لانه بنجي نلاحظ انه كانه الماء نفسه بيلعب دور كبير في تقصف الشعر،
0: الماء والتراب.
1: ايوه، وفي موت الشعر. يعني نجي نبصر يعني بعض البيوت بيشكوا ان الماء ملان كلس او كلور بيفعلوا له، او القصيب قد هي قديمه مثلا في هذا حل، فهذه كلها بتأثر على الشعر وبتدمر الشعر. تجي تقول أنا بنفعل، أنا بنسوي، أنا بنسبر، لكن ما بش أي فائدة. فهذا لو كلها الأشياء التي أنت بتذكرين ذا الحين فعلا تشجع المرأة أنه لا، أنا أشتي أجرب هذا المنتج، أنا أشتي أجربه من ناحية سرعته، من ناحية مميزاته الذي أنت بتذكريهن، سهلة الاستخدام. طيب أنت ذا حين كملتي مميزات السيروم وحمام الزيت؟
0: خلصت مميزاتهم وإن شاء الله تجربة هي اللي بتفرق.
1: أيوة. طيب كم يجلس في الشعر؟ السؤال الذي سألت شوال، الذي بيستخدمه أنت قلتي الآن يستخدمه ويلفوا رأسهم بالمشمع، وبعدين كم يجلس في الشعر عشان بعدين يغسله؟
0: أوكي. السيروم قلتك تحطيه في الفروة بس في اليوم مرتين. إذا كانت تساقط يعني
1: مرتين.
0: أيوة. مثلا الصباح والمساء. إذا كانت تساقط مرة كثيف يعني بشكل مش طبيعي تحطي 3 مرات عادي. هو عبارة قلت إيش، يقوي ليش الجذور ويصحح الأشياء اللي تحتاج تعديل. الزيت يا يقول لك يصلح باقي الشعر، ومن لما الشعر نفسه لما يكون صحي الشيب نفسه يعني يتأخر طلوعه، لأنه في النهاية الشعر أيش، عبارة عن شيء من جسمك. تخيلي مثلا أنت جيت تغسلي يداتك هكذا بصابون، ما عارفة أعمل البيت، وما تعملي لهمش كريم أو حتى فازلين أبدا، كيف يكون تشقق ويعني تكون حالتهم حالة. الشعر نفس الخبر، الشعر يحتاج عناية داخلية ويحتاج عناية خارجية. الحمام الزيت قبل الحمام بساعتين، في الأسبوع مرتين الشعر العادي. أوكي. الشعر الدهني تستخدميه نص ساعة إلى ساعة بس، وإذا كانت الفروة دهنية زيادة ما تحطيش على الفروة، تحطي على الشعر بس.
1: هذا اللي هو حمام الزيت.
0: حمام الزيت. وإذا كان الشعر كيرلي أو جاف، في الأسبوع 3 مرات 4 مرات عادي.
1: أيوة. طيب الذي شعرهم دهني يقدر يستخدموا السيروم في الفروة؟
0: طبيعي،
1: لأنه معروف أنه الذي بيعانوا الذي شعرهم دهني بيعانوا أنه فروة الشعر بتكون مزيته.
0: بس هذا هو خفيف.
1: أيوة.
0: خفيف ري يعني نفس هذا مركبة عبارة عن معززات للشعر.
1: أيوة. طيب يعني الآن أنت ديتي لنا المميزات وديتي لنا طريقة الاستخدام. طيب علشان نضمن أفضل نتيجة للسيروم، إذا تكلمنا على السيروم أو حمام الزيت، ما هو الذي نفعله علشان نضمن أفضل نتيجة؟
0: أفضل نتيجة أول شيء تعرفي نوع فروة شعرك، تعرفي نوع شعرك. معانا عدة أنواع الفروة نفسها. كيف تعرفي نوع فروة شعرك؟ تغسلي شعرك بشامبو عادي، وفي قصة الشامبو بالأول. الشامبو أنت لازم تشوفي مكونات الشامبو، ما ليش لفة مكوناته. وإحنا معانا استشارة يقدرون يتواصلوا معنا، يرسلوا الشامبو نوعيته ونقول لهم يعني نوع يعني نشوف نوع فروة شعرهم والشامبو. نشوف إذا متناسبين، إذا في تعديل يعني استشارة مجانية.
1: أيوة.
0: قلتك يا عزتي تشوفي أول الفروة حق الشعر تغسلي بشامبو طبيعي، ما تحطيش لا قبل ولا بعد أي شيء. إذا كانت الفروة عادي طبيعية ما تحسيش بحكة، ما تحسيش بجفاف فيها، ما تحسيش بشيء، تمام. إذا جت بعد فترة وتزيتت، يعني هذا الفروة صحية طبعا من دون قشرة، يعني أما إذا كانت عادية بتكون طبيعي، إذا كانت شافة بتحسي زي الحكة شوية، هي زي ما يدك كيف تشوفي
1: ناشفة.
0: أيوة. إذا كانت بعد تقريبا نص ساعة ساعة نفعلتي كذا وحسيتي فيه زي الدهون ولو خفيف، هذه فروة الدهنية. القشرة العادية تطاير، عرفتي القشرة الدهنية طبقات كذا تشيليها
1: تكون ثابتة، وعلى أساس قصتش أنه يعني أجيب سر أنه يقولوا أنه تكون ثابتة في الفروة. أيوة نفسها. أيوة
0: بس أنت لما جيت تحكيها تجي تحسيها بضافيرش كذا ثابتة فيها دهون، بس أيوة. العادية تطاير.
1: أيوة هذا الفرق.
0: أيوة هذا الفروة. بالنسبة للشعر تجي تغسل شعرش طبيعي يعني بشام دون شيء، بس ما تضيفيش لا قبل ولا بعد إضافات، قبل الحمام أو قبل الغسل ولا بعده، وتجلسي 24 ساعة 16 ساعة 6 ساعات هو يبان بسرعة أصلا. إذا كان الشعر عادي ما تحسي في جفاف خفيف. إذا كان الشعر جاف ما تحسي كارثة انتفش ما عاد تقدر تتحمل السكية الموضوع. إذا كان دهني بتحسي صح طبيعي، بس بعد 12 ساعة تحسي يتزيت. هذه أنواع الشعر.
1: أيوة يعني عالم، مش يعني يعني بالنسبة لي ويمكن حتى الكثير من المستمعين، إحنا بنجي نبصر الشامبو هذا الشامبو يمكن يناسبنا ونشله، ما ناسبناش نشيل نوع ثاني، ما ناسب وإحنا بنغير من شامبو لا شامبو والشعر بيهلك.
0: لأنه هو أشوفي قلتش إحنا أنا نفسي شخصيا ما كنتش عارفة أنه ضروري تعرفي مكونات الشامبو في معانا
1: هذا، حتى إحنا مش لازم إحنا نعرف، أقصد يعني تفاجأتيني إن أنا لازم أركز على مكوناته.
0: مكوناته شوفي أنا مجالي كبير عشان كذا فتحت استشارة وأعرفهم أكثر. بس الأصح إنه نسبة السلفات تكون قليلة والكبريتات.
1: أيوة.
0: كبريت السلفات لأن هذا أشياء متعبة للشعر.
1: أيوة بس أسمع إنه يقولوا السلفات إذا كان شامبو بدون السلفات ما يرغيش. طيب أنا إيش يرغي علشان ينضف؟
0: نسبة قلت لش نسبة. وباقي في نصيحة أمانة نقدمها للناس، إنه وقت أنت جيت تغسل شعرك أو أنت جيت تغسلي شعرك حطي الشامبو على الفرو مش على الشعر، مش على الشعر نفسه، على الفروة. كذا لما تطلع العفشة واغسلي باقي الشعر لأنه لا يتكسر، عرفتي، ولا يعني يتقصف ولا يخرب ولا تعبي الشعر نفسه. حطي على الفروة لأن أساس الفروة هي فيها زيوت، فيها تشتري تنظفيها عشان تتجدد. هذه شيء أساسي لازم الناس يعتمدوا في هذا، وأتمنى بإذن الله أنهم يفيدوا غيرهم بهذا المعلومة.
1: أيوة طب يعني الشامبو بمجرد ما نطرحه إحنا في الفروة بيوصل للشعر، بالذات اللي شعرهن قصير. طيب كيف واحد يفعل يعني؟
0: لا لا لا شوفي الأهم تحطي بالفروة وتنظفي الفروة.
1: قصدك كبداية يعني؟ أيوة.
0: لا شوفي لو تحطي الشامبو وقت ما تحطي مش تحطي فيه الشعر كذا تدعكي.
1: أيوة أطرح على طول قصتش في الفروة نفسها.
0: أيوة الفروة نفسها وتنظفي الفروة وبعدين تغسلي باقي الشعر، هو ضروري تنظفيه. أيوة بس عرفتي أيوة. مش تقصفي وتخربي.
1: فهمت إنه ما ندعكش الشعر نفسها، الفروة نفسها الذي لازم أني
0: تتنظف.
1: أيوة طيب يعني هذا هو عالم مثل ما قلنا. طيب بعد ما تكلمتي على اختيار الشامبو وكيف إن إحنا نعرف كل واحد يعني ما هي نوعية شعره، هل بيختلف في استخدام الزيت مثل ما قلتي والسيروم؟ يعني مثلا لنفترض أنا شعري عادي، ولنفترض بنا عاني من قشرة وهيشان، هل لي نوع يعني طريقة استخدام معينة تختلف عن شخص آخر مثلا شعرها ناشف وعنده قشرة متطايرة وهذه الأمور؟ هل بيختلف الاستخدام أو مثل ما قلتي هو استخدام واحد لجميع أنواع وأشكال البشرة
0: هو مش
1: فروة الرأس؟
0: مش استخدام واحد ومش متعدد لذلك الحد. هو قلت أنا أحب الأشياء البسيطة وهذا اللي خلاني أختار هذا المنتجين. أيوه بس يعني أيوه. الزيت إذا كان الشعر قلت لك إذا كان دهني مش قوي دهني يعني
1: لا يطرحش في الفروة. أيوه. حمام الزيت
0: إذا كان قوي ما يحطش في الفروة أبدا. أيوه. بس إذا كان دهني خفيف عدد الدهني له أنواع. أيوة. بعضهم ما يقدر يجلس بالحمام أكثر من 24 ساعة يعني
1: زيت الشعر
0: يعني بتحصل كارثة. عرفتي وبعضهم دهنيته في الأسبوع مرتين، تغسل 3 مرات يعني عرفتي كيف، 4 مرات عادي. يعني على حسب، إذا كان دهني زيادة ما ينحط سيروم على الفروة، الزيت على الفروة. أيوة. ينحط بس على باقي الشعر إذا يشتي تنعيم الأطراف تصلح. إذا كان الشعر عادي في الأسبوع مرتين لا 3 مرات.
1: أيوه.
0: قبل الحمام بساعتين. أوكي. إذا كان الجاف أو كيرلي اشتي يعني ضروري تصلحي تنعيم ترطيب
1: يعني يحتاج زيادة.
0: أيوه 3-4 مرات يعني عادي، تضيفي شوية عادي مش مشكلة، على حسب أنت ما تجي تغسل شعرك.
1: أيوه.
0: يعني قلت استخدمه سهل. بالنسبة للسيروم تحطي على الفروة بس، السيروم معالجة الجذور بالنسبة لهذا لأنه خفيف ما تحتاجش أنت تركزي على درجة الزيوت وهذه الأشياء.
1: أيوة. طيب عند اختبار نوعية فروة الرأس وانتي قد شرحتي لنا كيف نفرق، فقط نكتفي بالشامبو؟ لأنه بصرتي إذا استخدمتي الشامبو بغير البلسم تحسي لا شعرش بينشف أكثر، بيتعب أكثر في حال ما طرحتيش البلسم. عند اختبارنا لفروة الرأس نكتفي بالشامبو فقط، ما نستخدمش البلسم بعده؟
0: شوفي أنا شخصيا بالنسبة للبلسم حاجة اختيارية، رغم إن كان شعري قلت الشافة هذه اختيارية. تحسي شعرك، يعني شوفي الإنسان أعلم بنفسه صح، تحسي شعرك محتاج بلسم أضيفي بلسم، يعني عادي. بس البلسم قلتش أنت وقت، شوفي معانا هنا الذكاء الاصطناعي، بدل ما جي يعني الناس بدل ما يسألوها أسياء ما بش منها فائدة، أعمل لك ضغط المكونات طيب وقولي لها أو أسألي قولي لها نوع شعري بعد ما تمل الاختبار حق الشعر وحق الفروة، نوع شعري كذا وكذا ونوع فروتي كذا وكذا، هل هذا المنتج يناسبني كشخصيا ولا لا؟ بيختصر لك الموضوع ببساطة يعني.
1: أيوة.
0: لأنه ما فيش عندهم خبرة، يعني طريقة بسيطة وإذن الله أني تستفيدهم.
1: أيوة.
0: بالنسبة لهذا اختياري. بالنسبة للكريم، بعض البشرات الفروة الشعر أو الشعر نفسها تحتاج ترطيب أكثر، في يستخدم كريم مش زيت. زيت إذا كان زيت اللوز الحلو، زيت خفيف مش يستخدم أي زيت تحطه على شعره، هذا يسد المسامات يخرب الشعر.
1: هذا المشكلة إن إحنا بنعاني منها، يعني يمكن بالذات أنا شخصيا إنه كل ساعة أستخدم زيت وأقول له هذا الزيت ما ناسبني وأغير زيت ثاني، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز،
0: بس المر،
1: حتى أنه زيت الأخروع جربنا خيرات من الزيوت ونحس أنه لا، ويمكن أحيانا يناسب مرة لو كررت مرة ثانية هذا الزيت لا أحس ما ناسبني. طيب حكاية الزيوت، طيب أنا لما بنستخدم مثلا لو استخدمت منتجش، هل أحتاج أن أنا أطرح أي زيوت بعد الحمام؟
0: الزيت ما هوش بعد الحمام.
1: طيب عين فش الشعر ما هو الذي كيف نسيطر عليه بعد الحمام؟
0: حاجة خفيفة.
1: أيوة.
0: خفيفة على الشعر.
1: أيوة.
0: كريم للشعر، عرفتي زيت اللوز الحلو مش أي زيت، زيت الزيت بايس دلش المسامات يأثر تساقط، زيت جوز الهند يعني مش بايس ده باي ميتة خلاص الله أرحمه لأنه ثقيل قوي على الشعر. زيت الخروع نفس الخبر. قلت ليش أنا عملت حمام الزيت؟
1: أيوة.
0: لأنه نعم بعد تحتاجي بس الكريم خفيف بعد.
1: أيوة.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله من الطاهرين. الزيوت قلت شيء زيت ناقلة وحارة وباردة. الزيوت الحارة إذا حطيتها على الفرو بالذات إذا فروة شعرش حساسة رحتي فيها. وفي يعني اختبار أنا أسوي دائما على البشرة الحساسة، البشرة الحساسة تشتري لها عناية خاصة، عشان كذا أي شخص سواء رجل أو امرأة فروة شعر حساسة في اختبار لما يجي يشتري منتج من السوق لا يشتريش على طول، يشيل صغيرة ويحطها وراء أذنه يجلس 24 ساعة
1: يشوف الحساسية.
0: أيوة ما فيش أي مضاعفات، اشتري المنتج هذا توكل على الله. في مضاعفات يكفي الشرة يشوف منتج ثاني،
1: منتجش مناسب ملائم للبشرة الحساسة
0: الحمد لله.
1: أيوة
0: لأنه ما فيش فيه مواد كيميائية ونسب مدروسة بي اتش 5 بي اتش اللي هي الرقم الهيدروجيني في فروة الشعر.
1: أيوة. طيب تكلمنا على الأنواع وعلى مشكلة القشرة، طيب مشكلة التساقط، يعني تساقط الشعر بيكون هاجس للناس كلهم، كيف نميز بين التساقط الطبيعي اليومي العادي وبين التساقط الذي هو ناتج عن سوء تغذية أو نقص فيتامينات بتكون موجودة في جسمنا؟
0: بالنسبة للشعر قلت شو مكمل للجسم صح؟ في معانا اللي تأثر على تساقط الشعر اللي هي مشاكل في الغدة، مشاكل في المبايض أو تكيسات في أي مكان، أو نقص فيتامين A فيتامين D، هذه الأشياء تأثر، أو عناية خارجية ما بنعتنيش بشعرنا. أنت إذا حسيتي الأعراض يبدل، يعني إذا فيش أكياس بتحسي يعني وجع على الأشياء بتحسي طواري، إذا في الغدة بتحسي إما أنت اسمنا إنسان إما يضعف قوي في تغير مفاجئ.
1: أيوة.
0: إذا في فيتامين D، إذا حسيتي بداية نقص فيتامين D تحسي الكلى توجعش. صحني معلومة غريبة بس هذا في البداية قبل ما يأثر على العظام.
1: مع أنه إحنا الغالب إحنا النساء بالذات عندنا فيتامين دال هذا ناقص عند الغالبية لأنه ما بنتعرضش للشمس بشكل كبير.
0: صح أن إحنا ما بنتعرضش، بس فيتامين دال يعني سبحان الله العظيم أهم فيتامين في الجسم. أولا، ثانيا الفيتامين الوحيد اللي الله جابه بلاش.
1: صح صح والله، إحنا اللي إحنا مقصرات،
0: متواجد في نوع معين نسمك، نوع واحد نسمك. شوفي يعني الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الحياة لحكمة، وأي موقف يحصل لك في الحياة لازم أنك تأخذ الدرس منها، وبيرجع لك مرتين وثلاث وأربع لما تستوعب.
1: صح.
0: أيوة. عشان كذا قلت لك يعني الأعراض بالنسبة للأعراض الصحية بتطلع بتظهر. بس أنت لازم أنك تعتني بشعرك مع تعالج صحتك. وفي أهم شيء يعني الناس يغفلوا عنه هو شرب الماء. شرب الماء ما هيش حاجة عادية، شرب الماء يأثر على البشرة، يأثر على وظائف الجسم، ويأثر حتى على الشعر. شرب الماء إذا أنت ما شربت ماء كافي بكميات كافية بتحصل لك مشاكل مش بس في الشعر، كل شيء. عشان كذا لازم الناس يركزوا على شرب الماء يعني بدأت لي في المناطق الحارة.
1: أيوة يعني أقصد الآن في ناس أو في نسوان يعني على ما نسمع تقول أنا بنهتم بشعري، بنفعل لها الخلطات وما إلى ذلك، لكن ما بش فايدة، يمكن بيغيب عليها حكاية الماء، شرب الماء.
0: واحد باقي مشكلة الخلطات، هي بالله علش إيش درها بالخلطات؟
1: تبصر من النت،
0: تفتح من النت
1: بنفعل هكذا.
0: أنا فعلت هكذا في البداية، قلت بعد حاولت يعني يوم تصيب يوم تخيب. صح.
1: أيوة
0: أيوة حديث
1: أوكي. تشيلها مجهود وتشيلها مواد في المطبخ، تشيلي من هنا وتشيلي من هنا عشان توصلي لخلطة معينة.
0: هو بدل ما نفع الغداء قد احنا بنفع وليمة.
1: لا والله يعني
0: مجهود. سهل هذا المجهود. انا يعني اي شيء يحتاج مجهود، بس المشكلة في النسب. انت تعملي
1: ايوة تفعل بالبركة،
0: تخرب ام الدنيا. وما مش احنا خبراء عشان نعمل لنا اشياء معينة. حتى المشكلة اللي بيجي يصير لش حاجة بالنت يعني بيجي باي كلام ويحطه والناس يصدقوا. صح بتصيب بعض الأشخاص، وبعض الأشخاص
1: صح
0: حرفيا.
1: والمشكلة إنه كل واحد مننا نحن النسوان تجرب خلطة ناسبها تقول تيك ومعنتك نوعية
0: نفعتني
1: فروة. أيوة تقول لها فروة يعني طيب فروة رأسها مختلفة، طبيعة شعرها مختلف،
0: قد
1: يكون أنت مناسب ليش غيرش معي يكونش مناسب له.
0: هو طبيعي مش عارفة. شوف يعني إنسان اللي هو ما هوش عارف. أنا على نفسي قلت أنا جربت هذا الشعور.
1: صح.
0: أنا مش عارفة يا بنت الناس أنا جربت كذا كذا والله نون فعني أصير أفعله يعني شعري هاي رحلة مضطرة أن أنا أفعله أصلا. بس أنا أبين حاولش أنا أنشر توعية عشان الناس يعرفوا نوع شعرهم، يعرفوا نوع فروتهم، الأشياء اللي يناسبوها. ما هوش هدفي أن أنا أبيع لك، مش تعني تشتري مني، ما تشتري عادي براحتك، بس اسألني عشان أفيدك. طبعا قلت استشارة مجانية.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أمت اللطيف. طيب يعني تكلمنا على التقصف وهذه الأمور، في ناس بيعانوا من القشرة، تكلمنا في جزئية من القشرة، بس يعني معاناة القشرة هذه عند أغلب الناس خصوصا مع تغير أنواع الشامبوهات أو الماء أو حتى العوامل النفسية قد تكون بتأثر. فكيف نحل مشكلتها عن طريق السيروم والحمام الزيت للقشرة؟
0: شوفي أنا شو أقول لك حاجة، الشعر مثل ما هم من الجسم كله. إذا أنتي ضابعة طبيعي نضرب جسم شطر فيه، ولكن مش أنت تقدري تتحكمي بالمحيط.
1: أيوة.
0: أحد يحاول نقول أول اللي يقوي إيمانه بالله.
1: صح.
0: وما حد ثلك فهو الخير بغض النظر عن ما هو. يعني تأكد ربي سبحانه وتعالى تكفل بالزيغ من لما كنت في بطن أمك وبعد ما خرجت.
1: صح.
0: ولما كبرت يعني الله سبحانه وتعالى لما وضع رحمة الأم بنا مستحيل إنه يعني نبقى لهذا اليوم. لأنه تخيلي إنسانة عانت العذاب كله في النهاية تحافظ على ابنها أو بنتها بروحها، هذه حكمة الله
1: فعلا.
0: عشان كذا يخلوا الأمور على يعني على الله، ويحاولوا إنهم يعتنوا بنفسهم، يعتنوا بفروتهم، يعتنوا بشعرهم.
1: كيف يتعالجوا القشرة؟ عن طريق السيروم وحمام الزيت.
0: شوفي بالنسبة للمنتج الماكس تبعنا هو يعالج الشعر بشكل عام، بعد بدي من استخدام تحسي القشرة بدأت تخف تدريجيا لما تختفي، عرفتي؟
1: أيوة.
0: يعني لأنه أنا مع الحاجة اللي مش تحل لك الأعراض، تحل المشكلة، وأي مشكلة تحتاج لها حل. إذا أنت ما تشيش تشرب مهدئات وترقد.
1: صح. طيب كيف أعرف أنا يعني أو ما هي العلامة الذي تظهر في شعري، في خصلة في كذا من شعري وتبين لي بوضوح أنه الشعر مجهد بيحتاج تدخل فوري؟ ما هو الذي يظهر لي من علامات في شعري؟
0: الشعر حبتي ما هوش زي ما أي حاجة في الجسم يحتاج له وقت. الشعر يفضح روحه بروحه. شوفي طرف الشعر كيفي.
1: صح.
0: إذا هو مجهد بتحسيها ما هيش كامل، مشرخة هكذا
1: وميتة،
0: مشرخة يعني قديم. صح. يعني تحسيها ما هيش كذا مشرخة أولا، ثانيا تحسي هي عشان بدأ يظهر في الشعر. تحسي التساقط زاد، تحسي اذا ما لحقتش اتساقط بدات فراغات. هانا هانا هانا ما تركزي حين لو قد ماش فراغات.
1: حتى يكون باهت احيانا
0: لو نهايه ما فيش لمعة. صح. احبتي الشعب اليمني حقنا او بنات اليمن الله يحفظهن اللي معاه شعرها صحي ما يدعتش 20% اللي في لمعة ونظارة وطول وصحي وما فيش هيشان ما فيش قشرة.
1: صح.
0: هو يحتاج احنا مش احنا مثقفين من هذا الشعر. هذا الثغرة كبيرة في السوق والصاحب المحلات التجميل الله يحفظهم يدي لك المنتج مجرب مضمون. كيف مجرب يا ابن الناس؟ انت جربته؟ طيب انا عن نفسي انا شاجب نصيحة، انا شاجب نصيحة لوجه الله عشان ربي يعوضني عنها. مش عشان اقول لك اشتري والله معك تمام. في واحد كنت بنسأل على منتج الشعر فترة من الأوقات، قلت لي تم جرب مضمون شفته هكذا، قلت له في شعرك فراغ ليش ما تصلحهم كذا بصراحة. أنا قلت من كثرة هذا يعني ليش تجي تضحك لك على الناس؟
1: الإنسان أمانة في الأول والأخير.
0: الإنسان الذكي اللي بالأول معانا الدين نلتزم به، الصدق الأمانة الإتقان نلتزم به وبنفيد الناس بقدر المستطاع. والحاجة دي ما استرش يعني أنا أفيدك بها، اتوكل على الله. اذا عندي خيارات اقول لك كذا وكذا، ما في عندي خيارات اقول لك معذره منك، لو فيتك ما يغلى عليك.
1: فعلا الاخلاص مهم جدا، مهم جدا في اعمالنا، وهي الذي بترجع تنعكس وبيطرح الله البركه والقبول لاي شيء احنا بنفعله طالما احنا عندنا اخلاص لله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى ومصداقيتنا حتى مع الاخرين في هذا الخصوص.
0: بتبني لك سمعه.
1: ايوه، وهي هذه السمعه اللي عاد تدي لك الزباين
0: لك علاقات. صح، مش بس في العمل، دعوه الناس لك. شوفي الانسان وقت ما يموت خلاص مات الله يرحمه، اذا في خير واذا انت فعلا حسيت الناس او حسوا الناس من حولك انه لك اثر كبير بعد 10 سنين يقول لهم اي موقف الله يرحمه فلان.
1: صح،
0: كيف كان
1: يجلس ذكره موجود. فعلا فعلا. طيب أمت لطيف، انت موجوده في سوق الخميس، كم ليش من حين انضممتي لسوق الخميس
0: يا عزتي؟ انا من لما فعلت السجل التجاري من شهر 12 بعدها انضميت في اول معرض، هو معرض روح ما كانش ناجح، بس يعني قلت ايش كإنسانة جد في السوق توكلي على الله. بعدها معرض سخاء اللي في كلية الشرطة، وفي رمضان انضميت مع سوق الخميس
1: في رمضان لي. هذا
0: ايوه اللي مع مؤسسة بنيان. وصراحة انا حبيت عملهم، واللي خلاني انضم لهم جاءت زارتني الاستاذة يسرى المطاع اللي كانت المسؤولة، وبعدين بشوف المنتج حقي تشوف التغريف بتشوف هذا، قلت ايش ما جاي عندنا مجرد كلام. قلت لها تمام كلموني عنكم لانه ما اعرفكمش، قلت انا انسانة يعني حدها الحفلات ما اعرف ايش سوق العمل ابدا. تكلم يعني تعرفت عنهم اكثر وخلاص حبيت تعاملهم قررت انضم لهم.
1: ايوه. طيب ما هي اكبر الصعوبات او المعوقات التي واجهتش من انطلاقتش؟
0: أكبر المعوقات الإنسان قدش وقت يقرر يعمل حاجة، الشيطان بشكل عام بيجيب الألف عذر وألف عقدة وألف كلمة من هنا وكلمة من هنا، يعني كل شيء في العمل إحباطش لما يقول مش أنتين دعوت على حاجة تسيري وتجي تحسي مش أنا أحيانا قلت أقول أنا إيش كلفني الله طول هذا المجال؟ بس شوفي إيش اللي يخلي واحد يستمر، الدافع. صح. أنا ما بدأت علشان فلوس.
1: أي
0: لأن النهاية الفلوس يصير
1: وجهي. غرفة تقديم خدمة.
0: أنا قلتش وقت أنا فكرت في حاجة واحدة، أنا وقت لما أكون الله سبحانه وتعالى يسألني إن وقتش إن ديتي إيش بيكون جوابي؟ أنا هذا السؤال يعني كنت أحس وقت إنه كنت أنهار حرفيا، تجي لي مشكلة يعني ما فيش بيع علي التزامات يعني وتأسيس المشروع ومعاك التغليف يعني أشياء كثيرة.
1: أيوة.
0: والسجل التجاري والسيرة حق المعاملات حرفيا قلت ليش كنت أتعب.
1: صح.
0: في موقف كذا مرة كنت منهارة بس أنا من علي أنهار لحالي، ما أحبش أن أحد يعرف عني أشياء كثيرة. المهم في شخص شافني كذا قال لي إيش فيش، قلت له ما فيش داعي يعني تعرف ما فيش حاجة أصلا الدنيا سلامات، قال لا في، قلت له شوف أنا شكت أعرف حاجة واحدة كل اللي حولي يعرفوها، أنا مستحيل بإذن الله أوقف لين أخلي البركة حقي عالمية ولين أشتغل على التصدير، أنا هذا هدفي. صح أننا شواجه مشاكل، صح أننا انهار، صح أننا بس ما استسلمش مهما كانت بإذن الله وتوفيقه في النهاية موسى عليه أشجار، موسى عليه السلام أشجار. وقت تخيلي الموقف، يعني هيبة الموقف، البحر أمامه والجنود خلفه بيموت. قالوا لي مع كلهم جيش رومان ومسلمين، إنا أنا مدركون يا موسى، خلاص إحنا بهالموت، أنا إيش عد باقي؟ هو إيش قال بكل ثقة؟ كلا إن معي ربي سيهدي، الله يرزقنا إيمانهم واعتقادهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى. قلت إيش هذا الموقف دائما اللي يخليني أنا أشجعني أن أنا أستمر، وإذن الله أنه نقدر أنه نبني على الاقتصاد وأنه نفيد المجتمع.
1: أيوه.
0: ولو بأبسط شيء. في النهاية قلت إيش إحنا نشتغل مكاننا، وإذا أنت اشتغلتي مكانش كمذيعة أو أستاذ اشتغلت مكانها، وطبيب مكانه، ورجل أعمال مكانه، ورجل دولة مكانه، تخيل ان احنا ما نقدر انه نبني لنا اسم. تخيل انت لما تخرجي مثلا من اليمن، هذا يمني تفرق هيبه.
1: صح.
0: انا تعبت في مجتمعي، تعبت ابني بلدي.
1: صح. وهذا الذي احنا بنلمسه اليوم مع ما بنمر بها في اليمن وفي المنطقة بأكملها. أصبح الاسم اليمني عالي
0: كبداية
1: بموقفه. ليش؟ لأنه توكل على الله بالدرجة الأولى وانطلق في هذا المجال. الله بعدها أيده ونصره ووفقه ومكنه أيضا، فخلص بعد ما كان اسم اليمن ولا شيء، اليوم الحمد لله بنلقى ثمرة هذا الشيء، وهذا بنعكس حتى في المشاريع المحلية
0: إن شاء الله كبداية. ما نقولش نحن وصلنا،
1: أكيد أكيد كبداية قطعنا شوط كبير الحمد لله.
0: أيوة إن شاء الله. هذا شيء، شوفي أنا أمس كان معي محاضرة ورشة كانت، قلت ليش أنا شفت الجيل هذا حرفيا إنسان ما هوش حق، خلاص أنا يدور هذا
1: عصامي.
0: أيوة عصامي
1: فعلا.
0: قلت ليش أنا وقت أشوفهم كذا أقول بإذن الله إن ربي يمكننا في الأرض بإذن. يعني الله سبحانه وتعالى أشكى إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة لمن؟ المتقين. صدق الله العظيم.
1: صحيح.
0: الله يجعلنا من عباد المتقين ويمكننا في أرضه
1: يا رب. طيب يا أمت اللطيف، مع الكلام الجميل الذي أنت بتقوليه وطرحش الجميل، كيف يقدر أحد يطلب من مشروعش؟ معش نقاط بيع، معش مواقع تواصل، كيف علشان أحد يطلب؟
0: تسلمي يا حبيبتي على كلامك، وهذا الشيء أفتخر فيه وأعتز فيه. بإذن الله قلتش معايا مواقع نقاط بيع، وجالسة أنا أطور الموضوع وأحاول أنا أعمل أكثر. معنا في الأصبحي اللي محل أصول الجمال، معنا في مذبح اللي مركز الفراشة للتجميل، ومعنا في الزهراوي محل عمور للتجميل، ومعنا في باب السلام اللي الحاشدي، وفي محل ثاني حرفيا نسيت اسمه محل هذا، ومعنا في الزمر اللي هو صاصة حاليا بإذن الله. وإذا ربي وفقنا ومكننا بننتشر إن شاء الله، وبنوصل المنتج لكل يمني
1: إن شاء الله. طيب حتى معش توصيل حتى للمحافظات؟
0: شوفي هذا نقاط البيع. بالنسبة لشغلنا الأونلاين، أنا اخترت الأونلاين لأن قلتش أنا أقدم خدمة مش بس منتج. أنا يهمني أنك تستفيد.
1: أيوه.
0: أنا فاهمة شعورك، فاهمة الأشياء اللي بتعملها. لذلك معنا خدمة أونلاين يعني عشان يشتروا معنا، مننا معنا توصيل ومعنا متابعة قلتش ما بعد البيع، وتعاملنا حرفيا الحمد لله، يعني كل اللي يعني يتعاملوا معنا يقولوا تعاملكم ثاني.
1: أيوة.
0: لأن احنا نعامل إنسان كإنسان مش كمجرد عميل بقى يشتري والله معاش يزلطك
1: إنه زبون وخلاص. وفعلا أنا لما أخذت جولة أمس في صفحتكم على الفيسبوك بصرت معلومات، انت في مش منشور بس للمنتج انه اشتري او معانا هذا المنتج، لا انت بتقدمي خدمه. كيف تعرف فروه راسك؟ كيف تعرف نوعيه كيف تستخدم الزيت؟ كيف تعرف نوعيه شعرك؟ كيف حتى حكايه سوء التغذيه كيف بتاثر على الشعر؟ فلفتني هذه تقديم المعلومات الكامله في الصفحه. هذا هو الكل بتعمل جذب للمستهلك.
0: في الله سبحانه يعني في مقوله تقال ما كان لله دام وبقى. مش دي حاجة قلت لش بعد ما موت يعني الله يكتب لي أجر عليها كصدقة جارية، وما كان لغير الله دا يعني انقطع.
1: صح.
0: انتهى وانقطع
1: فعلا. طيب الرقم التواصل مع الشواتس أب لو حد يشتوي يطلبه كم الرقم؟
0: معنا رقم التواصل اللي هو 720-35-231، ومعنا مواقع التواصل بشكل عام يدخل الرقم يشوف الأشياء اللي يشتوها.
1: أيوة.
0: يعني بالنسبة لذي ما قد فهمش كلامي اللي هو حق اختبار الفروة الشعر والشعر نفسها يدخل، اللي يشتي نصايح بإذن الله. بس قلتش أنا مشتتة شوية، ولا أنا هدفي إني أعمل محتوى يفيد توعوي.
1: لكن أي حد يقدم أي استفسار استشارة أكيد أنت بتقدمي لها الخدمة.
0: أنا شخصيا بتابعها.
1: أيوة. طيب اليوم وانتي بدأتي في نهاية العام الماضي، إن بتبصري كاشتي كير المشروع هذا الجميل بعد نقدر نقول سنوات قليلة؟
0: سبحان الله العظيم، الإنسان اللي مؤمن بالله ويستمد إيمانه من القرآن والسنة، الله سبحانه وتعالى بأيده بالنصر. لأنه مش الإنسان الطموح على أي كلام، أنا إنسان الطموح وامشي على مبادئ، وهدفي أنه أفيد الناس مش بس أبيع. أنا هدفي أن أثبت وجودي في صنعاء والجمهورية بإذن الله في خلال هذا السنة بإذن الله وتوفيق من الله، أو سنة ونص بإذن الله، وبعد 5 سنوات أو 3 سنوات بإذن الله أن أنا أقدر أن أسطر كماركة عربية، وإذا ربي بد في العمر وكتب لنا الخير بإذن الله ننطلق لعالمية.
1: بس عندي ليش اقتراح، لو تضيفي من المنتجات فعلي شامبو تفعلي خير وبركة فينا، لو زيد تفعلي جنب السيرو محمم زيت شامبو تخلصينا من الشامبوهات التجارية اللي موجودة في السوق وتكتمل العناية بأكمل وجه.
0: أنا يعني توصلني أفكار كثيرة، اللي تقول لي شامبو واللي تقول لي كريم واللي تقول لي سيرو من
1: فعليهم كلهن معش مجال، احنا هنريع لش بعد سنوات قليلة وقد معش هؤلاء المنتجات كلهن
0: بإذن الله. أنا هدفي أن أنا أتوسع، ما هوش ما أحب أني أنا أحتصر.
1: أيوه.
0: بس أنا أقول لش يعني الميزانية التبعية اللي أنا بصرفها كمشروع شخصي. عشان كذا أنت وقت ما الفلوس من داخل، يعني أنا كنت موظفة طبعا من قبل وكان الراتب حقها توفير للمشروع، وفهمتي لمدة 2.5 سنين راتبي إلى هذا المشروع. يعني دفعت كثير، آخر تغليف كان 300,000.
1: لأنه التغليف للأمانة بدنا بصير، أنت اديتي من المنتجات التغليف مش بسيط، كرتون ولوجو جميل،
0: والعلبة نفسها ما هيش يعني ميزت نفسي.
1: لا جميل جميل حالي.
0: أيوه. وبإذن الله قلت لش يعني في تطور، بس أنا أحتاج أن الشعب اليمين تبعنا العظيم أنه يوثق بمنتجه المحلي.
1: أيوه.
0: إذا حصلنا
1: في تكاتف بالمنتج المحلي،
0: شوفي أنا أصل فكرة واحدة، أنا وقت ما أشتري منتج محلي مش أنا بنفيد صاحب المشروع، أنا بنفيد نفسي.
1: صح.
0: ليش؟ لأنه بعد مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين وصاحب المشروع قد مع مصنع تصنيع، قد في معانا 15 مصانع في البلد، اقتصادنا بارتفع، عملتنا بارتفع. يعني بعد فترة بدل ما المياه كانت تساوي يعني اللي 50,000 53,000 تساوي 100 دولار،
1: دولار
0: بكم حتساوي؟
1: صح.
0: يعني احنا بنعمل نقلها نوعية، بس نحتاج نكون سند لبعض. هذا الشيء لازم نوعي الناس عنه
1: فعلا، وهذا ما بتسعى لها الدولة من سنين، تسعى للاكتفاء الذاتي. يعني بنلاحظ انه مؤسسة بنيان بتبذل مجهود كبير في دعم الأسر المنتجة، في توفير الأماكن الذي يقدروا يبيعوا فيها، في حتى تقديم الدورات المختلفة في كيفية التسويق والترويج للأسر المنتجة، وهذا كله لكي نسعى للاكتفاء الذاتي في هذا الجانب، لأهميته، لأهمية أنه نكتفي ذاتيا وما عد نستعين أو ما عد نريع لشيء من الخارج، بالعكس إحنا الذي عنقدم لهم إن شاء الله. وهذه يمكن نظرة طموحة لكل أسرة منتجة بتقدم خدمة للناس وبتسعى للاكتفاء الذاتي.
0: في موقف حصل في أيام الإمام الله يرحمه، هذا الموقف اليمن طبعا اللي ما كان يعرف كان سطر الحب اللي هو القمح.
1: صح.
0: الذول.
1: صح. أيام الحرب العالمية الثانية تقريبا،
0: يعني متخيلة أن أحد من يعني من الشعب جاء عند هذا، يا إمام هذا الزيت ندري لي للصوبة ارتفع دينار أو ريال ما أذكر إيش العملة اللي كانت، قال أحمد الله الناس بيموت وجوع، ما عرفناش أنه في حرب. متخيلة إن كان عظمة
1: كنا نقدم لهم إحنا.
0: أيوة. وفي موقف ثاني اللي هو الباخرة تبع السعودية، احنا كنا نشرب منهم الغاز، وصلت للبحر قالوا بيرفعوا ما في الدول اللي فيها الا بسعر مختلف، قال لهم ردوا الباخرة حقكم لكم واحنا حقنا الحب حيرجع لهذا المطحن، مش احنا خاسرين.
1: صح. لما بتكون معنا
0: قوة الاكتفاء الذاتي،
1: لغة قوة،
0: هو ما نوصل هذا الا لو فهمنا ايش معنى اكتفاء ذاتي.
1: صح صح. وهذا بشكل فارق كبير للدول، والحمد لله الحمد لله أنه بنقطع أشواط في كل مجاله، إن كان في مجال التصنيع الذي للأسرة المنتجة، في الزراعة، في حتى في الجانب العسكري هذا أيضا، كلنا وبإذن الله هي مسألة وقت. لو ما الضغوط الخارجية الذي بتكون علينا الآن بانقطاع الرواتب وهذه الأمور كلها،
0: حتى لو الضغوط الخارجية بتحصل،
1: كان قطعنا شوط أكبر من مما احنا فيها اليوم، لكن هو اختبار في الأخير في الأول والأخير. الله بيختبرنا احنا أهل لتأييده وتمكينه وللعزة والكرامة الذي احنا عنوصل لها، وإحنا الحمد لله في عزة وكرامة، بس بعكس قوة. ما كنا من قبل، أيوة في مصدر قوة. مثل لطيف الكلام، عشت جميل، وخطي الوقت بسرعة، ما توقعش أن تكمل الوقت بهذا السلاسة، لكن احنا تبقت دقائق قليلة. كلمة أخيرة تحبي توصليها ولمن هذه الكلمة؟
0: الكلمة الأخيرة أحب أوصلها لكل إنسان يمني، بغض النظر عن مكانه، عن منصبه، عن أنه يبذل الصبر في مكانه، سواء ربة بيت، لأن ربة البيت بتبني أجيال، ما هيش حاجة عادية،
1: صح،
0: سواء مهندس، سواء معماري، سواء موظف، أي إن كان، أنه يبذل الخير والإتقان في عمله وينتظر التعويض من الله، ربي ما أعظم منه، والعوض بيجي أكثر مما يتوقع.
1: صح.
0: الشيء الثاني اللي هي بنسبة للشعر، لأنه هذا مجاري ضروري أن أضيف شيء
1: ضروري.
0: بالنسبة للشعر، معانا في حركة أحب أضيفها للناس أو للنساء بشكل عام. الحركة وقت ما تجي تقلبي شعرك لتحت وتدلكي الفروة نفسها بالأصابع، اليد مش بالأظافر، لمدة 4 دقائق قبل ما تنامي، هذه الحركة تعملش أشياء، تعملش فارق قوي. وشرب الماء هذا أفضل شيء، يعني نصيح ببلاش تعمليها وانتي في البيت.
1: أيوة،
0: وبإذن الله أنه نوصل لاكتفاء ذاتي، وأن ربي يوفقنا، ونشوف اليمن يعني إذا ربي كتب أني تكون دولة عظمى
1: بإذن الله. وإذن الله وعنوصل لها طالما إحنا متوكلين على الله ومرتبطين بالله ارتباط وثيق دائما. شكرا لش أمت اللطيف السياغي، صاحبة مشروع كاشتيكير للعناية بالشعر. شكرا لحضورش الخفيف وكلامش الجميل، أفدتيني وأفدتي المستمعين للأمانة. والدعوة لكم أنتم مستمعين الكرام، متواجدين في سوق الخميس، تقدروا تشتروا منهم هذا المنتج الذي يغنيكم عن المنتجات الكيميائية الخارجية وبسهولة وبسلاسة، وعتلقوا النتائج بإذن الله، لأنه مجرب على صاحبة المشروع نفسها، وجلست تختبر حوالي 1.5 سنة بتختبر المنتج، ففي ذمه وفي أمانة وفي مصداقية في المنتج نفسه. وإذا تحبوا أنكم تطلبوا منهم عبر الواتساب، رقمهم 270-35-231، الرقم 270-55-5231. والاستشارة مثل ما قالت هتكون مجانية، إذا في استشارة في طبيعة الشعر وكيف تعرفوا نوعية شعركم وكيف تستخدموا السيروم وأيضا حمام الزيت من كاشتي كير. شكرا لشي أمت اللطيف.
0: الشرف لي أنا كنت متواجدة، إنسانة راقية وحرفيا مبدعة مثلك،
1: الله يديش العافية.
0: والشرف لي أن المستمعين سمعوني إلى آخر لحظة، وبإذن الله أنه نقدر نفيدكم، وفي الأخير يهمني أنتم تستفيدوا بغض النظر عن من كان.
1: الله يبارك فيش ويطرح البركة في المشروع وينفع بش الأمة بإذن الله تعالى. وشكرا على حضورش، والوقت داهمنا، وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لهذه الفترة. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM.
2: إذاعتك أنت.
3: ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. بتول يا بتول، جاي جاي جايب سريع الأخبار في التلفزيون. الدنيا قديمة قلوبة، الغرب الحاقد والصهاينة رجعوا من جديد يستفزوا مشاعرنا ويحرقوا المصحف الشريف جهارا ونهارا يا بتول.
4: صدق الله العلي العظيم. أيوة يا أبو الحماحم، أبصرت هذا الفيديو في الأخبار. أنا داري إن اليهود والنصارى يشتوي يستفزوا مشاعرنا ويشتوي يفرغوا الأجيال من قيمة القرآن الكريم وعلو وهيبته.
3: آه بس يا بتول، هذا كتاب الله، هذا كلام خالق الكون، كيف يتجرؤوا ويحرقوا بكل وقاحة؟ أنا بين أشعر بهرم مغيض في قلبي والغريب والدم الفاير. صدق هو سكوت بقية الدول. بسري على خبر دول عربية وإسلامية ساكتة ولا كأن الموضوع يخصهم، وبعضهم عادوا مغارقين في التطبيع مع الصهاينة ومستحيين والاستحياء حتى يرفعوا الصوت أو يدينوا إدانة.
4: الله المستعان يا أبو الحماحم. أيوة هم هكذا خلوا الدول كلهم تطبع معاهم وتفرغ نفوس أجيالها ونفوس شعبها من القرآن الكريم، ويزيدوا يرفعوا أصواتهم بالتطبيع وينسوا حرق القرآن.
3: حسبي الله ونعم الوكيل. والله من كلام الصادق، الكوكب كله ساكت وما بشحد وقف وقفة رجل وأدان هذا الجرم من أول لحظة وصرخ في وجه الباطل، إلا السيد القائد حفظه الله هو الوحيد الذي أدان الموقف بصدق وحرك الأمة وقدم التفسير الحقيقي لمواجهة هؤلاء الأعداء والرد عليهم.
4: سلام الله على السيد القائد. فعلا هنيئا لنا بهكذا قيادة حكيمة ما ترضاش الظلم لأبناء الأمة ولا ترضى الإساءة لأقدس مقدسات الأمة.
3: وعلشان هكذا يا بتول، شعبنا اليمني ما عايخ خرج ولا عيسكت ولا عيخيب ظن القائد وعي بيض الوجه في الأخبار، قدهم بيدعوا للخروج المشرف في الجمعة الأولى. والله أنهم عتكون خروج مزلزل وعتزلزل الأرض هذا الخروج كله، وعنواري العالم كله غيرة اليمنيين على قرآنهم ودينهم.
4: فعلا يا أبو الحماحم، وقد أثبت الشعب اليمني في الجمعة الأولى إنه أهل لحمل هذه الرسالة، وأثبت لهم إن حرق القرآن ما عيسرش أو ما عيمرش مرور الكرام.
3: خلاص يا بتو، أنا من الآن شتواصل مع أصحابي كلهم، ولا واحد عيجلس في البيت. ويوم الجمعة الأولى الكل عن خروج في الساحات نصرة لكتاب الله وتلبية لدعوة السيد القائد. مكرهم وعي عيعتبروا وعبسروا أمام عيونهم، وثباتنا والقرآن عيجلس محفور في قلوبنا وعقولنا وغضوة إن شاء الله للساحات. واليوم موضوع حلقتنا أكيد الكل قد شافوا الفيديو هذا لحرق القرآن الكريم كتاب الله، وأكيد أكيد كل واحد مجهز كلام للعدو. ويتواصلوا معنا على رقم البرنامج كم يا بتو؟
4: 322-653.
3: والرسائل
4: 7090191.
3: بسم الله نبدأ.

0: ورجعنا لكم من جديد أحبائي أصدقائي الأطفال الأبطال. اليوم موضوعنا هو عن حرق القرآن الكريم الذي أحرقه صاين واليهود والكفار. يعني هذا القرآن هو كتاب الله وكلام الله. هذا القرآن أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله. هو القرآن الذي علمنا كل شيء ونتعلم منه كل شيء. وهذا القرآن هو للمسلمين والناس أجمعين. يعني عندما شخص يحرق القرآن الكريم عندما بس لو حرق من هذا حق المسيحيين، ما يسمى حق المسيحيين،
1: الإنجيل
0: يقلب الدنيا عالية سافلة وليش ما هو عيلتدو والعالم، ولو قتل مسيحي عيقوم القيامة. لكن حرق القرآن الكريم عادي عندهم، عادي مرور الكرام يمر، ولا دولة عربية أو إسلامية نتدات أو تكلمت أو أدانت هذا الموقف أو هذا الفعل الشنيع. يعني كأنه مجلة يحرق وعادي ويمر. فإحنا المسلمين هل يرضينا هذا الموقف؟ هل حرق القرآن هذا شيء عادي؟ يا رب زلزل الأرض من تحت أقدامهم إن شاء الله بإذن الله. الذي شيء يتصل لنا على رقم البرنامج يتصل على رقم 3-22-653 والرسائل 7-0-9-9-1-9-9-1 ونقرأ أول رسالة. صباحكم بالخير والعافية. لعنة الله على من يحرق القرآن الكريم، القرآن الكريم القدوة. لعنة الله على الشعوب المتخاذلة. زامل قتلوني على ديني وقرآني. إن شاء الله نسمعه. ومعنا اتصال يا زلفة مابش. ما رأي شابة تقول بالذي حرقوا القرآن؟ ما نقول ما نسوي، والله العظيم إن الواحد قد عجلن.
1: القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى هو قادر يحرق اللي أحرق القرآن في وسط داره، وما حد داري من الذي حرقه. وكلنا رأينا قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل ما أهلك عاد وثمود في غمضة عين قادر أنه يهلك الأرض من تحت أقدامه. لكن هذا ابتلاء لنا علشان الله سبحانه وتعالى يبصر من الذي ينتفض لهذا الدين الذي أنزل به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، ومن الذي يسكت ويتخاذل ويفتجع ويقول يعني، ولا يبرر بتبرير واهي وسخيف ويقول لك حرية تعبير. خلينا نفكر ونقول حرية تعبير، تمام؟ حرية تعبير
0: في ايش؟
1: في حرق القرآن به ناس تافهين بيقولوا حرية تعبير. ليش انت لما تنزل في مواقعهم اللي هي فيسبوك وانستغرام، ليش لما تنزل شيء يدينهم او شيء يعني صرخة مثلا او صورة قائد بيحضرك ويقول لك تجاوزت الحد ويجب عليك الانتباه من المنظمات الإرهابية؟ يعني بيفتجع من صورة ومن كلام بينزل. ليش عندهم يفعل حرية التعبير، يحرق القرآن ويسيء إلى الرسول ويدخل الأقصى ويدنس الأقصى ويزور مكة، وإحنا لما أول ما نفعل أي شيء يدينهم في مواقعهم التواصل الاجتماعي يقول لك منظمات إرهابية؟
0: يعني اختبار لنا صح؟
1: عندهم حرية تعبير وعندنا ما بش؟
0: اختبار، هو اختبار لنا
1: أكيد،
0: اختبار لنا. يعني شوف الله من الذي يتحرك ومن الذي يسكت ومن الذي يتواضع ومن
1: الذي يطبع.
0: يعني الله سبحانه وتعالى قادر أنه يزلزل الأرض، قادر أنه يحرق الذي حرق القرآن، قادر على كل شيء. إذا أرد أن يقول للشيء كن
1: فيكون.
0: يعني أكبر كلمة أو أكبر يعني حاجة قالها على وجه الأرض هو فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى.
1: الله
0: صح؟
1: أكيد.
0: الله قادر يزلزل الأرض من تحت قدامه، قادر أنه يرسل له برق، قادر أنه يحرقه، قادر أنه يهلكه، قادر أنه يقبض روحه. الله قادر على كل شيء، بس هو اختبار. الله عندما رسل موسى، شوفوا كيف الآية هذا وكيف يعني قصة جميلة. عندما رسل موسى إلى فرعون الله مشوا من ضعف، ولا هو من خوف، ولا هو من قلة حيلة، ولا هو الله سبحانه وتعالى يمتحن يختبر. نستقبل هذا الاتصال ونرجع نكمل كلامنا هذا. الو
2: الو
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: من معانا؟
2: زهرة. كيف انت يا بتر؟
1: اهلا يا زينب، كيف انت؟
2: الحمد لله.
1: سمعتي موضوعنا اليوم؟
2: ايوه.
1: ما شاء الله، تفضلي يا زينب. الو
2: يا بتر.
1: ها؟
2: الذي هم بيحرقوا القران هو حرام.
1: اكيد حرام، حرام ان احنا حتى نطرح القران في القاع.
2: ايوه
1: ما شاء الله عليك يا زينب.
2: وهذا يعتبر انه باسمه، يعتبر انه معاقبين.
1: اكيد. واحنا ايش نفعل يا زينب لما نبصر هذه التصرفات؟
2: نخرج الى الساحات.
1: اكيد يا زينب. خرجتي الجمعة الاولى؟
2: ايوه.
1: ما شاء الله عليش. إن شاء الله كل الأطفال الذي بيسمعونا يكونوا مثلش، يخرجوا إلى الساحات وينددوا بهذا الزنديق الكافر الذي أحرق القرآن.
2: أيوة. جاوبتي.
1: ألو يا زهراء.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك يا زهراء؟
2: الحمد لله.
1: صف كم قد أنتي؟ الحمد لله.
2: كيف أنت يا أبو الحماحم؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا زهراء؟
2: زينب.
1: هي هذك زهراء. قد اصواتك سوا ما شاء الله.
0: ما شاء الله،
2: الله يحفظك.
1: قد انا مستغربه، قلت زينب هي ما شاء الله عليها بتصير تكابر، زهراء كانت خازيه.
2: قلت لها خيرتك دي، يعني عاد تقدر تسمع من
1: اول. قدي ناسي. ان شاء الله تكون تشارك معنا كل مره وبعدين ترجع تجابر مثل اول
2: ان شاء الله.
1: تفضلي يا زينب.
2: يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من التحريف لأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة.
0: نعم.
2: اللي يعني بيحاول إنه يعني يطفئوا نور الله ما يقدروش، لأنه نور الله معجزة خالدة إلى يوم الدين.
1: فعلاً.
2: وأين المسلمين اللي بيصلوا بيقرأوا القرآن بيتلوا آياته؟ أينهم ما يقوموا ما يخرجوا في الساحات؟ أينهم ما يتحركوا ما يقدموا موقف ما يخرجوا السفارة الأمريكية من بلادهم؟ ما لهم ما يتحركوا؟
1: هم مش فاضيين يشتوي يخرجوا السفارة الإيرانية من بلادهم.
2: أيوة يعني
1: الله المستعان،
2: الله المستعان عليهم. يعني بيقرأوا القرآن، بيصوموا، بيصلوا، بيتلوا آياته، بيحجوا، وينهم؟ ما يتحركوا.
0: راقدي
2: يعني الله سبحانه وتعالى يعني
1: قادر انه حتى يهلكهم بريح، بس هو يشتي يبتلينا ويختبرنا من الذي يتحرك ومن الذي يسكت.
2: ايوه سبحان الله. بس يعني الله، اللي بيحرق القرآن ما مصيره في الاخير، في الاول والاخير الله قادر انه يحرق في الدنيا وفي الآخرة نار جهنم.
1: فعلا. وهو الان يعني له خزي وذل وعار انه اتجرأ على يعني كلام خالق الاكوان، ويعني هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي اعطاه القوة الذي الان بيتفاخر بها وبيزنط بها قدام العالم. لكن يعني الان هو له الخزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم مثل ما قال الله في القرآن.
2: ايوه
1: ما شاء الله عليك يا زينب. ما شتي من زامل؟
2: أي زامل يعجب.
1: شكرا يا زينب وتحياتنا لزهرة.
2: يلا
1: في أمان الله. في أمان الله.
0: فاصل يا بتول ونرجع نواصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553 5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553 5553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: ورجعنا لكم من جديد أحبائي أصدقائي الأطفال الأبطال في برنامج أبو الحماحم. طبعا نقرأ رسائل من الذي قد وصلتنا الرسائل. السلام عليكم. بالنسبة للقرآن فهو محفوظ من عند الله وفي قلوبنا، ونقول لليهود ما معكم إلا تتبعوا أنفسكم فأنتم في الأسفلين وتحت الركام، ركام الجحيم. نطلب زامل صباح السبت من جيداء الوصابي. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لأعداء الله الذي أحرقوا القرآن كتاب الله، هو كتاب الله، نعم، لن تنجوا من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأسأل الله أن ينزل بكم آلام أليم، عذاب شديد وشر عقاب. معاكم خليل يوسف. شكرا يا خليل. معنا اتصال. ألو
1: ألو، سلام الله عليكم.
0: حيا بأمي الغالية، حيا، كيف أنتي؟
1: الحمد لله، ربنا يحفظكم.
0: اتفضلي.
1: قال احنا قول القران ربي يحرقهم من عنده ان شاء الله، يعاقبهم بالدنيا والاخره. الله هو قادر على ان يحرقهم، ترى حرقهم مره اولى.
0: نعم.
1: الله يحرقهم من عنده
0: ان شاء الله.
1: الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. تحياتي لكم، تحياتي للمخرجين حول شرف عبد الله والمخرج كلكم. ربي يحفظكم وينصركم يا رب، والمجاهدين جميع الجبهات ربي يحفظهم وينصرهم
2: يا رب. يا الله
1: جميع المقاومه
0: يا رب.
1: الله أكبر. المسلم رساء، المسلم إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: تسلمي، شكرا لجمة، مع السلامة. ورسالة بتقول صباح الخير، كيف أنتوا يا غالين اليمنيين؟ عندنا إن القرآن الكريم خط أحمر، الله يحرق من حرق كتاب الله. يا أبو الحماحم قل لنا من هو رفيقك زيد الذي مثل في مسلسل تنومي يا منعة؟ وزامل سلمت وتوليت كامل الذي مثل معي حبيب قلبي يحيى شرف الدين. معنا اتصال. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل يا بتو.
2: اهلا يا اثير، كيف الحال؟
3: الحمد لله، وانت كيف انتو؟
2: الحمد لله. تفضل يا اثير.
3: والله شي اقول انه القران كلام الله سبحانه وتعالى الذي دنسه اليهود والنصارى احفاد القرده والخنازير لعنه الله عليهم، ان اليوم هذا لا يمدي.
2: أقول
3: يعني إذا يعني إحنا ما عاد اهتميناش أو ما عاد خرجناش مظاهرات نسائية أو كانت رجالية يعني بالقرآن الكريم، بماذا أن نهتم؟ يعني لو ما تحركناش في موضوع القرآن الكريم، ما هو الشيء اللي عاد إحنا نتحرك فيه؟ المهم إن إحنا يعني نكون كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا تكون منكم أمة خير أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
2: كنتم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف
3: وينهون عن المنكر. يعني نأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إن إحنا ما دام إحنا قادرين نتكلم حتى بالكلمة، يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهذا أكبر منكر الذي يفعله الأمريكان لعنة الله عليهم،
0: لعنة الله عليهم دنيا وآخرة.
3: في الأخير أقول أنتم ما شاء الله عليكم قد وفيتوا وكفيتوا في طرح هذا الموضوع، ودائما المتصلين والمشاركين كل واحد بيجيب اللي في وجهة نظره على كتاب الله سبحانه وتعالى، على الأهمية التي تجب علينا أن نقوم بها في هذه الأيام وفي كل زمان ومكان. في الأخير تحياتي لكم، تحياتي للجميع المستمعين والمشاركين. وأطلب زامل الكيان المؤقت.
2: الكيان المؤقت، حاضر يا أثير.
0: شكرا لك يا أبي،
3: في أمان الله،
0: مع السلامة. الله. وأيضا رسالة بتقول صباح الخير، كيف أنتوا يا غالي؟ القرآن هذا قد قرينا. هو طلب زامل سلمت وتولد. معنا اتصال. ألو
4: ألو.
0: ها،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام. السلام يا أزهار، كيف أنتي؟
4: سماهر. ايوه،
2: انا اليوم بين خبص بين الخوات.
0: سماهر
4: اسميش،
2: انا بين خبص اليوم بين الخوات، ازهر وسماهر وزهراء وزينب.
4: كيف الحال؟
2: الحمد
0: لله. بتقول لك كيف الحال يا زين؟
4: الامريكان حرق القرآن.
0: ها؟
4: انهم مجرمين.
2: لأنهم مجرمين. أيوه،
4: إنهم طغاة. الأمة العربية والإسلام والماء واللمع
2: الله يلعنه
4: خلق والقرآن أختيس السعادة.
2: يلا هات يا زهر.
4: ألا
2: يا أزهر
4: ها
2: كيف حالك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
2: معيش مشاركة يا أزهر؟
4: أيوه.
2: يلا سمعينا
4: القرآن. كتاب أمهات الله مستين وعلا
2: أيوه
4: اسماء
0: القرآن
4: علي.
0: يا سلام
2: شاطرة يا أزهار.
4: أبي زامل.
2: ما هو الزامل؟
4: قاتلوني
2: قاتلوني على ديني القرآني.
4: القرآن
0: حاضر
4: بالسلامة.
0: مع السلامة
2: شاطرة
0: يا زيد. ما رأيك بالذي أحب القرآن؟ طبعا زيد معنا ضيف يا بتول اليوم في برنامج أبو الحماحم. زيد سليمان
2: أهلا يا زيد كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: ما رأيك يا زيد بالذي يحرق القرآن؟
5: حوله يهود والله يوريهم اللي عنده.
0: الله يعاقبهم. نعم يعاقبهم عقاب شديد.
2: يا زيد
5: ها
2: أنت بتحفظ قرآن؟
5: أيوة
2: ما شاء الله. كم قد حفظت؟
5: 20.
2: يعني قدك لا عند سورة ايش انت حافظ من سورة؟
0: عشي زيد يقرأ لنا سورة
5: سورة الكوثر.
2: يلا سمعنا سورة الكوثر.
5: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله
2: ما شاء الله عليك يا زيد.
0: ما شاء الله على رسول الله. أها وزلفة المخرج صفقت لك. يا سلام. طيب نقرأ من الرسالة. ما بش معنا اتصال. رسالة بتقول السلام عليكم كيف حالكم؟ القرآن يسبقك إلى قبرك والجوال أول ما يحاسب منك عند موتك. فكم قضيت أوقات مع الاثنين؟ حقيقة تحتاج منا إلى تأمل. أن تعيش مع القرآن يعني أنك ضمنت صديقا وفيا ما دمت حيا وبعد أن تموت. من براءة الفقيه من الحديدة أشتي زامل تجارب الأيام.
2: حيا بش يا براءة.

0: ثمن عام.
1: طيب معانا اتصال يا بتول وبعدين نكمل الزامل. ها
2: جيدة
1: يا جيدة.
3: يا بتول
2: الحمد لله يا جيدة، وانتي كيف حالك؟
3: حمد الله
1: حمد الله، كيف حالك؟
3: كيف ابو حماحم؟
1: انا بخير الحمد لله، كيف حالك يا جيدة؟ زيد جاوب، قالت لك كيف حالك؟
2: الحمد لله، وانتي؟
3: حمد الله
1: حمد الله، الله يحفظه ما شاء الله صلاة
2: يا جيدة.
3: ها
2: معيش مشاركة يا قمر؟
3: ها
2: يلا سمعينا.
3: أكبر الله
2: القرآن كتاب الله.
3: ها
1: بطلة
2: انتي حافظ القرآن يا جيدة؟
3: الله
2: الله يلعن اليهود. هم كلاء. الله يلعنهم، والله يدخلهم النار لأنهم حرقوا. أيوة الله يدخلهم النار، صح يا جيدة؟
3: أيوة.
2: أنت حافظ القرآن يا جيدة؟ يلا سمعينا. ما هو؟
1: قل هو الله أحد.
2: قل هو الله أحد.
1: يلا قولي بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أيوة بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الله أعطيناك الكوثر.
2: إنا أعطيناك الكوثر.
3: صلي لربك أحر.
2: فصلي لربك وانحر.
3: أسألك
1: إن شانئك
3: الله
2: هو الأبتر.
3: ها
2: شاطرة يا جيدة. يلا يلا تقول جيدة.
3: شكرا يا صحبتي.
2: شكرا يا أحلى صحبتي في العالم كله.
1: شكرا يا بطل يا جيدة.
3: سالم.
2: ما هو سالم؟
3: ما هزني.
1: ما هزني، حاضر.
2: شكرا يا شاطرة.
3: سهلة سهلة.
2: ما هو زهرة شارك؟ يلا هاتي زهرة.
4: ألو
2: ألو، كيف أنت يا زهراء؟
4: الحمد لله، وأنت يا بتو؟
2: الحمد لله. معيش مشاركة يا زهراء؟
4: أيوة.
2: يلا سمعينا. أنت حافظ القرآن يا زهراء؟
4: أيوة.
2: يلا سمعينا قرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها

0: تقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوها فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقبها. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. شاطرة يا زهرة.
0: شكرا. أوجه التحية.
1: أكيد وجهي.
0: أوجه تحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه.
1: سلام الله عليه. الله يحفظه.
0: ولكل المجاهدين والمرابطين في الأسرى. والأسرى.
1: الله يفك أسرهم يا رب.
0: تحياتي لبابا وماما وخواتي أسير وبتول وجيدة وجو.
2: الله يحفظهم جميعا لك.
1: تحياتنا لكم.
0: تحياتي لس ولابو الحماحم.
2: شكرا يا بابا.
0: وزلفة.
1: وزيد. شكرا. وزيد وذا بيسلم عليك كلها. شكرا يا زيد.
3: شكرا. كيف أنت؟
0: الحمد لله. وأنت كيف أنت؟
3: الحمد لله.
0: أنت بتدرس؟
3: أيوة.
0: صف كم تطلع؟
3: ثاني.
0: ما شاء الله.
1: الله يحفظك.
2: شكرا لك كلها.
3: شكرا لك.
1: شكرا.
0: أنا أستي أطلب زامل.
1: ما هو الزامل؟
0: بس قصدي ما هي بين أقدس مهمة.
1: أقدس مهمة. حاضر يا زهرة. شكرا.
0: مع السلامة.
1: شكرا يا زهرة. مع الله.
2: صبحكم الله بالخير والعافية. ووصلوا سلامي وتحياتي لبتول ولزلفاء وبرحمة وكل عام وأنتم بخير. معكم أم طهران. لعنة الله على من يحرق القرآن الكريم. القرآن الكريم القدوة. وزامل قاتلوني على ديني وقراني عن اسمعي بعد الاتصال. ما بش معنا اتصال.

0: معنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
1: اختي المجاهد من برا، كيف انتو؟
2: اهلا يا اختي المجاهدين، الحمد لله. وانت كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف امورك؟
2: الحمد لله. تفضلي يا اختي المجاهدين.
1: لو تدري قبل احاول اشتي اشارك معاكم يا زلمي زلمي.
2: ما شاء الله يا أخت المجاهدين، تشرفنا بمشاركتك. عادي أول مرة تشاركي معنا؟
1: لأول مرة أقدر أوصلك، ما أقدر أوصلكم أبدا.
2: نورتينا يا أخت المجاهدين.
1: وين الأستاذ عمرو؟
2: عمرو انشغل مع الجامعة، هو بيجي يمسك العصر أحيانا لو به.
1: سلام الله عليكم، تحية له فلا أخي عين بجلي سيارة عزادي. التحية لك رأسها من جيوب الحماحن.
2: وليش التحية مننا جميعا يا أخت المجاهدين.
0: شكرا لك يا أخت المجاهدين.
1: ولا أبو الحماحن الأستاذ سلطان.
0: شكرا
1: ولا السيد عبد الملك لا ننسى.
2: أيوة.
1: يا وبعدين البث عندنا يقطع من الساعة 9 ونص، يا منعة خبره يا منعة.
2: ان شاء الله لو ان شاء الله الرساله توصل لعند يعني خبراء التقنيه في الاذاعه.
1: يا من عاشبروها بس يقطع من عندنا ما نقدر.
0: من 9 ونص مساء المساء ولا الصباح؟
1: المساء.
0: خلاص ان شاء الله في الهندسه نكلمهم وان شاء الله يصلحوا.
1: اطرحني من تحت الهواء يا منعه.
0: ليش؟
1: ماي واحدة تشتيت كلهم مدري ما في نفسها
2: حكا يا
0: زلفة. تصلى عندي يا زلفة وشكرا لش. وانا شقرا بدوري الرسائل. الو السلام عليكم، وعيدكم مبارك مقدما تحيا لكم والبتول وكل الصديقات، واخص بالذكر الاماني الريمي، معكم ليان الريمي. شكرا لش يا ليان،
2: حيا بش يا ليان.
0: وايضا معنا تصا. الو
1: كيف؟
0: ها
1: كيف؟
0: ها ها
1: كيف؟
2: كيف حالك؟ الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بابا
2: بس انت من انت؟
1: السلام عليكم، كيف حالك يا ابو الحماحم؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ باسمك
2: محمد.
0: اهلا يا بطل، اهلا يا صاحبي يا محمد، كيف حالك؟ كيف انت؟
1: الحمد لله.
0: معك مشارك يا محمد؟
1: ايوه.
0: يلا يا بطل انطلق.
1: الدنيا لكم.
0: ولك ايضا.
1: التحية لكم.
0: والتحية لك يا محمد.
2: بيضرب هو اخوتي.
1: الجماد الجماد كل الشعب على استعداد.
2: الله عليك يا محمد.
1: أنزل على كتاب الله. لن ينجو
2: أعداء الله. الله عليك يا محمد. هو ذا زيد صاحبك يشتي حاكيك. حاكي يا زيد.
3: كيف أنت؟ كيف أنت؟
1: الحمد لله.
0: كل حافظ قرآن.
1: وأني كيف أنت يا يا يا ناس يا سم
3: يا أنا
1: كيف أنت يا ساي؟
3: الحمد لله. وأنت؟
0: حافظ
1: قرآن. الحمد لله.
3: حافظ قرآن؟
1: أيوة.
3: سمعني.
1: بسم الله

0: كل صدق الله العظيم.
1: الله شاطر يا محمد شاطر، ما عاد في نفسك الانزامل يا محمد. قول له ما عاد في نفسك الانزامل.
0: انشوده.
2: ما هي الانشوده؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. حق ايران.
2: حق ايران. حاضر يا بطل.
1: شكرا لك يا محمد.
2: مع السلامة. مع السلامة يا محمد.
1: ورسالة ايضا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ابو الحماحم وبتول؟ القرآن كلام الله، ونقول لأعداء الله سوف ترون من الله عقابا كبير، والعرب لازم ما يتحركوا وينددوا بشدة على هذا الفعل. الو الو الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب ايضا رسالة يا بتول، صباح الخير يا ابو الحماحم. نقول لليهود والنصارى من يحرقون القرآن الكريم سوف نحرقوكم مثل ما احرقتم القرآن الكريم، والايام والوقت بيننا والايام بيننا ان شاء الله يا حلف وظالمين. تحية للمجاهدين، وهذا رسالة من المجاهد الأشموري من جبهة تعز، وتحياتي طاقم سامع في معانا اتصال. الو
3: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: من معانا؟
3: معكم فاطمة.
1: اهلا يا فاطمة،
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. معش مشاركة يا فاطمة؟
3: ايوه.
1: يلا سمعينا.
3: بيب بيب بيب. ازرق العديد وطرود.

0: الأطفال لو حاول يدخل عبد المدفع فل ما نقبل بالدل. صاخ صيخ صوخ أضربهم صواريخ ثم مثل البطيخ صخيخهم تصخيخ توت توت توت أضرب في جروت المختل كتكوت يرجع بالتابوت أضرب أسكالان رام الله كمان يلا يا شبان الصهيوني جبان الصهيوني جبان الصهيوني جبان.
1: الله والأنشودة الضخمة هذا ما قد سمعناها شيء يا بسمة.
0: فاطمة.
1: فاطمة من أين أنت يا فطو؟
0: مساء.
1: ما شاء الله هذا الأنشودة حالية يا فطو.
2: شكرا لك
1: يا فطو. تحياتنا لك يا فاطمة.
2: هنطلع فاصل، لكن قبل الفاصل أذكر بأرقام التلفون والتواصل معنا 3-2-2-6-5-3 فاصل ونرجع لكم.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
11: وبا كل حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: حيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج؟
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أوهو،
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، عدنا.

0: معنا أيضا اتصل يا زيد.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: من معنا؟
2: ميعاد.
1: ميعاد.
0: ميعاد كيف حالك يا ميعاد؟
2: الحمد لله. كيف حالك؟
0: الحمد لله. معيش مشاركة؟
2: ايه.
0: يلا تفضلي.
2: ايش بتقول؟
1: الحمد لله. وانت كيف حالك يا ميعاد؟
2: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله. تفضلي يا ميعاد.
2: أمين أصيب من نجاح الأملية.
1: الحمد لله على سلامتك يا شاطرة.
2: الله يسلمك. كل الذين يحرق كتاب الله الله يحرقهم.
1: الله يحرقهم.
2: مثل ما حرقته.
1: الله يحرقهم إن شاء الله. شكرا يا ميعاد.
2: أكيد ذو عمل.
1: أكيد.
2: يا رافض الصرخة.
1: يا رافض الصرخة. حاضر. شكرا يا ميعاد. في أمان الله.
0: ومن الرسائل أيضا رسالة بتقول السلام عليكم. السيد القائد حذرنا بوضوح وكشف حقيقة ما يدور إحراق القرآن الكريم. هو اختبار حقيقي وخطير. وضع جند الشيطان لكي يختبروا غضبنا وحمايتنا ويقيسوا مدى استعدادنا للدفاع عن القدس ومقدساتنا. فهل بيلاقوا أمة حية تغضب لمتابعها أمة الله أمة أتحية لك يا أبو الحماة حمد. شكرا. بتول من محبة الزهراء. شكرا يا شام محبة الزهراء. معنا اتصال. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن عاد عليكم هذه الأيام الفضيلة يا أستاذ أبو الحماحم والأستاذ البتول وجميع طاقم سام المتسامية. وهي قال فعلا متسامية بما بتعطي في كل الأيام. وفي هذه الأيام الفضيلة إن عاد عليكم وأنتم بصحة وسلامة والمزيد والمزيد لكم من العزة والثبات على هذا الدين. أنا ما هو موضوع بس أهم شيء أهنيكم على ما بتدوا وإن عاد عليكم هذه الأيام الفضيلة على خير وبركة. وأنتم وتاج رأسنا الله يحفظ السيد الذي بيدي لنا من كتاب الله بيوجه الأمة على كتاب الله. الله يزيد الثبات وعزة وقوة لما يحب يرضى. وإحنا كلنا عبيد لله وكتاب الله نجي نور على نور. فعلا زي ما قال لو كان يعني الناس على القرآن كان ذحين هم حاذرين من هذا العدو. والقرآن هو بيوجهنا من حذر العدو. كان ذحين هم ما كانش بيفعل في الأرض فساد.
0: نعم.
3: الله يحفظك يا أستاذ أبو الحماحم. وأنت أستاذنا في هذا الزمن وأستاذنا في طفولتنا. الله يحفظك. لازم أنت نصين أبو الحماحم وكشكش للجيل اللي إحنا كنا نتابعه وننزل هذا. الله يحفظهم.
0: الله يحفظك يعني الصحة والعافية.
3: نكتبك نصين للجيل التسعينيات وننزل هذا.
0: تسلمي. الله يحفظك. والله من شرف كبير والله.
3: ويحفظ كل من في هذا الوطن الشريف من الدجال الذي بيوعوا الناس يعني لطاعة الله في القرآن الكريم. بس الموضوع اللي أقول لك أنا ما عدني في التحقيق.
0: الموضوع يا سيدتي الموضوع هو عن الذي أحرقوا القرآن الكريم كتاب الله.
3: ما اللي أحرق؟ الله يحرقهم. وهم ليش استادوا لأن الأمة بعيدة عن كتاب الله.
0: تخاذل الأمة العربية والإسلامية بعضهم.
3: البعض هم القليل ما نقول حر في المسلمين قليلة يعني. وهذا مش إسلامنا يعني. لو نقول قليلة من العالم الغربي يعني نقول دفعتهم الإنسان يشوفوا الأسطور يعني. هم من أحرار اللي قال سواء كان من العرب ولا بس الغربيين اللي ذي بيتلك عزة يعني ثبتوا بإنسانية. والمسلمين ما عملوش بالإنسانية وهم قال على كتاب الله لأنه ما هم عارفين إيش ما في الكتاب هذا. ما هم شيء بيعملوا عليه ولا على تربية يعني. كلها سلوكيات مع الشيطان. ويعلم الله ما دمر نفوسهم لأنهم عاشوا الحياة الدنيا وهي بعيدة عن هذا القرآن الكريم. مليارات والله ما تقل كل الوجع وكل الألم. ما هو هذا يعني خزي وذل وعار زي ما إحنا نقول الحج. يقول الله يهديهم اللي بيصير بيحج بيتحج ولا يعني حتى اللي ما قدرش يتي حريته. والحج هو طاعة لله بكل شيء.
4: يعني ما قدرش حتى يدعو لأهل غزة، ما قدر يتحكموا فيه، ما فايدت حتى الحجة هذا الأيام. نسأل الله لهم الهداية. قال لأنهم خلاص بعيدين عن كتاب الله الأبعد الحدود، الناس النافي صاروا بيت الله، هم بيصيروا لا بيتحكمهم الشيطان. هذا اللي بنتها طلحة الحرمين ما عادش حافظ لا، وفعلا واضح. يعني ما نقول في الأمة هذه إن لا، لكن يرجعوا إلى كتاب الله، الشعوب كلها كل عزة ما قادتهم خلاص بدي واضحة. والقادة الذي ما بيدوش إنهم ضد الإسلام، يعني ما فايدته، ما فهمش الإنسانية. الإنسان الغربي العادي إتى موقفه وتعاقب وأنتم قادة، يعني ما لكمش، ما فيكم الإنسانية صراحة، ما فيهم عدمة. ونحيي فعلا الله يحفظهم كل حر في الدنيا هذه من العرب والغرب، هم الحسنى المنيع بإنسانيتهم بموقفهم، يعني سواء كانوا هم مع الله صادقين ولا الذي بدي كإنسانية. يعني الله ما يشتي مننا، يشتي نكون واحد، المسلمين جسد واحد روح واحدة. هذا كتاب الله منهجنا، ما هم الله يحرقهم مع ما عملوا مهما سووا، ما يقدرش ينزعوا من الحياة، لأن الله محفوظ بتوضيحاته بكل شيء. وفعلا السيد جالنا نور على نور، والكل يستمع للسيد ولا يخالف كلامه، لأنه ما بيتش لأجله ولا هو بيتهم كلام الله. والناس يرجعوا إلى الله ويعملوا بكل ما في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو جاء منهج حياة جيل ولا جيل. من حمى جاء سيد الخلق وجاهد من أجله وقاتل أبا جهل، ونحن ماذا الأشرار أتبع أبا جهل الذي حاربوا النبي على هذا العزة، على هذا الرحمة، على هذا الثبات، على نصرة الدين، وحاربوا لحرقوا. ونحن هم أجيالهم والعياذ بالله، بني صهيون ومن معهم وكل من قلبي يحاربنا على هذا العزة والثبات. عشان لا يكون الناس على خير، يستوكونوا فعلا زي الغابة، يتحكم من يشتي، يعمل ما يشتي، ويأكل من يشتي، ينهشوا من شاء. أعوذ بالله من شر الخلائق. والكل يرجع إلى كتاب الله، وتسلموا ولا طيل عليكم. ويكفي إن معانا فعلا شعب الأنصار وقايدهم وحزب الله، الله يحفظهم ومن معه على هذا الكتاب. وقلب الأمة فلسطين الذي قلب الضحي، قال الأمة جميعا الكل يكون معها، والعزة على كتاب الله. ما هم الله يعجل بإزالتهم، حيخرجهم الله ويحرقهم مهما عملوا، زي ما غرق فرعون وهلك الظالمين الأولين، خلاكم قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله
4: تسلموا تسلموا في دعاة الله وحفظه، وينعاد عليكم فعلا، وأنتم بصحة وسلامة وعافية، أنتم وأهاليكم وطننا جنوبه وشماله وشرقه وغربه، جميع الشرفاء، ويطهر هذه البلاد النظيفة الطيبة من الأنجاس كلهم. تسلموا في دعاة الله حفظه.
0: في رعاية الله حفظه مع الله. شكرا لكم.

0: معانا ايضا اتصال. الو الو
1: الو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف انتم؟
0: الحمد لله. من معانا؟
1: معكم اسماء.
0: اهلا يا اسماء، تفضلي يا بتو.
2: حيا بشي يا اسماء، كيف الحال؟
1: الحمد لله، انت كيف حالك؟
2: الحمد لله. تفضلي يا اسماء.
1: اقول لك يا بت اللي ما حل اقول قران.
2: ايوه،
1: لانه كل قوه وكل عزه وكل شرف وكل الرؤيه صحيحه وحلول صحيحه
2: فعلا، وهم بيغتاظوا منه وبسروا أتباعه، يعني الذي بيطبقوا القرآن التطبيق الحق بينتصروا في كل الميادين والمجالات. صح؟
1: صح.
2: وهم قالوا مثل ما بينتصروا بهذا القرآن وإحنا نحرق القرآن عشان نشفي غليلنا، مش هم دارين أنهم بيزيدوا يخلونا نزيد نثور ونغضب على هذا القرآن الذي هو كتابنا وكتاب الله الذي إداه لنا علشان يهدينا.
1: يعني هم حرقوه لأنه يعني فيها القوة والعزة، ويعني كل ما قرينا وفعلنا أي حاجة تدخل ثقتنا بالله قوية.
2: الله عليك يا أسماء. صف كم أنت يا أسماء؟
1: أطلع سابع.
2: ما شاء الله، الله يوفقك يا أسماء.
1: الله يوفقنا جميعا. أطلب زمان.
2: أكيد.
1: غضب غضب يا شعبنا،
2: غضب غضب يا شعبنا. حاضر يا أسماء.
1: تحياتي إليش يا بتو،
2: والتحية لش أيضا،
1: وأبو الحماح.
0: شكرا لش.
1: وزيد وزلفة.
0: وزيد وزلفة.
3: شكرا.
0: شكرا لش.
1: يلا شكرا يا من عطلعوا.
2: حاضر من العيون يا أسماء. تحياتنا لش يا أسماء، وتحياتنا لماما. شكرا، في امان الله.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصمت.

0: كلهب. طيب نقرا من الرسائل لانه قدر رسائل كثير يا بتقول يا زيد. رسالة بتقول السلام عليكم، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، فلهذا لم يستطع الأعداء تحريفه فاحرقوه لإذلال المسلمين، ولكن لا يعلموا الأعداء إن الله هو كلامه في القرآن الكريم، فستم إن شاء الله معاقبتهم على أيدي أنصار الله بإذن الله رب العالمين. ورسالة أيضا بتقول أسعد الله بكل خير أستاذتنا الغالية البتول،
1: وشكرا
0: لكم جزيلا. أنا لم أستطع متابعتكم طيلة فترة الصيفي لأني كنت مشغولة جدا، فلذلك اليوم انتظرتكم بكل شوق لسماع برنامجكم الشيق والمواضيع الرائعة والهادفة. تحياتي لكم بنت سعد، السلام الله عليك.
1: تحياتنا لك يا بنت سعد وبالتوفيق.
0: ورسالة أيضا، رسالة طويلة عريضة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخوات من مرتفعة جبال وصاب الشامخة، محبة سام ومحبة الفتح الموعود ومحبة اليمن ومحبة الجهاد. أولا حبيبنا حبينا نبرأ لأختنا الغالية أو نبارك لأختنا الغالية بمناسبة الزفاف الميمون، ألف مبروك لها. أما بالنسبة للموضوع، لقد تمادى اليهود على كتاب الله، وهذه ليست المرة الأولى التي يحرقوا القرآن الكريم بل عدة مرات. أين أصحاب الدقون الذي يدعون أنهم أهل القرآن وحفظته؟ لم يحركوا ساكنا ولم تدفعهم الغيرة أن يطلعوا في إدانة هذا الموقف، يستنكروا عن هذا الفعل. نحن اليمنيين سنثور على قرآننا ومقدساتنا وسنخرج نعلن العالم أهانتهم إلى القرآن خط أحمر، نقول لهم القرآن خط أحمر، ولا نسكت عن هذا التمادي الذي وصل إليها اليهود الطغاة ضد القرآن الكريم. قد حفظ

في عدنا لكم القرآن الكريم لن ننساه، سنظل نخرج في المسيرات والمظاهرات نصرة للدين والقرآن. معكم دروب الوطن من ريف باجل، وطالعوا لنا زامل يا قلم يا بيض يا منعة. ورسالة بتقول أحيي أخواتنا المجاهدين، أخوتنا المجاهدين في كل بقاع الأرض من غزة إلى لبنان ومن صنعاء إلى إيران، نقول لهم نصركم الله وعيدكم ونحن معكم بالدعاء، ونقول لكل أعداء الله موتوا بغيظكم. والله والله سيؤيدنا في حفظ القرآن الكريم. عيد مبارك، ونهني ونبارك شعبنا اليمني العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيد خير وعافية. ونهنئكم أيضا بمناسبة الذكرى عيد الغدير، عيد اكتمال الدين وتمام النعمة ورضاء الإسلام، وهو يوم عظيم، يوم الولاية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره وخذل من خذله. الأخت المجاهدة أم دلال الحديدة، مديرية الضحي قرية المحي الصم. أيضا رسالة، يجب أن تربي الأمة تربية جهادية في كل مراحلها وفي ظل أي دولة كانت، فكانوا هم من ينطلقون لرب والناس تربية جهادية، تربية إيمانية متكاملة على ضوء القرآن الكريم لمواجهة اليهود. تحياتي لكم من بنت مدارس الكوثر. شكرا لك.

0: وايضا رساله بتقول اسعد الله اوقاتكم بكل خير وعافيه، كيف حالكم يا بتول وابو الحماحم وزلفى؟ رسالتي الى امريكا واسرائيل، والله لن نسكت على فعلتكم التي فعلتوها بكتاب الله، والله لا تدفعوا، والله لا تدفعوا الثمن غالي ان شاء الله. مع خالص تحياتي لكم، واقول لك يا ابو الحماحم محمد الفرح، من هو الذي بيمثل محمد الفرح في مسلسل تنومه؟ وأطلب زامل تجارب الأيام. مع خالص حياتي عاشقة الحرية. ورسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف أنت يا دكتورة بتول، وكيف أنت يا مهندس أبو الحمام، وكيف المخرجة زلفا؟ كتاب الله أعز وأقدس من هؤلاء اليهود، ونفديه بأرواحنا، معكم التسبيح والتحية لزيد. شكرا لك،
1: كل تحياتنا لك يا زيد،
0: كلها
2: تحياتنا لك.
0: وايضا رساله بتقول السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. اجري يوم الموضوع يا بندر، حرام عليك، قد لنا ساعه ونص واحنا بنهدر في الموضوع حرق القران الكريم وتخاذل الامه الاسلاميه وبعض الدول العربيه. شكرا لك يا بندر. ورسالة، أحرقوا كتاب الله، أحرقوا قلوب المسلمين، اختبار للعرب، من سيسكت؟ وسكتوا مثل ما صمتوا على حرب غزة. كل عام وإذاعة سام شامخة وأبيا وإذاعة الشعب اليمني، تحياتي طالبة وعي. شكرا لش. أيضا رسالة، كيف الحال؟ ربي يحفظكم ويسعد أيامكم بالخير والعافية، وسلامي لكم أخت مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ القرآن الكريم كتاب الله، لا يمكن أن نسكت على حرق القرآن الكريم، ونقول للعالم بأكمله أن هناك شعب يمني لا يمكن أن يسكت على تدنيس وحرق القرآن الكريم. وتحياتي الغالية والعزيزة على قلبي بتول، وكل من بتشارك واسمها بتول. مع خالص تحياتي محبة الإعلام البتول يحيى، وتحياتي الغالية زلفا، فضلا وليس أمرا، زامل رضاك يا ربي رضاك. كبقرينا رسالتك يا بتول،
1: كل التحية لك يا بتول. ساعد واحنا
0: الضخم. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ تحياتي وتقديري لكم إذاعة سام، وتحياتي لأبو الحماحم وبتول، وتحياتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وللشعب اليمني والمجاهدين في كل مكان، ولفلسطين. معكم مع عبد الرحمن العلوي، وأطلب زامل ثورة يا جنوبي ثورة، عدي السفياني. وأيضا رسالة بتقول السلام الله عليكم، القرآن الكريم خط أحمر، ولكن اليهود أحرقوا أوراق

0: فقط، لأنه القرآن في قلوبنا لا يمكن أن يطفو أو يطفو نوره. أم رفيف من تعز، سلام الله على شيء أم رفيف. القرآن ليس مجرد كتاب يقرأ، بل نور يحيي القلوب ورحمة تهدي البشرية، وكلام رب العالمين الذي بقي محفوظا رغم كل محاولة الإساءة والحرق والطعن. مهما فعل الأعداء فلن يطفو نور الله، وسيبقى القرآن عزيزا في صدور المؤمنين، تتوارث الأجيال وتطمئن به الأرواح. وبالأخير أجمل تحية لكم المذيعين الرائعين، سلام من مستمعكم عبد الله الحسام، سلام الله عليك. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم، القرآن الكريم هو منحوت ومغروس في قلوبنا وعقولنا قبل أن يكون في أيدي اليهود ليحرقوه، وهم ما بيحرقوا إلا أنفسهم، أما الكتاب فهو محفوظ حفظه الله. قال تعالى إنا نزلنا القرآن وإنه له وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. إنا نزلنا القرآن وإنا له،
1: كتبت الآية غلط، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
0: وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. وأطلب أنشودة الروح تسمو ضفاف عفوك تجنح، ويا ريت تقولوا أيش اسم هذه الأنشودة كي أنزلها من فردوس التي اسمها سمو الروح. معكم أنا رواء محمد. ما هو
1: الشعار حق سمو الروح هذه الأنشودة؟ بس مش أنا داري إيش اسمها بالضبط. سمو الروح اسمها
0: القرآن الكريم، القرآن الكريم العظيم، والذي مزق القرآن الكريم عاقبته وخيمة. اليهود هم أعداء الإسلام. أخوكم أبو فؤاد المطري، شكرا لكم، قاتلوني على ديني وقرآني. إن شاء الله تسمعه. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم، نقول لمن أحرق القرآن وأساء إليه، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، نحن أمة القرآن وسنثور وسنغضب على قرآننا العظيم. فإذا لم تغضب على قرآننا الذي هو كلام الله على أي شيء سنغضب، فالقرآن هو نعمة عظيمة علينا. وتحياتي للسيدة القائد والمجاهدين، وتحياتي لكم، معكم أسماء وزينب ونوح، سلام الله على شيء
1: حيا بكم.
0: إن لم نغضب على القرآن والمقدساتنا فلن نغضب، يا ويله الذي يسكت ويصمت عليهم. لعنة الله على من أحرق القرآن الكريم. هذا رسالة ما بش اسم وزامل غضب غضب. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم، نعم أقول للأعداء أن القرآن الكريم سيبقى دائما في قلوبنا وسنحميه بأرواحنا، فأنتم تحرقون الورق ولكنكم لم تستطيعوا أن تحرقوا المصحف الذي في صدورنا. فالقرآن الكريم هو جنة، هو رفعة، هو هداية، هو سبيل إسعاد ودرب أماني. ونقول لهم أنتم تجرأتوا بحرق المصحف الشريف، لكنكم سوف تندمون على ما فعلتوه، ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام يا أحلى إذاعة. معكم شذا الأزهار، فضلا زامل ما نبالي. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم، كيف أنتوا يا أبو الحماحم وكيف الشاب تول؟ القرآن الكريم الذي يحرق كتاب الله تعالى، الله يحرقه في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم قد حفظه الله من التحريف والتبديل، ويريدون أن يطفئوا نور الله تعالى. ولعنة الله على الذي يحرق كتاب الله تعالى، وأريد زامل قاتلوني على ديني وقرآني. يا الله يا بتو، نرحلنا بس قبل ما نرحلنا، زيد ماشي تقول شكرا لكل من استمع. يلا
2: شكرا لكل من سمع، تحياتي له.
0: يا سلام عليك، معنا اتصال آخر اتصال نستقبله يا زلفاي إذا سمحتي، وانت يا بتو. ألو، قد اسمه اتصال. السلام عليكم، من معنا؟ بالإنجليزي بتحقوا.
3: من معانا؟
4: قلت أخت المجاهد لأن أنت انفصلت من الخط.
0: ها أخت المجاهد تفضلي. ما فصلناش الخط. الخط انفصل من عندش.
3: لا قد قلنا ليش مع السلامة.
0: يلا كملي كملي معش كلام شي تقولي.
4: طيب البسيانة نعاهد بروف.
0: حاضر ما عليش، الخبر قدو عند المهندسين وإن شاء الله يصلحوا. بس هذا الذي شي تقولي.
4: أفضل زامن الحرب ما هي غير سنه شيعة يا من عاش البوطة لدي.
0: حاضر عيكون ختام البرنامج هذا الزامن.
4: خلاص والتحية لكم ولكل مشارك مشاركة ورأسهم أنت قبل وصاب.
0: تسلمي شكرا لها الوصاب كلهم.
4: والعفو على الإزعاج.
0: فوق عيني وراسي.
4: اعتذاري منكم.
0: فوق عيني وراسي وأهلا بش صديقا للبرنامج دائما.
4: إن شاء الله دعواتكم لا تنسينا من دعواتكم.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك.
4: الله معك.
0: أنا شو أقول دلما أنتري. طبعا معانا خبر عاجل عاجل. خبر عاجل. المحاضرة الثالثة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تمام الساعة 4 عصرا. خبر عاجل. المحاضرة الثالثة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله ضمن سلسلة إن هذا القرآن
3: يهدي للتي هي أقوم
0: في تمام الساعة 4 عصرا إن شاء الله. طبعا قبل ما نختم برنامج ابو الحماحم انا اشي اقول للمأنترين الذي ماسكين التلفون وداخلين في الفيسبوك في تويتر وانستا وانستغرام وواتس شاغلين الدنيا في مواضيع والله اني مواضيع حبله. فلان دكم فلان نطح فلان صارت تغني مدرينه فلان نزلت طلعت للمسرح فلانة غنت اليوم في عرس مدريماً فلانة اليوم حصلت جائزة مدريماً وفلان والأمير مدريماً والبطلوا حققهم الجناء. كتاب الله بيحرق. اليهود والنصارى أحرقوا كتاب الله. وان جالس تقول لي الفنانة والزعطانة والمدريماً عيب. استحوا على انفسكم. هذه رسالتي لكل الشباب الذي بأنتروا والذي ماسكين التلفون 24 ساعة وداخلين في التواصل الاجتماعي. اتقوا الله. أنتوا شباب مؤمن. اتقوا الله. يا أبك والله قد أنت هذاك الذي ما بتصليش. قد أنت هذاك الذي ما بتصومش. بعضنا لا بيصوم ولا بيصلي ولا بيفعل حتى ركعة. داخل لي أو شابع لي قرى التلفون 24 ساعة وما أنتر ومفسبك ومدري ما هو فلانه وزعطانه ويجابر فلانه وزعطانه. يا أخي اتقوا الله. حرام عليكم
3: يا أخي.
0: حرام عليكم. هذا كتاب الله. انزلوا ثوروا حتى عبر التواصل الاجتماعي على اليهود والنصارى الذي يحرقوا كتاب الله هذا القرآن الكريم حقنا.
3: الله
0: المستعان. أنزله الله سبحانه وتعالى على أمته المسلمين. اتقوا الله.
3: فعلا أنت
0: والله لو يهودي أو مسيحي قتله واحد ولا اغتاله ولا لا يقوموا الدنيا عالية سافلة وإحنا كتاب الله نسكت. الله المستعان عليكم. الله المستعان على الساكتين. غدا الجمعة خروج مشرف. ها ما بش
3: مدري ما قبش خبر لها.
0: معنا خروج غدا. نستمع إذن لكلمة السيدة اليوم الساعة 4 عصرا. وسلام الله على سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي بيرشدنا دائما إلى قول الحق وإلى طريق الحق. وأرجو من كل الشباب أن يثوروا عبر التواصل الاجتماعي على اليهود ويغضبوا غضب شديد. ينزلوا اتركوا فلانة زعطانة فنانة مدري
3: ساروا على واحدة تتلهم مجبر اني من مدريينه وفي الاخير طلعت من هبره وحقها البيت حقها الفيلا حق ناهي الكتاب هذا القرآن وحقك ولا ماشي حق من القرآن.
0: الحماس هذا في القرآن الكريم.
3: عيب عليكم ندخل اليوتيوب والفيسبوك ونبصر اليمنيين كلهم وقفوا مع واحدة ما نشتري من اي دين جيتوا من اي ورث حق ابوها الورث عندنا وابوها ما هو من عندنا ولا نعرفه والشعب كله واقف معاها ومنزل وظالمين الحوثي والنصارى الله مدري وين ساروا. عيب هذا القرآن، القرآن الذي أنزله الله بصائر للناس وهدى ورحمة.
0: سلام الله،
3: الله مش مريع لك حسب تجي تقول له يعني الله نزل القرآن وحفظه، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الموقف يشرفك أنت، أما الله غني عنك وعن أمثالك وعن العالمين كلهم.
0: شكراً.
3: كل التحية للجميع وللمشاركين وللمستمعين أيضا.
0: وأنت ما تقولها زي
2: تحياتي لمن كل واحد شارك معنا. مع السلامة.
0: أنا في دارك ما شاء الله. أقول لكم شكرا لكل من تواصل معنا وراسلنا. إن شاء الله بإذن الله غدا جمعة، أقول لكم جمعة مباركة مقدما، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير وموضوع جديد مع الله. تحياتي وتحيات بتول وزلفاء وزيد ومع الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

والعشر الأول من شهر ذي الحجة لها فضلها، ووردت بشأنها الأحاديث التي تحدثت عما فيها من الفضل وعن مضاعفة الأجر والثواب للعمل فيها للعمل الصالح، وعن أهمية الذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي سماها الله في القرآن الكريم بالمعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ففي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل كبير وأجر عظيم وأهمية كبيرة، وهي كغيرها من الأيام المباركة التي يأتي الحث على عبادات معينة فيها وأذكار معينة تعتبر محطة تربوية لتزكية النفس الإنسانية، وهي ذات أهمية كبيرة. فالإنسان بحاجة ملحة إلى ما يساعده على تزكية نفسه.

الوعود الإلهية في القرآن الكريم ارتبطت بالتقوى، الوعود في الدنيا، الوعود في الآخرة، ما وعد الله به عباده المتقين في القرآن الكريم، وكذلك قبول العمل. الله يقول في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين، فالعمل الصالح يكون مقبولا ممن؟ من المتقين. الجنة لمن أعدها الله؟ قال في القرآن الكريم: أعدت للمتقين. قال أيضا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ضمان النجاح والفلاح في هذه الحياة والمستقبل الإنسان الأبدي في الآخرة مرتبط أيضا بالتقوى، تحقق الثمرة والنتيجة الإيجابية لتعليمات الله، لأوامره سبحانه وتعالى، للانتهاء عن نواهيه، تتحقق للإنسان وللبشرية وللمجتمع الذي يتحرك على أساسها ويلتزم بها من خلال التقوى، لأن كل توجيهات الله سبحانه وتعالى توجيهات مهمة لنا في هذه الحياة، مهمة للإنسان نفسه، مفيدة للإنسان نفسه، تصلحه، تصلح حياته، لها إيجابية في واقعه النفسي وفي واقع حياته. لكن كيف تتحقق هذه النتائج؟ من خلال الالتزام، من خلال التقوى، كذلك الانتهاء عن النواهي. تتحقق لذلك ثمرة مهمة جدا يكسبها الإنسان لكن بالتزامه. فالمسألة في غاية الأهمية، فالتقوى هي تشكل وقاية وحماية للإنسان.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا يا الله، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، نعيش مع قصة نبي الله يوسف. هذه القصة العظيمة والقصة التي فيها من العظة والعبرة ما يوصلنا إلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 66، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تيسر لنا من ذلك نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، أي لا تدخلوا القرية من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن عصيتم أمري فدخلتم من باب واحد، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، لأن هذا حكم الله عليكم حيث أمركم بطاعتي فاتقوه وراقبوه ولا تتهاونوا بأمري. عليه توكلت في إرسالي إياكم وإرسال ابني معكم وفي كل أموري، وعليه فليتوكل المتوكلون، لأنه الذي لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عما وكل إليه ولا يعجز عن رعايته، وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. المعنى أي وإن دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فطاعته في هذا لا تكفيهم، ولا بد لهم من تقواه في كل أمرهم، فلم يأمرهم من أجل أن يغني عنهم إن امتثلوا أمرهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لحاجة في نفسه قضاها بهذا الأمر، وقد أبهمها الباري، فليس لنا أن نتطفل فنبينها ما هي. نعم، يقول سيد المولى بدر الدين، والمشهور بين المفسرين أنه خاف عليهم من العين، وأن الحاجة سلامتهم منها. وإنه لذو علم لما علمناه، أي وكان عنده من علم النبوة ما علمه الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأكثرهم جاهل بأن الله غالب على أمره، لا ينظر إلا إلى الأسباب الظاهرة، وهو غافل عن الله والعياذ بالله، وكذلك لا يعلم وجوب التوكل على الله ونفعه للمتوكلين عليه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، جعل مأواه ومقره إليه في مسكن يوسف. قال لأخيه من أمه وأبيه، ويقال اسمه بنيامين، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالها يوسف ليطمئن قلبه على أخيه يوسف، وتسره سلامته ونعمة الله عليه، ويذهب عنه ابتئاسه، أي تأثره وغمه وضعفه بسبب ما كان إخوتهما يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن أحبتي الكرام بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل هذه القصة العظيمة وهذه الآيات العظيمة من سورة يوسف إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله، نقرأ ما تيسر لنا من ذلك. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن الاستعمار لا يتورع عن استخدام الدعاية الباطلة وتحريف الحقائق لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها لتحقيقا لأهداف سياسية. الإنجليز ومن خلال عملائهم روجوا لابن سعود بأن الحجاج اليمنيين ليسوا حجاجا بل قوات عسكرية متنكرة لإنجاد الشريف حسين. ابن سعود طبعا حاول أن تروج عنده هذه الدعاية، بل وبعد أن تأكد من أنهم مجرد حجاج استمر في التطبيق وفي الإيقاع بأولئك الحجاج، رغم أنه عرف هو وولاته وعماله في المنطقة في عسير أنهم كانوا عزلا بلا سلاح وكانوا حجاجا بشكل واضح، لكنه أراد أيضا أن يصدق هذا الزعم وهذا الترويج، أولا خدمة لما تريده بريطانيا، ثانيا لكي يحقق هو أهدافه السياسية الخاصة، ولكي أيضا يكسب الثقة من البريطانيين بارتكاب هذه المجزرة. هذه الدعاية الكاذبة كانت كافية لإصدار أمر إبادة 3000 إنسان. الدرس اليوم أنه لا يجوز أن نصدق الروايات الرسمية للعدو عن ضحاياه، حينما يعلن العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي ويقول بأنه يقدم رواية معينة خاصة عن عدوه، لا نصدقه، لا يجوز أن نصدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. غالبا ما يتم اتهام الضحايا بأنهم إرهابيون، قوات معادية، وأنهم كذا وأنهم كذا لتبرير قتلهم طبعا. ولذلك لابد من التحقق من الحقائق بأنفسنا، وأنه واجب، هذا واجب قبل أن نصدر أي حكم. الدرس الثاني أن القوى الاستعمارية الكبرى تخلق الصراعات الحدودية والفتن بين الدول لتخدم أجندتها وتشتت أعدائها. لاحظنا كيف أن بريطانيا أرادت معاقبة الإمام يحيى لأنه كان الحاكم العربي الوحيد العصي على التطويع، دفعت ابن سعود لقتل حجاجه حتى تضعفه أمام شعبه، وحتى تدخل الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني، وحتى توصل إليهم رسالة التوحش التي كان يجيد استخدامها ابن سعود، وعلى ضوئها استطاع أن يفرض نفوذه على كل الجزيرة العربية ما عدا اليمن، مما حول النظر الإمام من تحرير عدن إلى صراع شمالي مع السعودية. هذا الترس ينطبق اليوم عندما نرى القوى الغربية الاستكبارية تشعل صراعات حدودية وطائفية في العالم الإسلامي، بين اليمن والسعودية، بين الدول العربية وإيران، بين تركيا وسوريا، بين دول الخليج بعضهم، لتبقي هذه الدول منشغلة عن قضاياها المركزية وأولها قضية فلسطين والأقصى. الدرس الثالث أن بعض المثقفين والرحالة والمفكرين يحملون أقنعة النصح والوحدة بينما هم يعملون كأجنحة استخبارية للاستعمار. رأينا كيف أن الرحالة أمين الريحاني الذي يجب أن نضع أمامه عددا من علامات الاستفهام والاستشكال، كيف أنه لعب دورا مزدوجا ومشبوها حقيقة، حيث حمل مشروع اتفاقية التحالف بين اليمن والحجاز تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا، في الوقت نفسه سرب التفاصيل لبريطانيا وابن سعود. رأينا كيف أنه أقام في حضرة ابن سعود وكتب كتابا يمجده، ولعل الخطة كلها كانت هكذا، بريطانية لدفع البلدين للاقتتال وإيجاد العداوة بين المسلمين، ثم انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن عرف أنه ليس هناك جيش وأنه ليس هناك أي شيء، وإنما انساق لها واستمر في تطبيقها لكي يحقق رغبة كما قلنا بريطانيا، وكذلك ليحقق الأهداف السياسية الخاصة به هو. والدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بشعارات المثقفين وأدعياء الوحدة، بعضهم يعمل لصالح القوى الكبرى حتى لو حمل جنسية أمريكية أو غربية، وأمين ريحاني كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية وكان له علاقات قوية بالاستخبارات البريطانية. إن النخبة الوطنية الحقيقية هي من تضع مصلحة أمتها فوق أي إغراء مادي أو معنوي. الدرس الرابع أن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الروايات، ومن يحاول تبرئة المجرمين بعد عقود من الزمن هو شريك في إدامة الظلم. بعض المؤرخين والكتاب يحاولون تبرئة ساحة عبد العزيز من جريمة تنومة بحجة أنه لم يعلم أو أن الإخوان هم من فعلوها بمفردهم، رغم أن الدلائل تشير إلى أن خبر المعاهدة وصل إليه وأمر بإبادتهم. والدرس الذي يمكن أن نستفيده أنه في كل جريمة كبرى سيظهر من يدافع عن المجرمين بحجج واهية، سواء بدافع المال أو الخوف أو التبعية السياسية أو الحاجة الاجتماعية أو نحو ذلك. ولهذا على الباحثين والصحفيين كشف هؤلاء المدافعين وعدم السماح بتبرئة الجلادين تحت أي ظرف أو أي مبرر. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون حجاجنا العزل الذين كانوا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. وسألنا أيضا وقلنا كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ، وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش. وسألنا أيضا وقلنا ما الفرق العقائدي، ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابين الحجاج اليمنيين في تنوبة بأنهم مشركون وصف النظام السعودي وعلماء بلاطه لليمنيين اليوم منذ 2015 وإلى اليوم بأنهم مجوس وأنهم روافض تبريرا لجرائم الإبادة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق اليمنيين. والواقع أن من المعروف أن الوهابية تكفر جميع المسلمين سنة وشيعة، تعتبر الجميع مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرأ على ارتكاب قتل هذا المخالف له أيا كان ذلك المخالف. لماذا؟ إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنه التكفير الذي أنتج هذه الجماعات العنفية بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة على ذلك النحو المتوحش وقتل جماعي عجيب، حتى رأينا بأم عيوننا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، فجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل وإغراقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وهم منذ سنوات عديدة من عدوانهم على اليمن لا يزالون يقتلون اليمنيين بطائراتهم بصواريخهم، يعني خلال العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 قتلوا يمنيين بطوائرهم صواريخهم بشكل بشع وفظيع وبشكل جماعي وبتبريرات تافهة وسخيفة وشيطانية. قصفوا صالات الأعراس وصالات الأحزان، صالات العزاء، قصفوا الأسواق، قصفوا المدن، قصفوا بشكل بشع، مما يدل على أن نزعة التكفير الوهابية الاستباحية لا تزال معشعشة في أذهانهم. إن السبب العقائدي وهو تكفير مخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية. فلقد قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية. لم يكن أولئك الوهابيون يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، من قتل النساء والأطفال إلى قطع الرؤوس، رؤوس الأسرى، إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق، إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. هذا محمد حامد الفكي وهو من المتحمسين للوهابية، يشيد بمجزرة أوقعها الوهابيون في مدينة كربلاء العراقية، وأشاد بدورهم، سماهم جند الإسلام، جند الإسلام الوهابيين. طبعا قال في كتابه أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرها، يقول: توجه سعود في ذي القعدة في سنة 1216 هجرية 1801 ميلادية بجموع كثيرة إلى العراق، فكانت وقعة هائلة وكانت مذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهارا، خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة، القبة التي على الإمام الحسين عليه السلام. يفتخر هذا الرجل الوهابي بأن القبة هدمت، قال: وهدم القبة العظيمة بل الوثن الأكبر، كافأه الله بما يستحق. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد وفي الحجاز وفي اليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا. وفيما مضى كانت لهم غزوات إلى عرب شرق الأردن، إلى عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب. لماذا كل هذا؟ كل ذلك بسبب تكفيرهم لأولئك المسلمين الآخرين. وهذا يبين لنا أن جزءا من الدوافع التي اقتضت تطهير وإبادة حجاجنا في تنومة كانت دوافع تكفيرية، لكن هذه الدوافع التكفيرية كانت موجودة عند الأدوات التكفيرية التي نفذت المجزرة الغطغط هؤلاء. ولهذا فقد علل الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الأرياني أن جنود بن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك. ذكر القاضي العلامة الأرياني هذا الكلام الرئيس الأسبق في مقدمة كتاب أبيه التي قدمها لكتاب أبيه هداية المستبصرين بشرح عدة الحصن الحصين، وكتبها في عام 1976 ميلادية، طبعا بعد أن خرج من اليمن واستقر به المقام في سوريا بعد هذه المجزرة. وطبعا عندما تكلم عن هذا الموضوع القاضي الإرياني هو كان يعلل أو يفسر أو يعطي السبب الذي حدا بوالده العلامة الكبير يحيى بن محمد الإرياني في إطلاق القصيدة التي ستأتي إن شاء الله، القصيدة الرائعة التي يبتدئها وتتحدث عن القضية، قالها القاضي يحيى بن محمد والد الرئيس بعد وقوع المجزرة مباشرة، وقال فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. فالقاضي الإرياني الرئيس الأسبق يذكر السبب الذي حدا بوالده أن يقول هذه القصيدة، وأنها ارتكاب جيش ابن سعود لمجزرة الحجاج في تنومة، وأنهم كانوا يعتبرونهم كفارا مشركين. بعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكب المجزرة هم فريق من البدو، يقال لهم الغطغط، وتصفهم طبعا سيرة الإمام يحيى بأنهم ممن يكفرون أهل القبلة. وعندما نراجع هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية، والتي مر ذكرها طبعا في الحلقات الماضية، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة وحائل والجوف، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة. على كل حال اليمنيون في حينها عرفوا أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل النهروان، وكانت عليه أيضا كان عليه الأمويون والعباسيون، حيث كانوا يرتكبون مثل هذه المجازر بحق مخالفيهم. وهذا الأمر هو الذي فاضت به قصائد كثير من رجالات ذلك العصر وعلمائه وأدبائه، مثلا قصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري المتوفى في عام 1364 هجرية، قصيدة القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية والد الرئيس الأسبق وقد ذكرناها، كذلك قصيدة العلامة القاضي محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. سببية التكفير أيضا هي الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول ذات الموضوع. طبعا كان هناك وثيقتان تقريبا صدرت في القاهرة في 18 يوليو 1923 ميلادية، ونشرت في التايمز بتاريخ 19 يوليو 1923 ميلادية. هذه الوثائق البريطانية تتحدث عندما أوسعت وذكرت مجزرة تنومة، فأوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم، عندما نقول بأن السبب الذي حدا بأولئك التكفيرين إلى أن يرتكبوا مثل تلك المجزرة تنفيذا لأوامر سياسية من ابن سعود ومن أوليائه بريطانيا الإنجليز، هذا ما عاد صعبا أن نصدق مثل هذا الكلام، حيث رأينا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائنا. ألم نرى هذا أيها اليمنيون وأيتها اليمنيات؟ منذ مارس 2015 ميلادية برروا المجازر التي ارتكبوها بحقنا بأننا مجوس وأننا روافض ومشركون وإلى آخره، وأنه يجب أن يحرقونا وأن يبيدونا الشيلات الفتاوى الخطب التي أطلقها المثقفون السعوديون، وكذلك علماء البلاط السعوديين والدعاة الذين يدعون على في أطراف أو في بلاط ابن سعود. ولهذا شنوا حربا كبيرة، حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة. بالنسبة لقيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهو غطاء لأسباب حقيقية أخرى. السبب الحقيقي عند الملك السعودي، عند السلطان السعودي وعند بريطانيا سبب سياسي، لكن استخدموا السبب العقائدي التكفيري ليحركوا هؤلاء الذين صاروا كتلا من الحقد والبغضاء والكراهية لكل من هو آخر بالنسبة لعقيدتهم التكفيرية، وذلك بالجزم أنهم يعتقدون أنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنوم. أولهم الشهيد عبده علي حسين ناصر، كان عمره حوالي 40 عاما، من حراس محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبده علي عبده الطبش، عمره تقريبا 38 عاما، من الزعلاء، من صعفان، مديرية حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عزيز بن عبد الله بن عبد العزيز النصيري، من قرية المشاخرة، عزلة النصرة، زراجة، مديرية زراجة الحدى، ذمار، محافظة ذمار. هذا الرجل حاول ابنه وولده محمد أن يلحق به وأن يبحث عنه بعد حوالي 12 سنة للبحث عنه، ولكنه فقد هو الآخر بعده. أيضا الشهيد عزيز بن محمد عزيز، من درب عسكر، من بني إسحام، من خولان، خولان العالية، خولان بالعالية، خولان الطيال. أيضا الشهيد علي بن أحسن بن سعد القاهرة، من قرية نعام، عزلة بني عمرو، ناحية العر، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. كان عمره عند استشهاده في الخمسينيات، في الخمسينات، يعني عمره حوالي في الخمسينات، 50 51 52، وكان مزارعا وجيها في مجتمعه يمارس التجارة. استشهد بحوزته حوالي 600 ريال فرنسي، كانت بقصد التجارة، طبعا لم يعد منها شيء. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابيين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون؟ 2. السؤال الثاني: كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين؟ ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد البقية وهي الأعظم والأكثر؟ 3. لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسما في جرأة المعتدين على إبادتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، عدنا.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمه هذا مركز باري، سامحونا من أي تقصير.
2: بأمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: بأمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: ابشري مزرعة نزيل حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه كان ما جينا نسوي انا، انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سام سهل يا جد، صح كل في سبيل الله. هذا
2: خلونا يا حج احسن 11 مثل
6: اخساه الله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح من عزيز جهالة، أدى لنا نابل، أدى لنا ذليل من مغارس ربنا.
7: رأسي بيوجعني، أماني قلوا لي مالهم عم يحيى، أماني يا جدي.
8: بس مالهم شي ابني، ما كنا قالوا الذي تقتضع المدرة هوي حدي، إنه شو الله يسمعنا خير.
9: صحاح يا عم حسين.
10: أنت خبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
10: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المجبر؟
9: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
10: والله عندي اذا انتخبل، ما انا ان قالك ذا المجبر يا ببلو.
9: ذا المجبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين، لا يقول لي تخبل.
0: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: يا من يصدق يا ضيف الله، قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني، قتل وذبح ونه
1: ملاحقة وأهان الحجاج بيج الله. عند بسرتم يا حتى أحسن قبل نزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا.
0: إلا كنت أسمع يا ضيف الله.
1: أنا كنت في الوادي يا حتى أحسن بين الحجاج، نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم، لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي يضربوا في راسه وينهبوا. خليها على الله بس
0: يا وجعاه يا ضيف الله، أصحابي كلهم استشهدوا وانت كيف فعلت يا ضيف الله؟
1: أنا طرحت خبيت بين الدم دمبرت وهانك ساعة الخشبه وجاوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي، وأنا بين أسمعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك، إحنا مشركين يا حتى أحسن. يبحهم الله قبيحة،
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلوا غدر وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام.
1: اي أيوة والله يا حتى أحسن، ذلك العسكر الذي يلقونا في مداخل عزير وأبها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وأمنونا، وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا أخي علي أبو طالب، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله. الحين قل لي يا حتى أحسن ما هو الخبر؟ ما عرف حال؟
0: اصبر شوية يا ضيف، أي نجيب حسين من عند أمير الحج وأي يقول لنا ما عنا فعل.
1: ها نراعي له، لكن أنا كنت بينا بسر ذلك الذي تسلموا مثلنا، بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممين يحجوا مثلنا.
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله، نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله.
1: الله يبلغنا مكة.
0: النجيب حسين قد عنده الخبر كامل، هو ذا قد داجة النجيب حسين.
1: مساكم الله بالخير والعافية، ارحب يا نجيب حسين.
0: مساكم خير يا نجيب حسين.
2: مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال يا رجال؟
0: ارحب، اجلس ارتاح شوية يا نجيب حسين، وجابرنا من كل شيء، اجلس اشرب لك صيني قهوة.
2: سلمت يا حج حسن. بسم الله.
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نجيب حسين، من أب نجاه الله من المذبح.
2: الحمد لله على كل حال، كتب الله له عمر جديد. أحمد الله واشكره يا ضيف الله.
1: نحمد ونشكر يا نجيب حسين، لكن ما دماء شهداء والله ما تصير هدر، والله والله ما تصير هدر.
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزيارة، إن شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا، وبعدها لنا خبر مع الوهابين وابن سعود.
0: والله والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة.
1: ما هو 100 سنة عن قاتلهم لا ولد الولد، وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبي يزيد العمل. حد يصدق يفعلوا بالحجاج قاتل ونه وسل وذبح؟ والله ما راح حد يصدق، ما حد يصدق يفعلوا هكذا.
2: الا يا ضيف الله هيصدقوا، الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين.
0: لا قل لي يا نجيب حسين، احنا نسافر لا جدة أو به طريق ثانية معاكم؟
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن، نسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون. الصباح يا رجال.
1: أيوة يا نجيب حسين، نتحرك الصباح. والله نجيب بعض الحجاج يلقي لا عد معانا لا زاد ولا مؤونة ولا صرفه، لكن نواصل. احنا متجهين لبيت الله،
2: كل شيء يصبر ان شاء الله. نتحرك كلنا مع امير الحج ونسال الله القبول.
0: توكل
2: يا خاطرك
1: مع الله يا نجيب حسوي، تصبح على خير.
2: خاطركم
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: إنا ذحني ما تقولوا من بيلعب بالمدرة حقني؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرة هذا الحين؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروا كم جلسوا يفعلوا المدرهة.
1: أنا دارية يا محمد فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن احنا نجي معه.
0: إنا تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين عاد أكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا اشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
0: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص القصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عن سارو جدي يما؟
1: سارو لا عند أمير الحج يبصروا أي حن عن سافر لا جدة.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معاني وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدتك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني، قد أنت تاعب.
0: حاضر يما، لكن لو ما يجو جدي.
1: الله يهديك ويصلحك ويحفظك يا ابني.

0: أي حين عترجع يا حمدي؟ والله إنك قدنا فاقد وفاقد للقاضي أحسن وابنه باسم وكل أصحابنا يعلم الله كيف حالته. سأل والحجة من صنعاء وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. أي عين الله أي عين الله.
2: أصبحت يا مظهر يا مالك يا حاكي نفسه هي عاد تبتاه أولا لما يجي حمادي من الحاج يا ما
1: صباح النور يا عم إسماعيل. أيوة أيوة نتبدى كم ما خلينا نفعل في الدكار من يدك بركة ما أدي لكم.
2: أيوة هكذا احتركها هي أدي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني. اجلس يا عم إسماعيل.
2: جلسنا.
3: هندار يا عم إسماعيل.
2: هاي ما به
3: عمي حمادي ساري حاج.
2: أوه أنا ما بنقوم من الصبح.
3: الله يرده بالسلامة.
2: الله كريم.
3: أمانة يا عم إسماعيل إنك بتذكرني بعمي يحيى. أنت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الإمام ما يعجبهم إلا حمادي رزقه. يا مالح عم إسماعيل مطنن من بنا حاكي.
2: آه يا مظهر لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
3: الحجة مصيبة؟ خير يا عم إسماعيل؟
2: خير خير يا مظهر. المفروض أني ما تحاكيش لكن والله ما قدرت أسكت. عاد أقول لك لكن يا منعاء لا قد تحاكي حد لو ما نتأكد من الخبر.
3: أي خبر؟ سألك بالله يا عم إسماعيل لا جننتني. تحاكى تحاكى ما به
2: خبر الحجاج يا مظهر. خبر الحجاج سمعته؟
3: ما هو الخبر أسألك بالله سرك في بير.
2: ما بالله وصلتنا برقية عبر دار الهواء.
3: برقية عبر دار الهواء؟ ما قال دار الهواء يا عم إسماعيل. قل لي مالك سند. اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمال هتافي. اجلس. ما قال طار الهواء؟ ما هو الخبر؟
2: ايه يا مظهر.
3: ايوه ها اتقهوى وافصح افصح افصح. مالك قد اتقرح؟ مال وجهك هكذا؟ ها اجلس اتقهوى وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا مظهر وصلت لمولانا برقية عبر طار الهواء بيقول الخبر ان الحجاج اليمنيين.
3: ايوه مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
3: ما هو ما هو يا عم اسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر انت ما بتقول؟
2: امس الليل زد وصلت برقيه ثانيه من سلطان نجد لمولانا الامام بيدعي فيها ان الحجاج قتلهم البدو واللصوص.
3: قتلوهم
2: والنهابه.
3: قتلوا الحجاج؟
2: ايه يا مظهر ايه قتلوهم كلهم هكذا جاء في البرقيه.
3: ماشي يا عم اسماعيل ما تصورش كيف يقتلوا
2: الحجاج. صوتك يا مظهر اسمعونا الخال. الخبر وصل لنا دار الهواء وبعد خبر من عمال الإمام في صعدة.

0: مش انا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرق. مش انا مصدق.
1: لا عاد توحشني وتكذبني ذا الحين. كان اقول لك حاضرك ما عاد اشتهيش.
0: بتسمعوا يا اهل صنعاء؟ بتسمعوا يا ناس؟ بتسمعوا يا اهل صنعاء؟ الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم
2: قتلهم صدام مجد.
0: قتلوا هؤلاء المجرمين الوهابيين. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. بتسمعوا يا ناس؟
3: الله أكبر يا الله.
0: عظم الله أجر اليمن. عظم الله أجر اليمن.

0: الحسين من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وبالأفضل عجل ماتوا.
0: ما لك يا حسين؟ ما هذا الخبر؟ صلي على النبي، ما هذا الخبر كلهم؟ صلي على النبي، ما بش حجاج يموتوا كلهم؟
1: يا جدي قتلوهم، يا جدي صاحبي محمد قتلوهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان، من هذا الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ من حكى؟
1: كل الناس تاني قلت كلهم دار الهواء سمعتهم بتحاكوا، ما زلتش شري زلابية.
0: مالك يا حسين فجع ثاني، هذا طار الهواء حديد من حق اليهود والنصارى، ما حد يصدقهم.
1: الناس كلهم بتحاكوا يا جدي، وكلهم بتحاكوا، والناس كلهم بيبكي وكلهم بتحاكوا. رجع قتلوهم الوهابيين.
0: الوهابيين هم قتلوهم مجرمين من زمان، او رجعوها ولا اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد أول ما بمن الخبر.
1: صح أن أنت قلتوا أنك صدعت المدرة أن عمي يحيى ماتوا أو مه؟
0: الموت والحياة بإذن الله يا حسين، بس هذا واحد ينكز لماذي كتسر حديد بدأت الحج، لأن احنا مراعين وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة. صاحبك محمد وأمك فاطمة وكل الحجات بإذن الله.
1: لا
0: تسمني يا حسين، تخلص طبح لا تجنني فوق ما قدر.
1: الله يستر. الله يستر. الله يستر.
0: حاضر حاضر يا بني، تقول ذا الحين قوة تطبحها عسبت نسبر المدرسة وإن شاء الله وكل شيء عسبر. يا الله يستر، ما يجي من دار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطينا فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا أخا لو ما نوصل لمكة؟
0: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي، الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كرهن وصل للبحر بيتمنت منه. ولا تقلقش علي، بدو رجال مثل أبوها الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخي، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براسك.
0: يا محمد يا محمد يا حج محمد، هيا هو ذا جايه، هو ذا جاي يا فاطمة. هيا كيف بسرتي البحر؟
1: هذا البحر بكلي يا أخي، والله انه يفجأ كثير قوي.
2: يو يا جد سعى من البحر كبير قوي.
0: أو شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم عق قوي ملان ملح.
0: أيوة يا محمد ملان ملح.
1: أبوها السباحة في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا لا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لها شن محمد رجال وسيد الرجال.
2: أين السفينة الكبيرة يا جد؟ بسرتها نكه صغار من حق الصيادين بس.
0: أوريك السفن الكبيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا جد. يما يما قدنا جاوع، ما بمعانا.
1: يلا تمام تمام ابني، يلا شف حلكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي أسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خال ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة لحظة يا جد لحظة، بسرتها لك سمكة كبيرة، أسير اديها وارجع.
0: ياي يا حطي يا حج محمد.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا أجيب حسنها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حاج.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيت الحرام. الحمد لله.
4: يهي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
3: أيوة أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجة صلبنا عليهم يا الله
3: يا رب.
2: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي وانت يا محمد تري؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انت دعوا احنا ندعي بعدك.
2: انت بالله
4: هو واحد بيدوركم بيقول اين نجيب حسين.
2: أكيد حسين بايع. أديه
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمة ما عبثرنا. اطرح البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي ما أطرحه إلا لو ما شل بثاربي إن شاء الله.
2: سامحنا يا أخي حسين شغلنا، الصباح أنعزم إن شاء الله.
5: يا نقيب حسين
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
6: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ابدأ بخطوة صغيرة
5: شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبفون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام FM، عدنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول حنلقاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: حيأخرونا؟
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
12: الم... المنتجات المستوردة متشابهة بلا روح، أما منتج الأسرة اليابانية فهو يحمل عبق الأرض وأصالة التراث ولمسة الإبداع التي تشبهنا وتناسب ذوقنا الرفيع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. يعني الآن بشوف الوغد هذا ترامب يعني يتبجح ويتعنتر ويتمايل زي الغصن، زي الغصن هذا حق الفتيات المراهقات، يتمايل ويتعمص ويدلع على إيه؟ أنت معتدي، إيران معتدى عليها، من حق إيران أن توضع الشروط التي تريدها والتي في مصلحتها بعد عدوانكم عليها. لا أنت تشتري توضع شروط، أنت معتدي وفي نفس الوقت توضع شروط على بلد معتدى عليه. ليه؟ لأنك بتستخدم القوة ولأنك متعنتر، والقوة حقك هذه صارت فالسو، صارت كلام فاضي. الإيرانيين ركعوكم وأهزأوكم وطرحوا نعالهم على وجيهكم ويعني بيخوا بأسلحتكم اللي بتتمرخ بتخطروا بها أمام العالم، واتضح أنه حتى أسلحتكم لا هي شيء أمام الأسلحة الأخرى. هكذا إيران أعطتكم درس. على فكرة إيران بعد هذا العدوان عليها من قبل بني صهيون وأمريكا سيخرجها قوية، أقوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا إن شاء الله قريب. إيران ستخرج منتصرة فائزة، خبرة عسكرية، خبرة اقتصادية، سياسية، وعتكون لها شان في المستقبل. وأنتوا أنا يعني هو ما يقول عشان أقول الكلام هذا، لكن مضطر أقوله. يعني المفروض أنه نشكر ترامب، أنا أشكره على هذا، وأشكر نتنياهو اللي دهده ورده في هذا الحرب، لأنه فعلا الآن إيران وضعت ردها على المقترحات الأمريكية وعلى النقاط المتنية وطرحت شروطها اللي هي تشتيها اللي بتشوف فيها مصلحتها. أنا مصلحتي أنا أنه نوقف الحرب أولا، وبعدين ترفع العقوبات، احنا بعدين مع الطريق نفتح مضيق هرمز، وبعدين يكون في هناك اتفاق حول عدم الاعتداء مرة اخرى على ايران من قبلكم انتو يا شياطين الارض. يعني في كثير نقاط وضحتها ايران فيها مصلحتها لانه معتدى عليها. لو ما كانش اعتدى الوغد ترامب ما كانش تغلق مضيق هرمز، ولا كان في هناك مشكلة دولية حول الاقتصاد العالمي وحول الطاقة. من السبب الان؟ السبب هو ترامب ونتنياهو. لا تلوموا إيران، لا تلوموا إيران إلا إذا قامت هي وتعنترت عن جهية وغلقت المضيق. غلقت المضيق بسبب عدوان أمريكا عليها، فهي ما تقدر توصل لأمريكا بسبب بعد المسافة، معاها إنها تغلق مضيق هرمز وفي نفس الوقت تضرب المصالح الأمريكية في المناطق المجاورة لها. المناطق المجاورة لها للأسف الشديد ما انتبهوش للموضوع ولا فكروا فيه ولا لهم ناس خبراء يحللوهم. يقول لك الآن إيران هي ما بتضربش انت، ما بتضربكش انت كسعودية أو كقطر أو بحرين، ما بتضربك، هي بتضرب المصالح الأمريكية عندك اللي انت سمحت لها وسمحت لطيرانها بالقيام من عندك تضربها. فمن حق إيران أن تضرب المصالح الأمريكية لأنه مش قادرة توصل إلى أمريكا بالمسافة الشاسعة. وهذا الوغد ترامب يجي من آخر الدنيا ليعتدي على إيران اللي ما عدتهش، ولا بس هو همه هنا أنه يأمن بني صهيون في فلسطين. والآن كل الحركة هذه حركة استباقية للأمن لبني صهيون في فلسطين. يعني شيء أمنه يقول لك النووي والنووي، وكل الكلام الآن على النووي، والموضوع ما هوش موضوع نووي، الموضوع موضوع طاقة واستحواذ على المنطقة. هم كانوا يريدوا هكذا، فليش عملوا الضربة الأول استباقية وخرج على طول يتعنتر ويتعنتز هذا الوغد ترامب السرسري هذا، يقول لك على إيران أن تستسلم، لأنه اعتقدوا خلاص عندما تروح القيادات هذه أن معهم خبرات هنا، معهم مساعد من اليهود الإيرانيين أنفسهم يعني للأسف الشديد، وهم اللي قالوا خلاص إيران عاد انتهى لو في ضربة قاسمة للمرشد ولا قاعدة على صعي إيران تستسلم. في صارت أقوى، ضرب الخامنئي وضرب القيادة اللي جنبه، وحتى مجتبى تعور وقتلوا أولاده ومرته، فخرجوا أقوى. الجيل الثاني بعد الخامنئي طلع أقوى وبراهم الصحوين وضرب إسرائيل هذا الضرب الموجع اللي دائما الصواريخ بتنزل في أرض مفتوحة في بقعة مفتوحة. أنا ما نشتري يعني ما بش في العالم منطقة مفتوحة تنزل فيها الصواريخ وطيران المسير إلا في فلسطين عند بني صهيون. يقول لك سقط نزلت على أرض مفتوحة على أساس إنهم ما بيقعش فيهم شيء، مع إن فيهم قتل. لا أنا دمت عاد الموطن حرا نبينا ودائما الموطن حرا مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

لك الحمد حمد الناس تليذ به ذكرى وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء

لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن ياكم بحمدي كذا شكرين فقد أحرز الشكر لك الحمد.

لك الحمد موصولا بغير نهايات

لك الحمد كم طلعت ثنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا لك الحمد حمدا لا يعد لحاصرين أيوحصى الحظ.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا يا الله، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، نعيش مع قصة نبي الله يوسف، هذه القصة العظيمة والقصة التي فيها من العظة والعبرة ما يوصلنا إلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 66، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، أي لا تدخلوا القرية من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن عصيتم أمري فدخلتم من باب واحد.

0: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، لأن هذا حكم الله عليكم حيث أمركم بطاعتي، فاتقوه وراقبوه ولا تتهاونوا بأمري، عليه توكلت في إرسالي إياكم وإرسال ابني معكم وفي كل أموري، وعليه فليتوكل المتوكلون، لأنه الذي لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عما وكل إليه ولا يعجز عن رعايته، وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، المعنى أي وإن دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فطاعته في هذا لا تكفيهم، ولا بد لهم من تقواه في كل أمرهم، فلم يأمرهم من أجل أن يغني عنهم إن امتثلوا أمرهم من الله شيئا، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لحاجة في نفسه قضاها بهذا الأمر، وقد أبهمها الباري، فليس لنا أن نتطفل فنبينها ما هي. نعم، يقول سيد المولى بدر الدين والمشهور بين المفسرين أنه خاف عليهم من العين، وأن الحاجة سلامتهم منها. وإنه لذو علم لما علمناه، أي وكان عنده من علم النبوة ما علمه الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأكثرهم جاهل بأن الله غالب على أمره، لا ينظر إلا إلى الأسباب الظاهرة، وهو غافل عن الله والعياذ بالله، وكذلك لا يعلم وجوب التوكل على الله ونفعه للمتوكلين عليه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، جعل مأواه ومقره إليه في مسكن يوسف، قال لأخيه من أمه وأبيه ويقال اسمه بنيامين، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالها يوسف ليطمئن قلبه على أخيه يوسف، وتسره سلامته ونعمة الله عليه، ويذهب عنه ابتئاسه، أي تأثره وغمه وضعفه بسبب ما كان إخوتهما يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل هذه القصة العظيمة وهذه الآيات العظيمة من سورة يوسف إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله، نقرأ ما تيسر لنا من ذلك. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين، أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة، يعني الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. ثانيا أكد أن اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة، لأنهم جزأوا البلدان الإسلامية وقسموها، وإذا كان هناك دولة لا زالت كبيرة يقسمونها أقاليم، يريدون أن يشتتوا المسلمين وأن يبعثروهم. ولكن ما زال الحج يمثل مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون من مختلف المناطق ومن شتى الفئات والمذاهب، بإمكان أي فئة لديها وعي صحيح أن تعمم أي شيء في أوساط المسلمين يصل إلى كل بقعة من البلاد الإسلامية، ولذلك يعتبرونه خطيرا عليهم. ثالثا أكد أن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، ولأنه مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء. رابعا أكد أن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم. خامسا أكد أن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام إمامنا. العشر الآيات الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي، قرأها في الحج. سادسا أكد أن الحج عبادة مهمة لها علاقة كبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. اليهود دخلوا على الخط في تعطيل الحج ومحاولة الهيمنة عليه بشكل مباشر ولم يكتفوا بما يعمله عملاؤهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه قائلا: نحن نحمل نفوسا قد ضاعت وضلت، قد خذلنا والله أعلم من قبل الله، لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، لم يعد فهمنا للدين صحيح، لم يعد شيء لدينا صحيحا. أقول هذا حقيقة لكم، أصبحت الأمور لدينا غريبة جدا، وأصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم ماذا يريدون أن يعملوا؟ هم يشكلون خطورة على اليمن. فتقول لي: لا، هم جاءوا من أجل أن يحاربوا الإرهاب ويساعدوا الدولة اليمنية في محاربة الإرهاب. ألست هنا تقبل كلام اليهود أكثر مما تقبل كلامي؟ وأنت تسمع أنهم دخلوا بشكل عساكر ومعهم أسلحة وسفن حربية قريبة من الساحل، أهكذا يعمل الناس الذين يقدمون خدمة؟ وهل تعود الأمريكيون على أن يقدموا خدمة لأي أحد من الناس؟ إذا كانوا يريدون أن يقدموا خدمة، لماذا لا يقدمون خدمة للفلسطينيين فيفكوا عنهم هذا الظلم الرهيب الذي تمارسه إسرائيل ضدهم؟ لماذا لا نقول هكذا لأنفسنا؟ أنتم أيها الأمريكيون تريدون أن تقدموا لنا خدمة؟ مما يدلنا على أنكم كاذبون أنكم لو كنتم تريدون أن تقدموا خدمة لأحد لقدمتم خدمة للفلسطينيين المساكين الذين يذبحون كل يوم على أيدي الإسرائيليين، وتدمر بيوتهم وتدمر مزارعهم. أم أنهم يحبون اليمنيين أكثر؟ هل هم يحبون، هل هم فعلا همهم أن يقدموا لنا خدمة؟ وأنه أزعجهم جدا أن هناك 3 إرهابيين، أزعجهم جدا هذا، لأن الرئيس قال ونحن عانينا من الإرهاب، فقالوا ابشر بنا نحن سنأتي لنساعدك على أساس ألا تعاني لا أنت ولا الأحباب في اليمن، نحن نحبكم. والله يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا يقول الله عنهم أنهم أعداء وأنهم لا يحبوننا وأنهم يعضون أناملهم من الغيظ حنقا وحقدا علينا. ثم نعتقد بغبائنا أنهم جاءوا ليقدموا خدمة لنا. وعندما تتحدث مع الناس عن الحقيقة تجد أن التبرير الذي قدموه هم مقبول عند البعض أكثر من كلام أي شخص من علمائنا. يقال لا، هم قالوا جاءوا ليكافحوا الإرهاب من أجل ألا نعاني من الإرهاب، وهم دخلوا بأسلحتهم. إذا لا بأس بهذا. افترض أنك لم تفهم كم سيبقون وهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب، احسب لهم سنة على أطول شيء، احسب لهم سنة. أليس في خلال سنة يمكنهم أن يكافحوا الإرهاب ثم يعودوا؟ إذا انتظروا بعد سنة، هل سيرحلون؟ هل سيغادرون؟ أم أنكم سترون أشياء أخرى وسترون إرهابا آخر؟ هم سيصنعون إرهابا، هم سيفجرون على أنفسهم ويفجرون على أشياء قريبة من حولهم، وحتى إذا ما أرادوا أن يضربوك سيجعلون أحدا من أفراد القاعدة يزور منطقتك، ثم يقولون إذا عندك واحد من القاعدة، أنتم في بلادكم واحد من القاعدة، أكيد إذن أنتم تدعمون الإرهاب. القاعدة الذين قالوا أنهم ضربوها في أفغانستان اتضح أنهم لم يضربوهم وأنهم ما زالوا بخير، لأنهم بحاجة إليهم ليوزعوهم فيما بعد. تكلم الرئيس ذات مرة كلاما مضحكا عندما سألوه عن أسامة كيف إذا جاء إلى اليمن، قال أنتم حاولوا أن لا يجي، حاولوا وأنتم عدة دول أن تمسكوه لا يخرج، تستطيعوا. هو خائف، الرئيس يعني علي عبد الله صالح، هو خائف أنهم سيوصلون أسامة إلى اليمن، هم سيحاولون أن يوصلوا أسامة إلى اليمن ثم يقولون ها أسامة إذا له علاقة باليمن، هذا اليمن منبع الإرهاب، ثم يضربونهم. منطقة معينة أنت تقول لسنا إرهابيين ونحن لا نفعل شيئا ولم نتكلم والله بكلمة، فيقال هم معهم أفراد من القاعدة، أفراد القاعدة قد توزعوا على 50 دولة، أين هم الذين قتلوهم من طالبان والقاعدة؟ لم يقتلوهم لأنهم بحاجة إليهم، بحاجة إلى أسامة وهم أصدقاء، هم أحرصوا على حياة أسامة منا جميعا، هم بحاجة إلى أسامة. لو أمكن أن يطبعوا على أسامة نسخا كثيرة، لو أمكن أن يطبعوا على أسامة الكثير لعملوا، لأنهم سيحتاجونه فيما بعد. هم قالوا لعلي عبد الله هناك أفراد من القاعدة، قالت بعض الصحف بأنهم قتلوا يمني في أمريكا لأن في أوراقه اسم القاعدة، تلك المدينة اليمنية المعروفة، وأنهم يستجوبون يمنيين في أمريكا لأن في وثائقهم من مواليد القاعدة وأنهم كانوا في القاعدة، يعني هم من قاعدة بن لادن، من أصحاب بن لادن. هكذا يخادعون، هكذا يضللون، ونحن بعد لم نفهم شيئا، ومن فهم يعتبر القضية عادية. إذن بالنسبة لأسامة وطالبان هم صنعوهم وهم يحركونهم كورقة متى ما احتاجوا إليها، وإذا ما استغنوا عنها يمكن أن يقضوا عليهم لأنهم هم بأيديهم. وبالنسبة لليوم، العدوان اليوم، أمريكا بقيت في اليمن سنة بعد سنة بعد سنة، حتى وصل المشروع القرآني إلى صنعاء ورحلوا وخرجوا من السفارة الأمريكية بعد أن فعلوا الأفاعيل وعملوا الكثير من الأعمال، وبدأت طائراتهم تتحرك في أرجاء اليمن وتستهدف هنا وهناك بدون إذن، انتهاك للسيادة واضح. ثم اليوم أعلن هذا العدوان الغاشم من واشنطن، أمريكا داخلة في حرب. نحن نقول للناس يجب علينا أن يكون لنا مواقف، أولا لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي. هناك ذلة إلهية، هناك ذلة إلهية فيما أعتقد قد ضربت علينا نحن وعلماؤنا، نحن زعماءنا، الكل قد ضربت عليهم الذلة. يجب أن يكون لنا موقف في مواجهة هؤلاء حتى نرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم وهناك من يسخط عليهم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. على الأقل تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة، وحتى لا تكون لا شيء في الحياة، وحتى لا تكون ميت الأحياء. يتحرك اليهود والنصارى فيملؤون بحر الدنيا وبرها، وأنت المسلم لا ترفع حتى ولا كلمة ضدهم، وأنت من كان يجب أن تحتل تلك المواقع التي هم فيها. إذا لم نردد هذا الشعار، والله في القرآن الكريم قد أمر حتى بما هو أقل من هذا لإرهاب أعدائه وأعدائنا، وهو رباط الخيل، في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل نزلت هذه الآية وكان المسلمون قد أصبح لهم حدود يرابطون عليها مع مناطق أخرى؟ لا، بل معناه اعملوا على أن تظهروا أنفسكم أمام أعدائكم برباط الخيل عند بيوتكم أن هناك خيل لديكم، أي أنكم مستعدون للقتال. عندما يأتي أحد المشركين فيرى عند بيت هذا خيلا ويرى عند بيت الآخر خيلا، سيرى أن هذه أمة مجاهدة معدين أنفسهم، وهذا يرهبهم. إذا لم يكن لديك تفكير بأن تبحث عما ترهب به أعداء الله، أو أن يقال لك هذا شيء بالتأكيد يرهب أعداء الله ثم لا تعمله، وهو شيء سهل جدا أن تقوله ثم لا تقوله، فاعلم بأنه لم يعد لديك ذرة من إيمان ولا ذرة من إباء، وأنك تائه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. هذا ما أريد أن أقوله لنا جميعا، سواء عملنا أو لم نعمل، من خلال ما فهمناه ونحن نتابع الأحداث، ومن خلال ما فهمناه ونحن نتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه إذا لم يكن لدي ولا لديك اهتمام بأن نقاتلهم، وليس فقط بأن نرفع هذا الشعار، ولكن إذا لم أرفع الآن هذا الشعار، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهو الشيء الذي أستطيعه وأنت تستطيعه، وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره بمثابة ضرب الرصاص عليهم، أنه شيء بالتأكيد أثره بمثابة ضرب الرصاص إلى صدورهم إذا ما انتشر في أوساط الناس. إذا لم نرفعه الآن فماذا يتوقع مني ومنك بعد؟ وأي اهتمام بقي لدينا؟ أنا قلت لكم في العصر بأن هناك خبراً أن البيت الأبيض انزعج جداً عندما رفع تقريراً عن استبيان داخل 10,000 شخص في 7 دول عربية أن هناك سخط ضد أمريكا. انزعجت أمريكا، هم ليسوا أغبياء مثلنا، يريد أن يضربك وأعصابك باردة، وأعصابك باردة لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، لكن أن يستثيرك يعني ذلك أنه سيجعلك تفكر كيف تمتلك وتبحث عن قوة لتواجهه بها وتضربه، أليس كذلك؟ هو يريد أن يضربك بهدوء من أجل ألا يخسر أكثر في مواجهتك، يضربك وأنت غير ساخط عليه، يضربك بشكل ما يكلف خيرك، يضربك وأنت لا تفكر أن تتحرك ضده. وليس كمثلنا نحن، إذا حصل مشاجرة بين شخصين حاول أن يخرج كل ما في الشنطة في رأس صاحبه. الأمريكي لا يريد هذا، إنه يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، يحسب 1,000 حساب للدولار الواحد فيضربك بأقل تكلفة، وإذا ما اضطرته الظروف أن يضربك بصاروخ إلى بلدك فعرف أنه لن يخسر في هذا الصاروخ إلا كواحد من بقية العرب إذا ما ضربك بصاروخ إلى داخل بلدك، كما هو حاصل في العدوان علينا. أمريكا هي العدو، هي من تديره، وإذا ما ضربك بصاروخ لا يخسر شيئا. هناك من يتولى هذا الموضوع، السعودية والإمارات وغيرهم. ألم يضربوا العراق بصواريخ؟ ألم يضربوا ليبيا بصواريخ؟ عندما ضربوا العراق بمختلف الصواريخ ومختلف الأسلحة ما كانت خسارة الأمريكي إلا أقل من خسارة العربي في قيمة هذا الصاروخ. هم ليسوا أغبياء، إنهم يحسبون حساب الاقتصاد، حساب المال. أما في العدوان على اليمن فإنهم يعملون على ضربنا في اليمن ويحصلون من وراء عملهم ضدنا على المال من قبل السعودية والإمارات، والسعودية والإمارات يخدمونهم. بعض الناس قد يقول إذا رفعنا شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، سيضربوننا بصاروخ. هم لا يضربونك، كم يكلف الصاروخ؟ هل تعتقد أنهم مثلنا؟ أنهم مثلنا؟ إذا حقد على الآخر فسيفجر كل شيء في رأسه؟ لا. أليس لديهم أسلحة نووية؟ أليسوا يخافون من إيران ويكرهون إيران جدا؟ لماذا لا يضربون إيران؟ بتفكيرنا قد نقول لماذا لا يضربون بقنابل على إيران ويسحقونها؟ هم حكماء وليسوا بلداء، يعرف أنه أن أضرب دون أن أكون قد مهدت الأجواء حتى أجعل الآخرين أعجل مني على ضرب صاحبهم، إذن سأخسر. لن أضربك إلا بعد أن أرى الناس من حولك قد أصبحوا مشتاقين أن يروك تضرب، وسيدفعون ويساهمون في قيمة الصاروخ إذا رأوك تضرب. هكذا في أفغانستان عملوا هذا الشيء. أمريكا لم تتحرك لضرب أفغانستان إلا بعد أن عملت وثائق فيما بينها وبين الآخرين، تحالف دولي، تحالف عالمي بقيادة أمريكا. ومن أيد هذا التحالف؟ الدول العربية كلها، وليس تأييدا فقط بل وتدفع معهم. أنت إذا لم تدفع، إذا لم تؤيد، إذا لم تشارك أنت، إذن لابد أنك تدعم الإرهاب. فضربوا في أفغانستان وبأموال الناس جميعا، ثم بعد قاموا يتمننون على الأفغانيين بأنهم يريدون أن يعمروا أفغانستان. من الذي يعمر أفغانستان؟ يجب على السعودية واليابان ودول أخرى. حالة رهيبة وغريبة، يضربون بأموال الآخرين، وإذا ما أرادوا أن يتمننوا يتمننوا بأموال الآخرين. أنا قلت أن هذا من المصادق التي تؤكد أننا فعلا طبقنا ما يقول اليهود. اليهود يقولون بأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم الناس الحقيقيون، وأن الآخرين من البشر ليسوا أناس حقيقيين، هكذا يقولون. قالوا نحن لسنا بشرا حقيقيين، نحن خلقنا الله لخدمتهم، وإنما خلقنا في صورة بشر من أجل أن ننسجم معهم ونؤدي خدمتهم على شكل أفضل، هكذا يقولون. فعلا أصبح هذا شيء نحن نؤكده في واقعنا، كأننا لسنا أناسا، وإلا لما جاء اليهود يضربونا بأموالنا وندفع تكاليف الحرب، ثم نحن بعد أن يغادروا نحن من نكلف بأن نبني ما دمروا. هذا ما حصل في أفغانستان. إيران عليها أن تدفع، والسعودية عليها أن تدفع ربع الدمار الذي في أفغانستان، والإمارات عليها أن تدفع، ودول أخرى عليها أن تدفع. اليهود يدمرون ثم هم يقدمون أنفسهم بأنهم من عملوا الجميل مع الأفغانيين، فهم من جعلوا الآخرين يبنون. إذن فتحركوا أنتم أيها المسلمون، تحركوا فابنوا ما دمرنا والفضل لنا. سخرية رهيبة أصبحنا لا ندركها ولا نفهمها. إذن يجب أن نتحرك، أن نستشعر مسؤوليتنا، أن نعرف بأنه لا عذر لنا أمام الله في تجاعسنا وإهمالنا وتخاذلنا. يجب أن ننطلق، أن نعمل لمواجهة أعدائنا، أن نعد العدة لهم، أن نهتف بهذا الشعار لتعرف أمريكا أن هناك من يسخط عليها ويكرهها، أن ننطلق لإعداد العدة، البناء العسكري والبناء الاقتصادي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كل المجالات ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستبصر وأن نفهم، أن نفهم ماذا ينبغي أن نعمل، أن يبصرنا رشدنا، أن يفهمنا ما يجب علينا، أن يفك عنا هذا التيه الذي نحن فيه، وأن يوفقنا لأن نكون من المجاهدين في سبيله، ممن يواجهون أعداءه. وهذا هو الفضل العظيم، كما قال الله عن أولئك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انتهت الملزمة. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنع سما فم مستمعينا الكرام إلى هذه الآيات المباركات من الذكر الحكيم، وبعدها مباشرة سنكون مع خطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي، أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه، عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل، وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. الحديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة، وما قبلها من الآيات التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها كما سمعنا وقرأنا بالأمس هو الاهتمام،
الاهتمام الكبير فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها

0: هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه، لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل عن روحية بني إسرائيل، روحية البقرة، نفسية البقرة. ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا. إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية وأمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة، أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم، عند الكثير من أبناء هذه الأمة، لا توجب التحرك المسبق بالحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك، وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل. وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم، لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن: ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا، وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، كل أشكال الدعم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه. لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا، يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر. وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي تفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها. وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا، في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس، أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني مقارنة بالإمكانات المحدودة للغاية التي بحوزته في قطاع غزة، لم يهتم العرب ولم يتحرك المسلمون بشكل عام بالقدر الكافي لتقديم الدعم اللازم واحتضان هذا التحرك الفلسطيني، هذا القيام، هذا الثبات، هذا الجهاد، وتخاذلوا إلى حد كبير، تركوا المجال للعدو الصهيوني بالمبادرة الغربية والشراكة الأمريكية التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو هو من عندك أنت. يعني العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عملوا الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعة. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية عزيزة منيعة محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية. ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك، لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى. وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها. فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها على المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة. واخترقوها على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة. وهكذا على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، قضية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتنافر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك. وهذه حالة مؤسفة للغاية، استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار. يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة، حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات، وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي، كذلك عمل مكثف جدا ومستمر. والبيئة مهيئة، طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب، لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو، تفيده، تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة. رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء، وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، لتجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف، وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي هي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا، حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، التباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا، ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعنا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا نظيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعله منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق الكريمة، على العفة والطهارة والصلاح، وهكذا على مستوى الوعي، وهكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مبايل لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات، وإفقادها كل عناصر القوة. هذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء. يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل. هذا شيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا في كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها، المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني، هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني، وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي للحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي، هذا يفيدهم في عدوانهم، في جرائمهم، في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني، يعني عمليات اغتيالات، تفجيرات، أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم، مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات، حتى عبر المجال الصحي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها، واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني، وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها. هذا في غاية الأهمية، الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها. كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة، وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي، قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوه في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد، يتلمس أي جوانب خلل أي إشكالات قائمة ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، في إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع، يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. لهذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية، غير الواعية، غير الزاكية، يتجهون مثلا لإثارة قضايا جزئية أو إشكالات جزئية لتكون هي القضايا الرئيسية على حساب الصد عن القضايا والاهتمامات الكبرى، ولتكون بديلا عن ذلك، فيحاولون أن يجعلوا كل الاهتمام نحوها، وأن يكون العمل فيها بالشكل الذي يبعد الناس عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية والقضايا الكبرى والقضايا المهمة جدا. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة، ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال، جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو، والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو. والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي، بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له، الناتجة عن اختراق أمني، قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. لهذا من أهم الأمور، وسيأتي الحديث عن ذلك، هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، وأن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، نماذج، ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا: أو تقول أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات. الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات، إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا، بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل الجات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول. ومع جلسات الجات وفي مقايل الجات، البعض من الناس هو بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل الجات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء، وليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي داعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول، وإدراك أن بعض الأمور ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مقايل الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن قد تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مقايل الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل، قتل، قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم في جريمتهم تلك التي أفادهم هو بما يساعدهم عليها. بعض الناس كذلك يساعد الأعداء في الاختراق على المستوى التقني بأسلوبه الخاطئ، يعني يمكنهم مثلا من خلال وسيلة تقنية معينة، يعطيهم أرقام تلفونات أو يعطيهم ما شابه أشياء معينة تساعدهم على تحقيق اختراق معين. لذلك حالة الوعي، اليقظة، الاهتمام بالإجراءات التي تمثل إقفال مجال، والحرص على أن يكون الإنسان هو واعيا وأن لا يكون بالشكل الذي يخدم الأعداء، يكون لديه حرص أن لا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل ضررا بأمته وتعطي دعما للعدو. الخدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى العام، يكون هناك تفاعل مع الإجراءات التي تساعد الناس في مواجهة هذه الثغرات التي يستغلها الأعداء. كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصين مجال عمله، قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا، عالي جدا. الوعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء، وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، يعملون حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد، في الجرائم اللاأخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد اللاأخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة، وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد الدنيء، الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. ومع ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عال تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في مجال الاختراق الأمني وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية، مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة، وهذه مسألة معروفة عالميا أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية، مثل ما حدث عندنا في اليمن. خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء، عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية، البحرية، الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث، ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها. هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا، لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال، وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا، من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية. أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات، بقية المواد كذلك. يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا، يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها. أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة، أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004، 2003، 2002 حركة المقاطعة، وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن هذا يقولون هم سيسبب إلى إقفال وإغلاق شركات من شركاتهم، ستفلس لأنها تعتمد أساسا على هذا السوق، سوق العالم الإسلامي، سوق ملياري مسلم. هم الأقل إنتاجا في هذه الدنيا والأكثر بطالة، والمعتمدين بشكل رئيسي على الاستهلاك لبضائع الآخرين. فالدعم المالي هائل جدا، ومسألة أن تكون هذه الأمة مساهمة مع أعدائها، هذه كارثة، هذه طامة، هذا أمر مؤسف. يعني تصوروا فيما اطلعنا عليه من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق، بعد عملية احتلاله بشكل مباشر للعراق، كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات وشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية، مثلا خضروات، حتى الفجل، حتى بعض الخضروات العادية، طماطم غير ذلك، اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين، من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي، لأنهم يريدون أن يستفيدوا هم، ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب، دون أن تستفيد. وحسب كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات، ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين، قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين، بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين، وإلى جيوب الإسرائيليين، حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام، يهتمون إلى هذه الدرجة. وفعلا استفادوا، هم نهبوا نفط العراق، الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية. المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي. على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي، تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا على ما يصرف، ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه، يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء، نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب لتكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام، تزيدهم قوة، وتفيدهم في الاستهداف لهذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية ستؤثر على الكثير من شركاتهم. لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم تفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا، ولمجالات متعددة مثل ما فصل شهيد القرآن هنا. مثلا سموم تؤثر على حياة الإنسان، على صحته، حتى تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، وهذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية. كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هداها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذا نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف وتركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، أي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت. إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء. شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة بهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هدي القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: من إذاعة سام اف ام نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. الوفد الوطني المفاوض في ملف الأسرى يعود إلى صنعاء ويكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل جديدة عن الاتفاق. المقاومة اللبنانية تنفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات جيش العدو الإسرائيلي. استشهاد طفل وإصابة آخرين في خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. السلام عليكم ورحمة الله. عاد الوفد الوطني المفاوض في ملف الأسرى اليوم إلى العاصمة صنعاء، وخلال عودته عقد مؤتمرا صحفيا في مطار صنعاء الدولي، كشف خلاله رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن معلومات وتفاصيل جديدة تتعلق باتفاق تبادل الأسرى الموقع عليه مؤخرا. تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: عقب عودته من العاصمة الأردنية عمان، عقد وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا في مطار صنعاء الدولي، كشف خلاله رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق تبادل الأسرى الموقع عليه مؤخرا مع الطرف الآخر.
2: سنتحدث عن الصفقة بشكل مفصل أكثر. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل، 1100 أسير ومعتقل من أسرانا، و 580 من أسرى الطرف الآخر. هي من جبهات مأرب والجوف وجبهات الساحل وجبهات الجنوب والجبهة الحدودية مع السعودية. حوالي 200 أسير من أسرانا قام العدو بمحاكمتهم والأحكام والإصدار الأحكام عليهم بالإعدام، وبعضهم بالسجن لأربعين وثلاثين سنة. هؤلاء أيضا الحمد لله شملتهم الصفقة جميعا. كان هناك إشكالية الطيارين السعوديين، كان لابد أن يكونوا لا يخرجوا إلا ضمن صفقة تشمل جميع أسرانا في أقل الأحوال الأغلبية العظمى من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا، وهذا ما تم بعمل الله الحمد لله.
1: وأكد المرتضى خلال المؤتمر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت تقدما غير مسبوق وتفاهمات أوسع مقارنة بالجولات السابقة في هذا الملف الإنساني، ما أفضى إلى التوقيع النهائي على صفقة التبادل المزمع البدء بتنفيذها في 10 يوليو تموز القادم. من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية المفاوضة اللواء الركن يحيى الرزامي إلى أن النجاح في هذا الملف الإنساني سيلقي بظلاله الإيجابية على بقية الملفات العالقة.
2: شكرا لله رب العالمين، وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته

0: في غارتين للعدوان على سيارة أحد المسافرين في منطقة رجام بمديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، كما استشهد الطفل وأصيب اثنين جراء قصف المرتزقة على مناطق متفرقة من مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد مواطن وأصيب اثنين جراء غارتين للعدوان على سيارتين في منطقة مجز بصعدة، كما استهدف العدوان بغارة منطقة ضحيان في صعدة مخلفا أضرارا فادحة في ممتلكات ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان بعدة قنابل صوتية مناطق متفرقة من مديرية حيدان في صعدة، وشن أكثر من 5 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الوازعية في تعز، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارتين محيط مستشفى البرح العام في مديرية مقبنة بتعز، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارتين على وادي جارة بقطاع جيزان المحتلة، فيما استهدف بغارتين أيضا جبال السديس بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي بغارة جوية ناقلة نفط بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، كما شن سلسلة غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة مخلفا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد صياد وأصيب آخر وفقد 3 إثر غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اغتال مسلحون مجهولون مجندا من الموالين للعدوان الأمريكي السعودي وأصابوا آخر في تعز في سياق فوضى أمنية كانت تعصف بالمدينة على أيديهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر في صعدة وفي حجة، أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرى آهلة بالسكان غرب مديرية مستبى. وفي محافظة مأرب شن العدوان 3 غارات على مديرية صرواح، واستهدف العدوان ب7 غارات مديرية تخبو الشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية الحزم في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وجرح آخر إثر غارة للعدوان على منطقة وادي ليا بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب 10 مواطنين من النساء والأطفال وتضررت ممتلكاتهم في قصف لقوى العدوان استهدف منزلين بمنطقة الفواهة الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في مقبنة وإلقاء قنبلة في حيس وخروقات بالقصف الصاروخي والمدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 قتل وأصيب العشرات من جنود العدو السعودي ومن أتباعه الأردنيين بقصف صاروخي لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على جبل ثار ومركز الخانق العسكري شمال نجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير مدينة الحوطة في لحج من الدواعش والميليشيا الإصلاحية المدعومة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أسقطت وحدة الدفاع الجوي للجيش واللجان الشعبية طائرة تابعة للعدوان الأمريكي السعودي من طراز F-15 في نجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدين طقما عسكريا سعودي بصاروخ موجه غرب موقع السديس بنجران، وقتل وأصيب من كان على متنه، كما دمر المجاهدين آلية عسكرية سعودية خلال التصدي لزحف الجيش السعودي والمرتزقة على جبل الإمبيسي بجيزان المحتلة، وسقط من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف قصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو السعودي في الغاوية وقلى للشيخ في جيزان المحتلة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع بدر واحد على مطار جيزان المحتلة وحقق إصابة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف آلياتهم في منطقة صبرين بخبو الشعف في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على مطار نجران جنوب السعودية واستهدف مخزنا للأسلحة في المطار، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان. وأعلنت القوات المسلحة أن هذه العملية أتت غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية عن بنك أهداف للعدو يضم 300 هدف حيوي وعسكري.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الحج، وبدأنا نتحدث حول بعض الآيات التي تدور في موضوع الحج. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق معناها الكريم المجيد. الله سبحانه وتعالى أراد من العرب ومن المسلمين ومن البشرية بأجمعها أن تمجد هذا البيت وأن تستوعب قيمته وعظمته، ولكن للأسف أن الأمة الإسلامية المعنية بهذا الموضوع بالدرجة الأولى أصبحت تعظم البيت الأبيض أكثر من تعظيم بيت الله الحرام، وأصبحت تطوف حول البيت الأبيض زعماء العرب والمسلمين أكثر من طوافهم حول بيت الله الحرام، وأصبح البيت الأبيض هو المنارة التي يستقون منها أفكارهم وثقافتهم، بدلا من أن يكون بيت الله الحرام المنارة، والتي للأسف حولها الوهابيون إلى منارة لكل فجور ولكل ضلال ولكل إجرام، وحولوها لخدمة، يعني حاولوا بكل الوسائل أن ينشروا حتى من بيت الله الحرام أخبث فكر قد مر في تاريخ الإسلام، والفكر الوهابي والثقافة الوهابية من أخبث الأفكار، بالإضافة إلى أن هناك أيضا أفكار خبيثة مثل الوهابية. الوهابي تعتبر من أفكار من أخبث الأفكار كذلك. طبعا بيت الله الحرام يا أخوة، سبحان الله، فيه هيبة عجيبة لمن يزور البيت. الذي يدخل إلى بيت الله الحرام سبحان الله عظيم، هيبة عجيبة، يعني هيبة عجيبة، بصر هيبة كذا تنظر البيت الله، وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى بيجعل البيت هيبة في النفوس عجيبة، والله يجعلنا نزور أكثر. أنا بدأ أتمرت مرة ولاحظت هذا الهيبة، يعني من خلال أول نظرة تنظرها إلى الكعبة المشرفة سبحان الله. فبيت الله الحرام أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون منطلق للنور وأن يكون منطلق للخير والإسلام، وللأسف الشديد جوفت كثير من مناسكه وشعائره، وللأسف الشديد الوهابية استغلت هذا المناسك في نشر ضلالها وفجورها وتيهها. وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي يعود هذا البيت الحرام لأوليائه الحقيقيين، إذن وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن التعظيم مهم لحرمات الله رب العالمين، تعظيم مهم، واستيعاب الحلال والحرام مهم، إيش الحلال والحرام من الأنعام إلا ما يتلى عليكم طبعا الميتة وغيرها من الأشياء التي حرمت، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أول شيء نبدأ بحق ومن يعظم حرمات الله، ما وش من تعظيم من تعظيم حرمات الله أن السعودي يفتح مواسم الرياض على مقربة من مكة المكرمة، بل على مقربة من بيت الحرام، يعني في بعض الأماكن فتحوها بهذا الشكل. ليس من تعظيم حرمات الله أن يفرضوا رسوم باهظة على الحجاج من أجل أنهم يعيقوا أكبر عدد ممكن منهم. ليس من تعظيم حرمات الله أنهم يجوا برمز التطبيع يخطب في عرفات، رمز من رموز التطبيع يخطب في عرفات، والمفترض يضعوه في أحد الجمار، يعني على أساس يرموها الناس بالحصى جمرة العقبة وغيرها. أيضا ما هوش من تعظيم حرمات الله استغلال الحجاج. تصوروا أنه بيصبح إيجار الشقة الواحدة لمدة 6 أيام بيصبح 4000 5000 10000، رغم أن إيجارها الطبيعي في الظرف الطبيعي 600 ريال لشهر كامل، ما هو مبلغ 6 أيام. وهذا عجيب، يعني عجيب أن التربية حق النظام السعودي بيحلب الحجاج، وفي نفس الوقت يربي أبناء شعبه وأبناء مكة المكرمة على ابتزاز الحجاج، يعني وحلب الحجاج، بيربيهم على روحية عجيبة جدا، يعني إلا ما رحم ربك، يعني ترام بيحلبهم هم جو يحلبوا الحجاج، ترام بيحلبهم يحلبوا الحجاج، حتى إيجار السيارات بيكتلبوا الكثير من أبناء مكة المكرمة من تربية آل سعود، يكتلبوا مستغلين لسيارتهم في ما هوش في خدمة الحجاج، في إيجارات للحجاج بمبالغ باهظة جدا، مبالغ باهظة، يعني كان بمقدور السعودية تقدم خدمات مجانية للحجاج وتنهي مسألة كثير من الأشياء التي بتعيق الحجاج عن الوصول إلى بيت الله الحرام، لكن لا، يعني حلب وابتزاز غير طبيعي، حلب وابتزاز غير طبيعي، وهذا مشكلة، يعني لأنهم ما همش أولياء الحج الحقيقيين. هؤلاء مجموعة من أذناب اليهود والنصارى سيأتي اليوم بإذن الله رب العالمين التي تتطهر بلاد الحرمين منهم. إذن إن شاء الله نستكمل الحلقة القادمة، نستمر في الموضوع في عدة حلقات قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا العمرة، وأن يرزقنا الوصول إلى هذا المقامات المهمة جدا والتي لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الصلاة فيها أجر كبير جدا، الذكر لله، العبادة فيها كبير، وأن يطهر بلاد الحرمين من أذناب اليهود والنصارى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: طريق ثاني يا محمد
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن هنسافر لجدة ومنها لمكة إن شاء الله نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون
3: بسرعة
4: للمي يا محمد ما تشي تفعل
3: اقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج دم بي خالي والله ما يضيع والله ما يضيع
2: انا رجعنا اليوم وان شاء الله يومين واحنا بمكة باذن الله هانت يا بنتي اصاب
5: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء الحجاج قتلوا الحجاج بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج عمي أحمد وكل سنة
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة التاسعة والعشرون

0: سبحان الله يا نقيب حسين، الذي فضح عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وجيشه المجرم. قد خبرت ذبح الحجاج اليمني في كل مكان يا نقيب حسين.
1: فضيحة في الدنيا وخزي وعار يوم القيامة يا حج حسن.
0: أبصرها أبصر يا نقيب حسينها، هذا الخبر في جريدة القبلة.
1: ما مكتوب فيها؟
0: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
1: أيوة يا حج حسن، والله إنها جريمة ما قد حصل. لكن ما فائدة الخبر؟ حيتحرك والناس للجهات هؤلاء القتلة.
0: صدقت يا نقيب حسين، إجرامهم قد انتشر في الجزيرة العربية كلها، ويعلم الله ما بيخطر.
1: واضح يا حج حسن، الهجوم على مكة والمدينة هو هدف الوهابيين.
2: الرحيل يا حجاج الرحيل. السلام عليكم يا نقيب حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
2: أوف يا لطيف والحنا، هذا وهو لي نعوذ بالله من نار جهنم.
0: يا مالك يا ضيف الله، أو تعبت من الحمام؟
2: إن جهنم هكذا يا نقيب حسين، أعوذ بالله.
1: الصبر يا ضيف الله، إن شاء الله نتحرك إلى مكة حماها الله.
2: نوعا وصل الطريق من هنا إلى مكة، لا الطريق حلو وشوعة الله حماه موت.
1: ما بالله صاب، يكتب الله الأجر ويتقبل مننا، وبعد السفر هنا ليل والدنيا سابرة.
2: والله أنت صبرنا صبر نفتت الجبال.
0: الله يتقبل مننا جميعا، وسفر الليل في الصحراء نعمة.
2: داري يا رقيب حساي، يدى الحجاج كلهم من كل المناطق دارين بما بعبنا في جنوم وسدوة. سبحان الذي فضحهم.
1: قد الحجاج كلهم دارين بما وقعبنا في تنومة.
2: فضحهم الله في الدنيا قبل الآخر.
1: أمير الحج السيد محمد عبد الله شرف الدين كتب أمس برقي الشريف حسين ملك الحجاز وشرح له ما وقع.
0: أيوة يا نقيب حسين، وهذا كتبها في جريدة القبلة.
1: ذا الحين قد الخبر ملان اليمن، الله يصبرنا ويثبت قلوب الأهل يا رب.
2: ما هو يا نبي حسين، من أي وصل الخبر لليابان؟
1: البرق يا ضيف الله، وأيضا طار الهواء والجمالين والمسافرين. الله أنا أسألك بقدرته يعصم قلوب الناس بالصبر.
0: ذا الحين يجي وأهلنا بيقولوا أن إحنا في عدادة الشهداء، أن نفجعهم بالخبر، أن وصلهم الخبر حيفتجوا، ويوم ما نرجع هولا إحنا الباقين شوية هولا حينصدوا.
2: الله يلطف وعصب قلوبهم بالصبر دفعا وخلهم الخبر. هم راعين يوصلوا حجاجهم، ما في وصل حد يقولوا لهم قد ذبحوا. امان الله يجنن بعضهم، لا يزرع على الخبر ساعه ساعه.
0: والله اني
1: بسم الله يا رجال،
2: توكلنا على الله توكلنا على الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والكرم لا شريك لك. حتى لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والكرم لا شريك لك. Come on.

0: لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
2: يهي كم ناس خيرات قوية ما بتبشروا.
1: أيوة أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون كلهم طالبين رضا الله ومغفرته.
2: وأنا أطلب من الله يما؟
1: أطلب ما في نفسك يا محمد، أطلب ما في نفسك.
2: يا رب يا الله انتقمنا الذي قتلوا بي والحجاج، سلطنا عليهم يا الله.
1: يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا الله.
3: يا كاشف الهم حالي
1: لبيك لا شريك لك
3: أنت تعلم
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
3: ارحم إلهي فؤادا يشتكي كمدى أنت المجيب إذا المضطر أحرجه خطب جسيم يهد البأس والجلدا أنت الرحيم أنت

0: فكن لي دائما سندا.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
2: يا حكي محمد، كيف السفر في الليل عجبك؟
3: السفر في الصحراء في العشي حاليا جد.
2: أو تعبت من السفر يومين يا محمد؟
3: ايش تبصر الكعبة المشرفة يا جد، وتعب كل عايزي.
2: افترتي يا فاطمة، قلت لك محمد رجاء. هيا هيا بسم الله
4: بسم الله. بس يا خال، ما نقول لو ما ندخل المسجد الحرام ونبصر الكعبة؟
2: ندخل نطوف بالكعبة 7 أشواط وندعي الله بما في نفوسنا، وحن نبصر الكعبة نرفع أيدينا ونكبر ونقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي وانت يا محمد؟ تريد اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
3: خلاص يا جد، انتوا دعوا واحنا ندعي بعدكم.
2: انت بالله تفلت امك بين الزحمي يا محمد. انت رجاء، انا راكن عليك.
3: اركنوا يا جد.
2: بسم الله
3: بسم الله.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك.

0: لله وبالله والحمد لله
1: بسم الله والحمد لله
0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
0: حينا ربنا السلام. الله أكبر. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا.
1: اللهم زد هذا البيت تعظيما

0: خيم الحزن والألم والقهر على قلوب اليمانيين، وطالبوا بجهاد آل سعود البغاة الوهابيين والاقتصاص من القتلة الغدارين. كان الغضب الشديد والحزن يلفان أرجاء اليمن. عبر الأدب اليمني بقصائد فصيحة وأخرى شعبية عن حجم الكارثة وعظيم المأساة التي حلت بحجاج بيت الله الحرام. وطالبوا في قصائدهم الإمام يحيى حميد الدين بشن الحرب على أسرة آل سعود الباغية، لكن الدولة الناشئة لم تكن تبسط سيطرتها إلا على أجزاء بسيطة من اليمن، وكانت القبائل المتمردة في حاشد وتهامة ومأرب وبلاد الجوبة وبيحان تعمل على خلخلة الوضع الداخلي، ولم تبسط الدولة سيطرتها الكاملة على هذه المناطق إلا في العام الميلادي 1932. وبناء على ذلك، وبعد رسالة ابن سعود إلى الإمام يحيى واستنكاره الظاهر للجريمة، حكمه الإمام يحيى في دماء الشهداء.
1: أكيد تريدين إحنا يا محمد؟
2: أيوة يا جد، احنا في ضحن في بلاد عمي احمد فايع، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء.
0: عاد الحجاج الناجون الى قراهم ومنازلهم بعد ادائهم فريضه الحج، وعمت مراسم العزاء ارجاء اليمن.
3: وينه
2: يا جد؟ يا جد
1: ها،
2: هو واحد بيدوركم بيقول اين النقيب حسين.
1: اكيد حسين فايع، ادعيه.
2: حاضر يا جد، حاضر.
1: زحمة ما عيب سرنا، ادعي يا محمد.
2: حاضر يا جد حسين.
1: ما اقول له من اين ابدا له.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نقيب.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا ابن فايع، أبو جد الشهداء الأبطال.
4: هيا هيا ذا الحين يا نقيب حسين نضوي البيت، ما عاده وقت مجبر ولا وقت شيء ولا شيء، أمانة ما عندنا كأضيفي ضيفي.
1: كتريتوا بالذي حصل يا أخي حسين.
4: إيه قد جانا العلم، قد وصلنا أخبار من أصحابنا ومن الجمالين، لكن بانت جابر في البيت. هيا ذا الحين نضوي.
1: المعذر منك، معيلك أمانة خلاها أحمد عندي.
4: ناهي ناهي يا نقيب حسين، معك أمانة ولا ويش، ما معك بان الجابر في البيت، ما أقبل أمانة منك أي عذر، لا تصيطني ولا أصيطك. ما تضوي
1: خيرة الله يا أخي حسين، ما نشيه نكلف عليكم.
4: الله المستعان يا نقيب حسين، ما هو سابر ذا الخبر يا خبير، ما هو سابر لا نضوي نتجابر ونعرف ويش حصل لكم التفصيل، ما نحتاج نخبل الناس كلهم نبيهم ويدروا وجبه. الحين جابر خبرتك ذولي اشوفوا الشم عليه وذا، ويلا نتوكل على ربي.
1: بسم الله،
4: هي شمس مانها طبختنا،
1: توكلنا على الله. يا محمد.
2: حاضر يا جد.
1: هيا نخطى مع عمك حسين.
2: حاضر يا جد، حاضر.

0: ومعتمدي عمدتي.
1: يا رب هكذا في كل بيت بكاء ودمع وحزن، هذا غير المصائب الذي ابتدى على رأس كل أسرة. يا رب يا رب حتى الجهال الصغار يا رحمتي لهم كيف قد قدروا يعيشوا بدون آباء. يا رب يا الله لعنة الله على القتلة هالملاعين، لعنة الله عليهم. يا رب استر، يا رب استر علينا يا أرحم الراحمين. يا رب
2: لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا.

وشهداء مجزرة وما بأن الله يرحمهم رحمة الأبرار. ثم إلى روح مولانا ومولاكم أمير المؤمنين وصيد الوصيين وأمام المتقين وقائد الغر المحرمين.

0: أحمد فايق سلام الله عليه، والله إنه نعم الرفيق، كان مثل ابني، ما فارقنيش دقيقة واحدة يا أخي حسين.
1: هيه يا رقيب حسين، حسبنا الله ونعم الوكيل منهم. هذا شغول آل سعود الوهابيين شغلهم مثل شغل اليهود هم والوهابيين، من يوم أعرف نفسي مقتلين المسلمين في نج وفي حجاج، واليوم وفوا أهل اليمن، كم من فضيل وكم من عالم وكم من مؤمن.
0: غدر وخيانة وظلم وصد عن سبيل الله،
1: لعنة الله عليه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: عز الله قد وصلنا الخبر، لكن ما صدقنا، لكن ارجع جاي وبعض من نجاهم الله من الحجاج وبعض الجمالين، وسألناهم ذا لا والله ان الخبر صدق، وتأكدنا ان لله وان اليه راجع. مصيبة،
0: بشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين.
1: هي الله يجزيك خير يا نقيب حسين ويحفظك، لو ما لنا منك إلا أنك رجعت أنت ختمة أحمد. أنت داري يا نقيب حسين أنها بخط ابني علي، كانت غالية عليه وأهدأها لابنه ذا عندك، كان يتحنجبها حنجه عسره جور. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة مصيبة، الله يصيب.
0: قل لي يا أخي حسين، كيف حال جهالها الصغار؟
1: خليها على ربك، الله يفجع من فجعنا على أبوه، والله نم يقطعوا قلب أحد.
2: أيوة يا جد، أنا بصرتهم عادم صغر قوي.
0: اطرح اطرح البندق من يدك يا حج محمد.
2: هذا البندق جزء من جسمي، ما أطرحه إلا لو ما شل بثاربي إن شاء الله.
1: والله ونعم بك، ماذا الحين قد أنت الحاج محمد، ما شاء الله العظيم قد حجيت أنت. أنت داري يا نقيب حسين، والله أنه رجال مثل أبوه، الله يبارك فيه ويصلح.
0: والله إن الخطر قادم يا حج حسين إذا ما انتبهنا له، الثأر واجب على الجميع، الهدف لابن سعود هو مكة والمدينة.
1: يا نقيب حسين أنت داري كيف، والله والله يا نقيب حسين اللي يحتلوا السعوديين دول الوهابيين الحجاج إنها أكبر مصيبة على الإسلام والمسلمين.
0: والله لا يكون القتل في الحجاج سنة عندهم، والهدف هو صد عن بيت الله الحرام.
1: مذهبهم خبيث ومتكبرين ومتعصبين وجهل ومجهالة، والله لا يرضى.
0: سامحنا يا أخي حسين، شغلنا الصباح عن عزم إن شاء الله.
1: يا نقيب حسين أنت داري أنه سالفنا نحن نستقبل الحجاج ونضيفهم ونكرمهم،
0: قد احنا قلقين على الجهة، يعلم الله كيف حالتهم، ذا الحين قلوبهم عاد يقرح علينا، يا رب سترك.
1: وانت قد تشتئت توكل، ما قد اكرمناك ما اسبوع يعني.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: صباح الخير يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت ولا عاد نشي نجلس عند حد.
2: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
1: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين منك
2: عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
3: اسمع يا نقي حسين، أنت وجيش مولانا الإمام يحيى يحفظها الله، واجب عليكم تثأروا بدماء الشهداء والضعفاء والمساكين.
2: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم.
1: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله انه تحمل الهم حرام.
2: الاحداث تصنع الرجال يا فاطمه.
4: بس يا مظهر، بس شجيت انا بس والله ما بعد هذا المجزر الا حرب طاحنه بيننا احنا وآل سعود والوهابي.
5: السلام عليكم، كيف حالك يا اخي حسين؟
6: السلام يا عبد محمد، الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك يا حسين.
6: ما قلت لك عن عمك
5: كذرافه؟ قلت لك
7: مع السلامه يا جد، مع السلامه.
1: في امان الله، في امان الله يا خال.
2: في امان الله،
7: في امان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال.
5: والله خير احد وثارنا انا اخذ منهم. ايوه والله رحنا وراهم وراهم لا يوم القيامة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا يا الله، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، نعيش مع قصة نبي الله يوسف، هذه القصة العظيمة والقصة التي فيها من العظة والعبرة ما يوصلنا إلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 66، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تيسر لنا من ذلك نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، أي لا تدخلوا القرية من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن عصيتم أمري فدخلتم من باب واحد وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، لأن هذا حكم الله عليكم حيث أمركم بطاعتي فاتقوه وراقبوه ولا تتهاونوا بأمري. عليه توكلت في إرسالي إياكم وإرسال ابني معكم وفي كل أموري، وعليه فليتوكل المتوكلون، لأنه الذي لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عما وكل إليه ولا يعجز عن رعايته، وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، المعنى أي وإن دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فطاعته في هذا لا تكفيهم، ولا بد لهم من تقواه في كل أمرهم، فلم يأمرهم من أجل أن يغني عنهم إن امتثلوا أمرهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لحاجة في نفسه قضاها بهذا الأمر، وقد أبهمها الباري، فليس لنا أن نتطفل فنبينها ما هي. نعم، يقول سيد المولى بدر الدين، والمشهور بين المفسرين أنه خاف عليهم من العين، وأن الحاجة سلامتهم منها. وإنه لذو علم لما علمناه، أي وكان عنده من علم النبوة ما علمه الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأكثرهم جاهل بأن الله غالب على أمره، لا ينظر إلا إلى الأسباب الظاهرة، وهو غافل عن الله والعياذ بالله، وكذلك لا يعلم وجوب التوكل على الله ونفعه للمتوكلين عليه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، جعل مأواه ومقره إليه في مسكن يوسف، قال لأخيه من أمه وأبيه ويقال اسمه بنيامين، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، قالها يوسف ليطمئن قلبه على أخيه يوسف وتسره سلامته ونعمة الله عليه، ويذهب عنه ابتئاسه، أي تأثره وغمه وضعفه بسبب ما كان إخوتهما يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل هذه القصة العظيمة وهذه الآيات العظيمة من سورة يوسف إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله، نقرأ ما تيسر لنا من ذلك. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. يتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به أطيب ترحيب. حياكم الله يا قاضي عبد الرحمن، أهلا وسهلا بكم، حفظكم الله ورعاكم. مستمعينا الكرام، ولا زلنا معكم في هذه الأيام المباركات، ما نحن في يوم الخميس الرابع من ذي الحجة عام 47 400 للهجرة، الموافق 21 من مايو 2026. طبعا تابعنا وإياكم باهتمام بفضل الله المحاضرة الثانية عصر اليوم، التي ألقاها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في سلسلة أو ضمن سلسلة دروس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اليوم يعني وأمس كلها الدروس مرتبطة ببعضها بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا يعني عنوان الدرس من أمس إلى اليوم، وكيف تلك الوقفات وتلك التوجيهات واللمحات والتنبيهات والتحذيرات التي توصل إليها السيد عبد الملك من خلال هذه الآية، ومن خلال ما طرحه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذا يعطينا الكثير من الوعي. هذا عبد الرحمن، أهمية أن نحافظ على روحية وزكاء نفوسنا من خلال متابعة محاضرات السيد القائد، الذي يربطنا بالقرآن الكريم ويحذرنا من مداخل اليهود وخططهم، وحتى على مستوى التحذير من استخدام كلمة لا تقول راعنا. كيف تعلقون على هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على
2: في هذا ما يلفت أنظارنا إلى أن نتتبع مكائد اليهود ومهما كانت صغيرة في نظر بعض الناس،
1: نعم،
2: أنها لها أهداف لهم
1: خبيثة،
2: يعني تستهدفنا، تستهدف أخلاقنا وتستهدف ديننا.
1: نعم.
2: ولهذا نبه القرآن وهو كلام الله علام الغيوب، يعني الذي يعلم ما في بواطن البشر وما يظهرون وما يضمرون، نبه إلى مثل هذا، إلى أن نبتعد، أن نقلد أو نساير هؤلاء أعداء الإسلام وأعداء الخير، أعداء الإنسانية، أن نقلدهم
1: نتغاضى عن بعض الأشياء والتصرفات،
2: أو نتفق معهم في حتى في الأسلوب الكلامي،
1: نعم، حتى على مستوى مفردة واحدة،
2: على مستوى المفردة الواحدة.
1: أحسنتم.
2: وهم الآن هناك ركام وهناك أمور كثيرة من هذه المكائد في إعلامنا، في ثقافتنا، في تواصلاتنا الاجتماعية، في ينبغي للناس أن يسمعوا للقائد العلم ويسمعوا للعلماء الأعلام ويعملوا بما وجه إليه القرآن وما وجه إليه سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم في ضرورة مخالفة اليهود.
1: أحسنتم.
2: في كثير من الأمور.
1: نعم.
2: في كثير من الأساليب.
1: أحسنتم. وهذا يعني نعم. وهذا الذي أشار إليه السيد عبد الملك، يعني مخالفة اليهود والتحذير من تقليدهم أو السكوت عن مخططاتهم حتى على مستوى كلمة واحدة، هذا يعطينا دلالة على أنه ما هو أعلى من الكلمة هو أوجب، وأن نكون محتاطين وأن نكون حذرين من مخططاتهم ومكائدهم التي فضحها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بارك الله فيكم سيدي الكريم. قاضي عبد الرحمن، هذه الأخت السائلة أم مختار الشميري تقول: السلام عليكم وجمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير. مقدما أريد ذكر يكون بالقلب فقط، هل الصلاة على النبي بالقلب جائز؟ ولو جائز أريد ذكر غير الصلاة على النبي ممكن بالقلب فقط للأهمية، يعني تشتي ذكر غير الصلاة على محمد وآله بالقلب، أذكار كثير يعني.
2: القلب هو الأصل، لكن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باللسان.
1: نعم.
2: فاللسان هو ترجمان القلب، هو الذي يترجم ما في القلب، وباللسان نقرأ القرآن ونسبح الله ونحمده ونشكره، لكن على أساس ما في القلب.
1: نعم.
2: فاللسان هو الذي يترجم ما في القلب.
1: أحسنت. والأذكار هي كثيرة. الأذكار هي كثيرة يعني. ربما هي تقصد يا قاضي إنه هي مرأة يعني بتسأل كذا إنه القرآن الكريم وكذا. طبعا المرأة إذا كانت يعني في حالة الدورة الشهرية لا تقرأ القرآن الكريم لا في قل يعني، ولا يعني ما تحاول إنها تقرأ القرآن بلسانها أو تعتبره من الذكر وقت الدورة.
2: هذا شيء آخر. نعم. ما نص عليه ما نص على تحريمه للحائض والجنابة وهو قراءة القرآن وكتابته لا يجوز، لكن ذكر الله ينبغي للمرأة الحائض أو الرجل الجنابة أن يذكر الله كثيرا ويصلي على رسول الله بلسانه وقلبه.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا يعني احنا نؤكد على أهمية متابعة دروس السيد القائد يحفظه الله. يعني اليوم في الجامع الكبير يعني وجدت الكثير من الناس يعني يتواجدون في الجامع الكبير للزيارة للكذا، ومن ضمنها من ضمن هذه الزيارة الجامع الكبير حضور المحاضرة اليومية للسيد القائد، وكان يعني جمعا يشفي الصدور، جمعا يعني ما شاء الله نقول الحمد لله أن الناس في وعي وفي اهتمام وفي عناية ب يعني زيارة المساجد، عمارة المساجد، ومن ضمنها المحاضرة، المحاضرة القرآنية هذه يعني هي مأخوذة من القرآن الكريم. نعم. قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم، هل يجوز شرعا تسمية المولود بلوط يعني تيمنا بنبي الله لوط عليه السلام؟ هذا من يعني أشياء، هو نبي الله لوط يعني هو من أنبياء الله الذين اصطفاهم واختصهم وطهرهم، يعني ايش يسمي ابنه لوط؟ هل يجوز انه يسمي ابنه يعني المولود لوطا؟
2: يعني هل هناك ينبغي أن يتوقف عندها مثل هذا
1: الأفضل الأشياء. الأفضل يتجنبها. أيوة. يتجنبها. أيوة. الأفضل ولا يسمي. أيوة. ابنه. ويعني اسم لوط هو اسم نبي من أنبياء الله العظماء الأطهار الذين طهرهم ويعني خلاهم في مرتبة عالية من عمل قوم لوط، هذا كالعمل الرجس الذي أيوة. الذي يتعارض مع الفطرة الإنسانية. أيوة. السليمة
2: بسبب تدني الفهم في المجتمع، ينبغي أن لا يسمي بهذا الاسم.
1: أيوة.
2: لأنه وإن كان اسما مقدسا لكنه له علاقة
1: ارتبط بعمل مفسدين
2: على لقوم للوط عليه الصلاة والسلام، علاقة بقومه.
1: نعم.
2: وهم مع الأسف ينسبون في التسمية، ينسبون في الاسم
1: إلى نبيه. إلي نبيه. أيوة. نعم.
2: ينسبون في الاسم.
1: نعم. يعني وهو كان ينصحهم يعني
2: خلاف يعني خلاف بقية الأنبياء، فلا يقال إبراهيميين ولا محمديين لمن ينتسبون إلى محمد، ولا عيسويين لمن ينتسبون إلى عيسى، ولا
1: موسويين
2: لمن ينتسبون. فلكون هؤلاء الأرجس الأنجاس ينسب اسمهم نسب في المجتمعات نسب اسمهم
1: نسب لقبهم إلى
2: اسمه
1: نبيهم.
2: نسب لقبهم إلى اسمه، فالأولى عدم التسمية.
1: أحسنتم، بارك
2: من باب النصيحة.
1: نعم أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شيخ؟ الله يعافيكم. هل الشباب لما يتصلحين ويتحنين وتكتب بين يديها وتمسك اللثام، ما رأيكم؟ يعني بعض البنات هكذا، هذا أمر الله، الحنة والنقش وكذا، وتحاول أنها تبين يدها يعني أمام الأجانب، وهذا لا يجوز. ما رأيكم يا قاضي؟
2: لا، الله تعالى يعلم ما في القلوب. إنما الأعمال بالنيات.
1: نعم.
2: إذا كانت الضرورة فقد دخل في قوله تعالى إلا ما ظهر منها.
1: نعم.
2: عند الضرورة.
1: نعم.
2: تمسك نفسها من
1: تبدي زينتها.
2: يحصل الله في مضب ولا شيء، تمسك نفسها.
1: نعم.
2: تخرج.
1: نعم.
2: يدها
1: يعني هكذا.
2: الأولى أنها ما دام بتخرج، وإذا تجتنب
1: شيء ضروري
2: تزين ما يبدو منها. نعم. مثل أيديها.
1: أحسنتم. وإحنا يعني هنا هو بيقول ما نصيحتكم، هل البوالط الفرنسي؟ أنا والله مشاني داري بالبوالط، إنه بوالط فرنسي ما ميزتها؟ يعني بيقول هل البوالط الفرنسي حرام؟ ما هي البوالط؟ هذه الأخت
2: ما كان فيه يعني
1: تشبه
2: افتتان.
1: أيوة.
2: وتحسين للمرأة أمام الغير،
1: ولو هي لابسة بلطو
2: فلا يجوز،
1: ولو هو بلطو يعني
2: أن تلبسه إلا أمام زوجها أو محارمها.
1: يعني بعض البلطوهات تجي الأكمام حقها واسعة، والمرأة في السوق وهي في الشارع ولا كذا، بمجرد ما ترفع يدها الكم هذا ينكع ويبين يدها كاملة، هذا ما يجوز، هذا ما هو سابر. فيعني نسأل الله الهداية لأخواتنا أن يكونوا يعتنين بالعفة، بالطهارة، بعدم إظهار هذه المحاسن للأجانب. أحسن الله إليكم وعافاكم. هذه الأخت أم طهران. قاضي عبد الرحمن، هنا سؤال أيضا. السلام عليكم يا قاضي، جمعة مباركة. ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ أفتونا الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: واضح أن الخمر والميسر هو القمار، والأنصاب يعني الأوثان التي كانوا يذبحون لها ويسجدون لها ويتقربون ويدعونها، الأوثان الأنصاب التي تنصب،
1: والأزلام
2: أشياء يعني يتخذونها وسيلة للتشاؤم أو للتفاعل.
1: نعم.
2: يعني هي ساعة اللعبة.
1: أيوة.
2: ينظهر كذا فلا تفعل شيء، العمل كذا أو بدا كذا،
1: وهذه ما أكثرها موجودة للأسف،
2: لا تسبر كذا. نعم. أو كذا تفعل كذا.
1: أيوة.
2: يفعل ولا تفعل،
1: هذا ما يجوز،
2: يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة.
2: ويدخل الناس في
1: اعتقاد في غير الله.
2: أيوة.
1: يعتقدوا في أشياء غير الله،
2: يعرقل مساء أعمالهم.
1: أحسنتم.
2: فهذا عقائد كانت من الجاهلية، فالقرآن قال هذا رجس، سواء كانت مادية ملموسة مثل الخمر والأزلام أو كانت معنوية مثل القمار، لأن فيه شبه الربا، فيه غالب. أيوة. ومغلوب.
1: أحسنت.
2: فيه مال.
1: نعم.
2: بعض الناس يفقر، بعض الناس يغنى،
1: في حاجات فيه يعني كلها لا
2: فيها
1: تغنى،
2: مال فيها
1: محرمة. نعم.
2: أيوة.
1: كلها محرمة. أحسنتم، بارك.
2: وصفها
1: بالرجس،
2: الظاهر ما يعرفوش، بعضهم ما يعرفوش القمار، يعرفون الا نصيب.
1: أيوة.
2: من هذا النوع،
1: من هذه الأشياء.
2: إن الإنسان عبارة عن مثل ما تقولوا عن مغامرة.
1: أيوة.
2: مغامر بماله،
1: يشتريها
2: إما يربح ولا يخسر ولا يفقر.
1: نعم. هذا كله حرام،
2: هذا ينبغي للمؤمن أن يدخل فيها.
1: أحسنتم حبيب.
2: وأما الخمر فهو مغامرة بالعقل،
1: هذا واضح.
2: وترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل.
1: الله.
2: الشخص الذي يحترم نفسه لو يدري كيف يقوع عندما يسكر يلعب بها الصبي ويضحك عليه،
1: ساعة الحيوان.
2: أيوة.
1: ساعة الحيوان.
2: وهذا الأيام فيه الآن في وسائل الإعلام المرئية بيصوروا في
1: بيروجوا. أيوة.
2: وبصروا فلان اللي بيقولوا هو كذا، سر ساعة ما يسكر كان في قوع،
1: يعني شيء شبيه،
2: كان في لخبط.
1: أعوذ بالله.
2: إيه. فالإنسان يحترم نفسه
1: ويعرف ما حرم الله.
2: أيوة.
1: ويجتنبه
2: ويتمسك بدينه وبأخلاقه.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم وعشر مباركة على كل مسلم حر وشريف في هذه الأرض. يا شيخ، إذا واحدة جلست تتنجس بعد 40 اليوم وهي نفاس، فهل تصلي وتصوم؟
2: تصلي من بعد كمال 40 اليوم وتصوم.
1: أيوة يعني بعد 40
2: تصلي وتصوم
1: حتى لو بتتنجس يعني. أيوة. تصلي وتصوم وتغتسل
2: تتوضأ وتصلي. أيوة. وتصوم.
1: أحسنتم بارك الله فيكم، جزا الله خير من بيسمعنا ويقرأ الفاتحة شفاء، إن شاء الله نقرأها لكم بعد البرنامج، والمستمعين الذي بيسمعوا يقرأوا الفاتحة بنية الشفاء لطالبها، الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. هنا سؤال، مساء الخير، كيف أنتم؟ ما رأيكم يا قاضي في بنات ما يحترموا الكبير وردوا عليهم بجواب مشوا حالي حتى على أهلهم قليلات حياء؟ يعني ما بيحترمنش الكبار حتى من أسرتهم، يعني يكلمهم كبير عاقل يفهمهم عيب كذا ما يصبرش، وهم يعني هؤلاء البنات ما بيحترمنش، فما هي نصيحتكم لهؤلاء البنات؟
2: والله إن الأخلاق والأدب ينفع الشاب والشابة، عندما الناس يشتهر إنسان بأخلاقه بسلوكها الطيب ويكون له مكانة في المجتمع،
1: الناس يحبوه يحترموه.
2: والبنت فلان قال والله إنها محترمة عفيفة نظيفة ما تخرج ولا كلامها موزون وكذا، قال ما شاء الله على تربية. فالإنسان ينبغي أن كل شيء محسوب.
1: أحسنتم.
2: ننصح أن الإنسان يحاول
1: يحترم
2: ويسبر نفسه
1: كلام.
2: ويقلد الناس الطيبين، قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا.
1: أحسنتم.
2: الإنسان يبدأ يقلد الخير لا ما يكون من أعمال
1: من أهل
2: الخير.
1: أحسنتم. فنسأل الله الهداية لهؤلاء البنات، وكفى يعني بالنصيحة التي وجهها القاضي عبد الرحمن.
2: التأثر بالأفلام والتأثر
1: أيوة والمسلسلات
2: والثقافة
1: في الإعلام وفي وسائل التواصل، يعني هذا الخطر، وهذا لذلك احنا بنقول ركزوا على محاضرات السيد يوميا، والله إنها تغنيكم عن هذه كل المفاسد. ما يظهر للإنسان بنت ولا ولد، رجل ولا امرأة، ما يظهر الله إلا وقدوه ما شاء الله، يعني في طريق الخير، طريق القرآن، طريق الهداية، على منهج رسول الله، على منهج رسول الله. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم، مساء الخير يا قاضي عبد الرحمن. في وحدة عندنا تنفع الناس، تبدع تقول أشرب ودان من إيش تنفع الناس بال والله أنا ما يعني ما فهمت السؤال هذا، أرجو إنه الأخ الذي كتبه أو كتب السؤال يتصل لنا. طيب مستمعين الكرام، نخرج في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال بقية الأسئلة والإجابة عليها، و يعني تكونوا معنا في هذه الأثناء ومع برنامج يستفتونك من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: مرة اخرى مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من برنامج الافتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود البوشالي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. قاضي عبد الرحمن، هذه الرسالة تقول: السلام عليكم، معكم الاخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. معنا سؤالين، الاول: هل تارك الصلاة يكون معذورا ام لا إذا لم يكن يدري بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر الأكبر الناقل أو الخارج المخرج عن الملة؟ تارك الصلاة،
3: تارك الصلاة
2: يعني، نعم، هل هو معذور لأنه يجهل بأن العقوبة أنها ممكن يعني تخرجه من الملة، تخرجه من الدين وإلى الكفر، إذا كان متساهلا، إذا كان منكرا؟ يعني بيختلف، بعضهم يترك الصلاة منكر جاحد، ماشي أصلي وأنا داري أنه هذا الدين حق وكذا، وبعضهم لجهله يعني بيجهل العقوبة وعظم وجرم كبير هذا الذي بيفعله.
3: مش معذور بحيث أنه تسقط عنها الصلاة أو نجعله في صف المؤمنين الصادقين.
2: أيوة، نبرر له.
3: لا، هو يعني عندما لا يصلي أقل أحواله أنه إنسان عاصي.
2: نعم.
3: وإذا هو عاصي يعني في أقل الاعتبار مش معذور.
2: خلاص.
3: لأن العاصي عن أي سير العاصي؟ أين مسير من يعصي الله؟
2: جهنم.
3: ومن يعصي الله ورسوله يدخله
2: جهنم
3: نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين.
2: أحسنتم، بارك الله فيك.
3: تلك حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هو داري انه عاصي.
2: نعم.
3: لان الله تعالى يقول اقيم الصلاه واتوا الزكاه، وقال ما اقيمش الصلاه، داري انه عاصي.
2: نعم.
3: فهل نحسب كافر او فاسق؟ هذا امور اختلفوا فيها، ما يحتاجها الناس.
2: نعم.
3: المهم يعرفوا انه عاصي، وانه أحياناً قد يكون كافر
2: جاحد،
3: قد
2: نعم.
3: يكون كافر إذا أيوه. علم الله أنه يجحدها وينكرها.
2: نعم. ينكرها،
3: يجحد آيات القرآن. وقد يكون فاسقاً، والفاسق أين مصير الفاسق وأين مصير الكافر؟ الفاسق ومنافق، والمنافق أين مصيره؟ النار.
2: جهنم،
3: النار.
2: نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي محمد وعلى آله في الدعاء؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. عندما يتوسل ويتقرب الإنسان إلى الله بالدعاء بالصلاة على محمد وآله كوسيلة،
3: الأعمال الصالحة هي وسيلة.
2: الله.
3: الصلاة، صلوات الخمس وسيلة، النوافل وسيلة،
2: الصيام
3: الواجب رمضان وسيلة، من الوسائل التي توصل الإنسان إلى الله، التطوع وسيلة، الصدقات وسيلة، الصلاة على النبي وسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
2: أحسن.
3: يعني الوسيلة الطاعة.
2: أحسنتم.
3: يعني
2: القربة،
3: الوسيلة يعني الوسيلة هي الوصيلة، هي الوصيلة، السلم الذي يوصلك أنا. إلى الله.
2: أحسنت. أيوة. وهذه الصلاة على محمد وآله من أفضل
3: الوسائل على رسول الله.
2: اللهم صل.
3: ما يقبل الله صلواتنا الخمس إلا بالصلاة على رسول الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
2: الله. وإجابة الدعوة مرتبطة بالصلاة.
3: إجابة الدعوة تصلي على رسول الله
2: في بداية الدعاء، في آخر الدعاء،
3: على رسول الله في الخطبة، في الصلاة، في كل شيء.
2: أحسنتم، حفظكم الله ورعاكم يا قاضي عبد الرحمن على هذه الفائدة العظيمة حول الصلاة على محمد وعلى آل محمد. مساء الخير يا شيخ، عندي سؤال. إذا حطيت الحنة، إذا خلطت الحنة بالبترول، هل هو حرام؟ هذه الأخت إيمان العبدلي. الحنة بخطوط بماء،
3: الحنة بالبترول،
2: كيف؟ ليش؟
3: إن كان غرض صحي فلا بأس، أو غرض إنه يحسن
2: البشرة،
3: الحنة
2: أيوة.
3: لا بأس، لكن ما في مانع. بقول من حرم زينة الله
2: التي أخرج
3: العبادة والطيبات من الرزق. وإن كان الغرض ضار فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه.
2: إحنا نعرف
3: لأن الإنسان ليس
2: هو مسؤول مؤتمن على جسده،
3: هو جسده وعقله هو ملك لله وليس له.
2: نعم، هو مؤتمن على هذا الجسد،
3: مؤتمن على نفسه،
2: مؤتمن
3: على صحته،
2: الله،
3: مؤتمن على كل شيء.
2: أحسنتم. وإذا كان يعني إجابة القاضي واضحة، خلط الحناء بالبترول ما قد سمعنا به، لكن إذا في فائدة صحية أو كذا لا بأس، أما إذا كان في ضرر وكذا على الجسم فيعني التوضيح يعني واضح في سؤال في إجابة القاضي عبد الرحمن، ولا يجوز استعماله في حال الضرر. السلام عليكم حفظكم الله، هل للصائم في العشر أجر ولو كان قضاء؟ وهل يصح ينوي بصيام يوم عرفة ولو عاد فيه عاد عليه قضاء؟
3: لا، ما فيش أجر الذي يتنفل والقضاء عليه.
2: أيوة، كيف يبدأ بالقضاء؟
3: لأنه هذا من شدة جهله، يعتقد أن النافلة أفضل من الواجب،
2: وهذا جهل.
3: لو يدري ما فضل القضاء.
2: الله، صيام يوم واحد من رمضان أهم من العشر.
3: صيام القضاء هو الذي يدخلك الجنة،
2: كلام.
3: لكن صيام النافلة وعليك قضاء هذا يعرق لك من الجنة،
2: هذا خلل، انتبه،
3: ما ينفعك،
2: هذا جهل. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن على هذه الفائدة. أيضا هنا سؤال يا سيدي الحبيب، يقول السائل: رجل توفي وله 5 أولاد وبنتين، وأوصى بأرض في زواجة 2 من أولاده، وذهب بنته ذي باع عليها، الآن يريدوا يقسموا الأرض حيث وقد اشتروا الذهب وزوجوا واحد منهم والثاني معاق عقليا وجسديا، لحيث أن الوصي أخوهم أفاد بأنه فحص عليه وهو غير صالح للزواج، ونريد تقسيم الأرض حسب الفرائض.
3: ما أوصى به لزواج المعوق فيكون في صالح المعوق، يعني
2: في رعايته،
3: هذا مستثنى من القاعدة الوصية الوارث.
2: نعم،
3: لأن هذا المعوق يجوز للأبي أن يوصيله بزيادة مقابل يعني إعاقته، مقابل حالته.
2: نعم،
3: ليستعين من يخدمه ويرعاه بهذا الزايدة.
2: نعم،
3: لا للأب حق. أما الآخرون من الورثة فلا ينبغي أن يزيد أخ على أخ،
2: كلهم
3: إلا كما قلنا إلا لسبب،
2: كلام،
3: وهو أن يكون معاقا
2: ضعيفا
3: أو فقيرا والآخر غني،
2: سواء
3: ويشتي ابنها الفقير يساعد ابنها الفقير.
2: نعم،
3: الثاني مع مكتسبات مع غني.
2: نعم،
3: فلا بأس أن يفضل بعضهم على بعض في حياته،
2: في الحياة،
3: لكن بالنسبة للميراث لابد أن
2: يتساوى،
3: يعني يكون على الفرائض الشرعية،
2: ولو كان واحد غني ولا اثنين.
3: أي، ولو كان غني.
2: أحسنتم.
3: إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى
2: أولى بهما. أحسنتم. هنا قاضي عبد الرحمن سؤال: مساء الخير، معي سؤال وحدة طرحت عندي زلط، وأنا شليت لا ذهب وبعدين احتجته واستاذنت وبعته، وذا الحين الذهب ارتفع سعره وهي راضي أرد للزلط، يعني هي صاحبة الذهب راضية أنها يعني تستعيد الذهب زلط فقط، هل علي إثم؟ أفتونا كتب الله أجرك.
3: طالما وصاحب الحق راضي ما شاء الله، هذا من طيبه.
2: نعم، وأنت عليك أنك ترد،
3: ولابد أن يرضى الله عنه عندما يسر الإنسان على أخيه المسلم،
2: كلام،
3: ويتغاضى ويتنازل عن أشياء
2: نعم.
3: هي له ورصيد عند الله سبحانه وتعالى.
2: أحسنتم.
3: الله تعالى يتجاوز عن.
2: بارك الله نعم. فيكم. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا سؤال يا قاضي، هل يجوز الرقم 70 203 208 يعني 23888؟ أنت إنسان سفيه، يبدو أنك سفيه، لكن إحنا بنأخذ ونحتفظ بالرقم، نحتفظ بالرقم لدواعي أمنية. هنا يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم. هل الصيام واجب في هذه الأيام؟ لأن بعض الناس ما يصومش.
3: لا، ليس واجبا.
2: أيوة، مش واجب.
3: ليس واجبا.
2: صيام العشر هذا له فضيلة، له خصائص.
3: من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر.
2: والأفضل يعني الصيام، لكن هو نافلة في الأخير. هو نافلة، من أراد يتنفل يصوم. بارك الله فيكم. سؤال، السلام عليكم، من العائدين مقدما، كم يكون عمر الأضحية التي يجوز ذبحها من الكباش والأغنام؟ يعني الكباش.
3: الكباش سنة.
2: نعم.
3: فصاعدة.
2: والتيوس.
3: التيوس
2: سنتين.
3: سنتان فصاعدة.
2: نعم. ومن الإبل.
3: صح، فيها خلاف، بعضهم يقول 6 شهور فصاعدة في الضأن، لكن احنا بنفتي في الأحوط والأفضل
2: والأفود،
3: والذي نعم.
2: نعم،
3: عند جمهور أهل البيت عليهم السلام، انه الضأن سنة فصاعدة، سنة وازيد.
2: والتيس
3: سنتين فصاعدة، والبقر سنتين فصاعدة، والجمال 5 فصاعدة.
2: أحسنتم، أقل حاجة.
3: أيوة.
2: بارك الله فيكم.
3: وبعدها الأضحية الناس بيجهلوها، بيجوا 7 بيوت ويفعلوا ويقولوا ساهمنا في ثور، ويظنون قد فسبروا أضحية. غلط، ما بش أضحية
2: في التبيع.
3: ما بالله ضحي عن أهل بيته.
2: كلام.
3: يبصر كمهم في البيت لهم 7 يطبع ثور.
2: كلام.
3: هذا قال عند أبو عند أبي حنيفة إنه واجب على الأغنياء.
2: أيوة.
3: عند أبي حنيفة إن الأضحية واجبة على الأغنياء.
2: إذا هم قد تجاوزوا 7.
3: يذبح إذا هم في البيت 20 نفر، يذبح 2 جمال ولا
2: أكثر من تيس وأكثر من ضأن، يعني
3: بحيث يعني عن كل 3 طلي.
2: أيوة،
3: عن كل 3.
2: عن كل 3 طلي.
3: أيوة.
2: أحسنت.
3: ومثلا إذا هم 10 في البيت يذبح، ويذبح ثور عنهم.
2: نعم.
3: ويذبح عن 3 الباقين طلي، وهكذا.
2: حفظكم الله ورعاكم يا قاضي. السلام عليكم. سؤالي، إذا في حفل عرس عندنا بنات يقومين يرقصين على أي أغنية، سواء صوت امرأة أو صوت رجال، قده عادة يعني بيرقصوا في هذا العرس؟
3: لا، ما
2: هذا ما يسبب.
3: لا يجوز الإنسان يرقص هن رجل،
2: ما يجوز. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ أين الإيمان؟ أين العيب الكذا؟ يعني مرأة ونسوان أجنبيات يرقصين على أصوات رجال، يا عيبة.
3: تبصر إذا هو عرضا لها زوجها ترقص على أغنية رجل،
2: ما
3: عرضا.
2: مستحيل، مستحيل.
3: وكذلك الرجل ما يرضى، يعني وكذلك المرأة ما ترضى شيء زوجها يرقص على أغنية واحدة.
2: أيوة.
3: من النسوان
2: إسكي يكونوا يتركوا الرقص، يتركوا الرقص.
3: أيوة.
2: أيوة.
3: لكن إذا رقص على أغنية إنسان، الرجل على أغنية رجل والمرأة على أغنية المرأة، وهي أغنية محترمة ألفاظها مهذبة محتشمة، فهو نشيد، يعتبر نشيد.
2: كلام.
3: عادي.
2: الله يهدي أمة الإسلام. السؤال الثاني، هل كمان حرام نرقص على أغنية بصوت امرأة؟ لا، يعني
3: ها قد تكلمناه،
2: قد تكلم القاضي. وحفظكم الله وبارك في أعماركم وأسعدكم يا رب. سادتنا الكرام، علمائنا، الله يعطيكم العافية يا رب، الله يوفقكم، ويعني يغنيكم عن الرقص واللهو والكذا. يعني في احنا في وقت يعني جهاد، قتال، مؤامرات. ابصروا ما بيقول السيد عبد الملك في المحاضرات اليومية، والله الذي يسمعها يقول اي يعني
3: الذي عنده احساس بما يعاني اهل غزة.
2: كلام.
3: وبما يعاني المسلمون في ارجاء العالم،
2: في لبنان، في
3: ما عاد
2: اين هناله الرقص والطرب
3: يرقص.
2: ايوه، ما بالله عمل واعداد لمواجهة هذا العدو. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. مساء الخير وجمعتكم مباركة. أنا رضعت طفل توفيت أمه، عمره 1 أسبوع، رضعة واحدة حوالي 5 دقائق، ومن هذاك اليوم قبل 2 سنين لم أزوره، يعني قداله أكثر من 2 سنين ولم أراه، رغم أنه قريب مننا، فهل نعتبره قده ابني وهل أنا مؤاثمة للقطيعة؟ جزاكم الله خيرا. ما هو الـ الـ الـ الأمومة قد حصلت؟
3: يدو ابنش، لكن ما بش علش إذا ما استطعتي
2: تزوري،
3: ما تزوري. نعم. لأنه زيارة كل الأقارب من النسب.
2: نعم.
3: الأقارب الإنسان من عصبته،
2: من أيوة
3: النسب، من النسب والصهارة.
2: نعم، وليس من الرضاعة.
3: وليس من الرضاعة.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم.
3: لكن قدو حرمته الحرمة.
2: نعم.
3: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
2: من النسب، هذه قاعدة.
3: أيوة.
2: يقع ضيع في عندنا قبر، يقع فيه حفرة، يقع فيه حفرة، كل ما كبسوه ترجع الحفرة، إيش الحكمة فيه؟ ما يعني ما
3: سبروا سبروا القبر،
2: يعني وضعوا،
3: سبروا وضعوا.
2: أيوة، ونسأل الله السلامة. يعني قاضي عبد الرحمن، هل الطلاق في الخلع مقابل مال إذا كان بلفظ الطلاق الثلاث يكون فيه رجعة أو لا بعد خمس سنوات؟ بعد خمس سنوات
3: ما الخلع، ما شو ثلاث؟ الخلع هو أقل من ثلاث طلقات.
2: طلقة.
3: والخلع الخلع ولو طلقة واحد، ولو طلقة الأولى.
2: نعم.
3: هو الذي بعوض.
2: نعم.
3: كأن المرأة اشترت الطلاق شراء.
2: نعم.
3: وبعدها ما يحقش لا يردها، يرجعها يقول أرجعت زوجتي.
2: ما خلاص، ما
3: خلاص ما ترجع إلا بعقد جديد،
2: إذا ومهر جديد
3: برضاها.
2: نعم، برضاها،
3: بعقد جديد ومهر جديد برضاها.
2: ولا تحتاج،
3: يعني يعتبر خاطبا من الخطاب،
2: ولا يحتاج
3: هذا تتزوج. الذي طلقها طلق خلع يعتبر عندما يشتيها يردها خاطبا من الخطاب بعد العدة.
2: ولا تنكح زوجا آخر يا قاضي،
3: تزوج بعد العدة، لا الحق أن تتزوج غيره بعد العدة،
2: يعني
3: في طلاق الخلع.
2: أيوة، يعني قصدي ما ما ما ما يشترط عليها أنها يعني تنكح رجل آخر بعد.
3: لا لا لا لا، إذا أراد أن يردها ورضيت في طلاق الخلع بعقد جديد ومهر جديد، بل يجوز له أن يرد هذا التي طلقها وهي في العدة.
2: الله،
3: لا يجوز لغيره
2: بشرط رضاها.
3: ما يجوز إلا له.
2: أيوة،
3: أن يعقد بها بمهر جديد.
2: إذا هي عادي في
3: العدة، مهر جديد وعادي في العدة،
2: عادي في العدة
3: جائز.
2: أحسنتم،
3: لكن غيره لا، إلا بعد مضي العدة.
2: أحسنتم، ولا يشترط كما قلت، ولا يشترط أن تنكح زوجا غيره بعد مضي
3: لا
2: العدة.
3: لا، ما هذا الثلاث.
2: أيوة.
3: البينونة الكبرى،
2: البينونة
3: إذا الكبرى. طلقها ثلاث، وإذا قد طلقها الثالثة لا تحل له حتى
2: تنكح رجلا،
3: تتزوج غيره زواجا صحيحا غير مشروط.
2: صحيح.
3: ويطلقها بعدها بإرادته.
2: ولا فيها، ولا
3: إذا
2: فيها
3: طلقها.
2: أيوة، أحسنتم. ولا فيها حيلة ومحيالة، هذا ما يجوز. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي. هل يجوز أكل لحم الحمام؟ وهل يجوز سبار شباك أو باب لبيتي من إيش، من ذهب؟ وهل يجوز أن أشرب من ماء بينه رقية وأنا جنابة؟
3: أيوة، يجوز.
2: أنا حائض.
3: يجوز أن يشرب الإنسان من ماء وفيه رقية.
2: أيوة.
3: ويجوز أكل الحمام.
2: نعم.
3: نظيفات لما فيه ضرر ولا.
2: نعم.
3: ولا مشبوهات، لأنه بعض الأوقات عندما يتناول الإنسان من هذا الحمام قد يكون فيه مرض من الأمراض.
2: أي، انتبه بعدها. مرض. السلام عليكم يا قاضي، الله يكتب لك الأجر والثواب. أفتوني في لبس الثياب أو البالطو بعد الدورة الشهرية، هل يجوز أو ضروري تطهيرها ولو لبسة واحدة فقط؟ الله يعطيكم العافية جميعا. لبس الثياب أو الملابس أو البالطو للمرأة وهي فيها الدورة، هل يجوز أنها يعني تلبس هذه أو ضروري نطهرها وتغسلها؟
3: إذا لم تصب، إذا لم يصبها شيء من النجاسة فعادي،
2: من غير غسال.
3: ما تحتاج يغسلها ولا شيء. نعم. إلا إذا أصيبت بالنجاسة.
2: أحسنتم. إذا مستمعين الكرام، نختم بهذا السؤال يا صهيب. مساء الخير يا شيخ، معك أبو عامر. صلاة الظهر والعصر جمعا ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين العصر وتسلم، ليش يقصر؟
3: ليش ركعتين؟
2: ليش
3: إذا ركعتين؟ كان مسافر.
2: أيوة،
3: القصر في السفر،
2: القصر بس في السفر.
3: أما يعني صلاة السفر هي الأصلية.
2: نعم،
3: صلاة السفر هي الأصلية،
2: الركعتين،
3: لأنها أقرت في السفر.
2: نعم.
3: وزيدت في الحضر.
2: نعم.
3: الصلاة زيدت في الحضر الربع إلى أربع ركعات، الظهر والعصر والعشاء، وبقيت على ما هي في لأن هي صلاة السفر هي تعتبر الصلاة الأصلية، ما نقولش إحنا قصرنا نقصنا من الأربع، هي هذه صلاة السفر خلقها الله هكذا ركعتين بس.
2: أحسنتم.
3: لكن وانت في البيت ليش تصلي ركعتين؟
2: ماشي، ما بلا تكمل.
3: ليش
2: كمل وانت في بيتك؟
3: إن بعضهم ما يفهمش، مقصد ما دام هو جايز لا يجمع يقصر.
2: ما
3: لا
2: هذا خطأ في حالة.
3: هذا الشمع الجمع ثاني
2: والقصر ثاني.
3: هذاك في السفر صلاة السفر ركعتين ويجوز وتقصر. والنبي كان يقصر في السفر يعني كان يجمع يصلي الظهر بعد يصلي العصر.
2: أحسنتم بارك الله فيكم.
3: ولكن في الحضر وأنت في البيت مقيم ما تصليش ركعتين، ما بلا صلي الصلاة أربع، لكن لك الحق تصلي الظهر وبعدها إذا أنت مشغول ولا كذا معك أعمال مع كذا تصلي العصر.
2: أحسنتم.
3: جائز لأن الوقت مشترك.
2: حفظكم الله يا قاضي.
3: وإذا أخرت أخرت صلاة العصر إلى مصير ظل الشيء مثله أفضل، هو الوقت الاختياري الاختياري يسمى. وكذلك المغرب والعشاء، لو صليت المغرب ثم صليت العشاء يسموه جمع فلا بأس، صلاة صحيحة. لا يقول فيها أحد، لا يقول أحد ببطلانها إلا من كان جاهلا. ولكن لو أخرت العشاء إلى ثلث الليل أفضل بكثير. لكن الشريعة سهلة سمحة، الإسلام جاء لم ليس فيه حرج على الإنسان.
2: أحسنتم، جاي توسع وتيسير للناس. أحسن الله إليكم وعافاكم قاضي عبد الرحمن. طبعا نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والأسئلة المتبقية كثيرة، لكن أنا أعتذر من الإخوة والأخوات الذين أرسلوا ما جاوبناش على أسئلتهم نظرا لانتهاء الوقت. لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير للقاضي العلامة عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن على تفضله بالرد والإجابة على الفتاوى وعلى الأسئلة. كتب الله أجركم ونفع الله بعلمكم سيدي الكريم. يا رب يا الله. وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات على طيب وكرم المتابعة والإصغاء وطرح الأسئلة. وكذلك أشكر المهندس صهيب الجرافي من خلف الكنترول الذي رافقني في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، نسائلكم الدعاء للسيد القائد بأن يحفظه الله وأن يرفع شأنه في الدنيا والآخرة، وكذلك أن ينصر المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: كلمات من نور.
3: ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا، وصديقة لأمريكا، ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها؟ وهم تغيروهم، ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وبالرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة. فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه؟ حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: السيد القائد يشدد على أهمية رفع الوعي الأمني لمواجهة الاختراق، ويؤكد الإدارة الأجنبية لخلية جريمة استهداف الحكومة.
1: عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية.
0: ستة شهداء بينهم طفل وامرأة في غزة، وميلادينوف يشكو التنصل الإسرائيلي من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار. الدبابات والتوغلات الإسرائيلية تتعثر أمام مجاهدي حزب الله، ومسيراته تواصل الفتك بالضباط والجنود الصهاينة. إيران تدرس اقتراحا جديدا لإنهاء الحرب، وولاية خارطة ممرات المنطقة لا تكتب بالتهديدات بل بحقائق الميدان. بوتين: ثالوثنا النووي يحمي دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا ويضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي وتوازن القوى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تثير التهديدات والضغوط المتبادلة تقديرات متزايدة ومتفاوتة حول مآلات المشهد في غرب آسيا، بين من ينتظر حالة من تعزيز خرائط سيطرة شيطان الحروب، وبين من يأمل توسيع انحسارها وتوسيع رقعة الكابلية النشطة للتغيير والدفع نحو تكريس الاشتباك والإقدام على الفعل. فكلما اندفعت أمتنا أكثر ضمن هذه المسارات الوجودية والمؤسسة والحاكمة للموقف مع أعدائها، كلما تقدمت خطوة نحو الشفاء من السرطان ونشطت عوامل استئصاله. أما ما دون ذلك من حديث عن حلول وتسويات ومبادرات فليست مانعة لما يعرف بمشروع الشرق الأوسط، ولا هي منجية حتى من منطق الهزيمة الكار أو شبه الكار في عالم العرب ومجالهم. وبعيدا عنهم في الجغرافيا، تتعرض الشراكة التاريخية بين ضفتي الأطلس لاختبارات متلاحقة وغير مسبوقة تتنقل بين الاقتصاد والوجود العسكري والسياسات الاستراتيجية المتباينة. في هذا السياق من التجاذبات، يبذل الأوروبيون غاية جهدهم لإرضاء حاميهم الأمريكي، ولكن بصيغة تقلل الآثار السالبة على أسواقهم أو السلبية على أسواقهم المحلية وتحفظ الحد الأدنى من السيادة. وقريبا من الجبهة الأوروبية، يتحسس الدب الروسي اليوم النووي كخيار أخير لضمان الأمن في الطريق لإعادة صياغة توازنات القوى على الساحة العالمية. وعشية ذكرى إعادة تحقيق الوحدة، يحذر اليمن من إتاحة المجال أمام مساعي العدو اللاهثة وراء تحقيق الاختراقات، ويشدد على التحلي بمواصفات وإجراءات تعاون يمكن بها للفرد والمجتمع سد ثغرات يستغلها الأعداء، ونحو روحية جمعية تسد كل ثغرة لنفاذ العدو منها، وصوب عزيمة جماعية تكفل كل مجال يتقافز المنافقون فيها، هي ذي العشر مقدمة للنصر.

0: أن أرى جريمة استهداف حكومة التغيير والبناء تحت غطاء العمل الإنساني، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي بخطورة الأعداء ورفع اليقظة في هذه المواجهة.
1: خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية البحرية الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليست مسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي.
0: وفي إطار أهمية المقاطعة الاقتصادية، أكد السيد القائد أن الأعداء يستفيدون أموالا ضخمة من بيع منتجاتهم في أسواق الأمة، وذكر الأمة بخطورة الأعداء في مجال الاستهداف الصحي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي للأعداء.
1: فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية، في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي، على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذ من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر، واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا.
0: عقد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فور وصوله والوفد المرافق له مطار صنعاء الدولي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع تحالف العدوان ومرتزقته والمزمع تنفيذها في 10 يوليو القادم.
2: يعود الوفد الوطني المفاوض إلى أرض الوطن بعد جولة هامة من المفاوضات أفضت إلى تحقيق خطوة هامة على طريق تحرير كل الأسرى من سجون العدوان ومرتزقتهم في الداخل.
3: شخصيات عسكرية ومدنية استقبلت الوفد في مطار صنعاء الدولي، وفور وصوله عقد رئيس لجنة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا أوضح خلاله تفاصيل أكبر صفقة تبادل للأسرى الموقع عليها مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والتي ستشمل 1200 أسير ومعتقل من أسرنا و580 من أسرى الطرف الآخر.
4: الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا الإنجاز الكبير. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل. من جبهات مأرب 388 أسير ومعتقل، من الجبهات من السجون السعودية 245 أسير ومعتقل، من جبهات الساحل 186 أسير ومعتقل، من جبهات الجنوب 200 أسير ومعتقل، من جبهات تعز 68 أسير ومعتقل. طبعا ليسوا جميعا أسرى حرب، هناك حوالي 400 معتقل من المختطفين الذين تم اختطافهم من الطرقات، من المطارات، من أماكن عملهم، من منازلهم.
3: رئيس لجنة شؤون الأسرى كشف عن تعقيدات أطالت فترة التفاوض لثلاثة أشهر ونصف، كان من أسبابها بحث ملف المخفيين قسريا في سجون العدو لعشر سنوات، وقد تمكن الوفد من ضم 50 أسيرا منهم إلى صفقة التبادل المرتقبة.
4: استطعنا بعون الله سبحانه وتعالى ضم أكثر من 50 أسير مخفي قسرا ممن كان الطرف الآخر ينكر حتى وجودهم. نطمئن أسر الأسرى جميعا أنه بعون الله سبحانه وتعالى سيرى جميع الأسرى النور في هذه الصفقة، وإن تبقى أحد هناك إجراءات ما بعد الصفقة، زيارات للسجون والتأكد من خلو السجون، وأي أسير لا تشمله الصفقة بإذن الله يشمل في الصفقات الأخرى التي ستأتي بعد الصفقة مباشرة،
5: وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته وفي النجاح فيه سيكون نجاح لكل الملفات بإذن الله، وأن يليه بإذن الله رب العالمين المضي في كل الملفات.
3: على أحر من الجمر ينتظر الشعب اليمني وأسر الأسرى الكرام يوم 10 يوليو القادم، حيث تجتمع القلوب ويلتقي الأحبة وينتهي فصل من فصول الفراق والمعاناة، ولن تكتمل هذه الفرحة حتى تحرير كل الأسرى الأبطال من سجون العدوان ومرتزقته، وذلك مسار فيه تمضي القيادة بكل جد واهتمام، باذلة كل الجهود التي حتما ستثمر حرية وانتصارا. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
0: سلاح إفقار جديد تشهره قوى العدوان وأدواتها برفع الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100%، خطوة كارثية أعلنتها حكومة المرتزقة، وتستهدف لقمة عيش اليمنيين سعيا لتمويل صفقاتها المشبوهة وزيادة مخصصات قياداتها القابعة في الفنادق. التفاصيل في هذا التقرير.
6: في سياق الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تديرها قوى العدوان السعودي الأمريكي ضد أبناء اليمن شمالا وجنوبا، أقدمت حكومة المرتزقة على اتخاذ خطوة كارثية جديدة تمثلت في رفع تسعيرة الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100%، ليكفز من 750 ريالا إلى أكثر من 1573 ريالا، في استهداف مباشر وموجه للقمة عيش المواطن وتعميق معاناته الإنسانية. هذا القرار العبثي الذي اتخذته أدوات الاحتلال يمثل إعلانا رسميا لقفزة جنونية قادمة في أسعار كافة السلع الأساسية والمحروقات، ولأن قوى العدوان تفرض سيطرتها على المنافذ والموانئ الرئيسية، فإن تداعيات هذا القرار الإجرامي لن تقتصر على المحافظات المحتلة فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على المحافظات الحرة في محاولة بائسة من العدوان لتركيع الشعب اليمني بعد عجز عسكريا وسياسيا، وخوفا من السخط الشعبي حاولت حكومة المرتزقة تبرير هذا الجور بادعاءات تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وزيادة الموارد، لتنكشف الحقيقة في سعيها لتمويل صفقاتها المشبوهة وزيادة مخصصات قياداتها القابعة في الفنادق. أما ما أسمته بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% للموظفين فما هو إلا فقاعة وتغطية مفضوحة للانفجار السعري القادم، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة المزعومة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا من الضرر، بينما تركت الشريحة الأوسع من المواطنين تواجه دمارا معيشيا بنسبة 100%.
7: اليوم 2026 شهر 5 20 تم رفع رسوم الجمارك، هذا كورولا 2015 موديلها، هذا قبل. شوف صورة أنا أستاذ أحمد، 591,000، الآن 1,121,000.
8: تم رفع رسوم الجمارك في منفذ شحن،
9: زحمة بالمنفذ اليمني بسبب رفع الدولار الجمركي.
6: ردة الفعل لم تتأخر، حيث شهد منفذ الوديعة الخاضع للاحتلال إضرابا شاملا ومفتوحا لسائقي شاحناته، رفضا لقرار رفع الدولار الجمركي ورفضا لسياسة الإفقار التي تزيد من تكاليف النقل وتنعكس كوارثها على أسعار المواد الغذائية والخدمية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر عبر سلاسل التوريد. هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد لمسلسل تدميري دأبت عليه حكومة المرتزقة برفع سعر الدولار الجمركي 3 مرات خلال السنوات الأخيرة. عام 2021 تم رفعه من 250 إلى 500 ريال، عام 2023 رفع مجددا من 500 إلى 750 ريالا، واليوم يرفعون الدعم عنه كليا ليرتبط بسعر السوق الموازي الذي يتجاوز 1500 ريال في المناطق المحتلة. وبينما تجني حكومة قوى العدوان وقياداتها المليارات لتمويل رفاهيتها وإقامتها الفاخرة في فنادق الخارج، تتسع رقعة الفقر والجوع لتعصف بكافة أبناء اليمن وسط غياب المعالجات الحقيقية، ليثبت مجددا أن معركة التحرر والاستقلال هي الخيار في مواجهة حرب الإفقار والتجويع.

أفادت مراسلتنا في قطاع غزة باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة بنيران قوات العدو في مناطق عدة بالقطاع في انتهاكات صارخة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي التفاصيل، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرة العدو قنبلة قرب مصنع بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، بينما استشهد 3 بنيران العدو في مواصي مدينة رفح وبلدة الكرارة شمال شرق خان يونس. كما استشهدت امرأة برصاص مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بمنطقة المحطة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وجرح آخرون بقصف للعدو لخيمة في منطقة موقع القادسية مقابل أبراج الطيبة غربي مدينة خان يونس. وأصيب فلسطيني بإلقاء مسيرة قنبلة في مخيم حلاوة بجباليا، كما أصيب آخرون بقصف تجمع في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع. وأكر نيكولاي ميلادينوف عضو مجلس ترامب أنه لا يوجد تعافي في قطاع غزة حتى الآن، وأوضح أن نحو 80% من مباني القطاع تضررت أو دمرت كليا دون أن يأتي على ذكر العدو الإسرائيلي كفاعل مباشر لذلك. وقال ميلادينوف إن أكثر من 1,000,000 شخص في غزة بلا مأوى دائم ويعيشون في خيام أو مبان مدمرة. كما دعا ميلادينوف مجلس الأمن لاستخدام كل الوسائل لحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وقال إن تنفيذ التزامات بروتوكول شرم الشيخ يجب أن يسبق أي خطوات جديدة في خريطة الطريق. الجدير بالذكر أن ما يسمى بمجلس ترامب قبل أيام حمل المقاومة مسؤولية تأخر وتعثر ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، وربط الملف بمسألة نزع سلاح المقاومة بشكل كامل.

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين أن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة تشمل القمع الوحشي والتحرش اللفظي خلال اقتحامات العدو المتكررة للأجسام. وأوضح المكتب في بيان أن العدو استخدم القنابل الصوتية والكلاب البوليسية واعتدى على الأسيرات وهددهن بالسلاح أثناء التكييد وعصب الأعين. وقال مكتب إعلام الأسرى في فلسطين إن الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والمسكنات رغم وجود إصابات وحالات مرضية داخل السجن. وشدد على أن الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات الفلسطينيات تستوجب تحركا حقوقيا عاجلا لوقف جرائم العدو وتوفير الحماية لهن داخل السجون.

0: عودة إلى غزة، حيث حرم أهالي القطاع من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي بسبب إغلاق العدو الإسرائيلي للمعابر وظروف الحرب والعدوان الخانق التي لا تزال مستمرة على السكان.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: يزداد الحنين عاما بعد آخر لزيارة بيت الله الحرام وأداء شعائر الحج لدى هذين الزوجين.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك.
2: ثلاثة أعوام مرت دون أن تكتمل الرحلة نحو مكة المكرمة، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح للحجاج من غزة لمغادرة القطاع.
3: أقسم إن نفسي أزور الرسول والكعبة والمدينة، نفسي فيها والعمر ما ضلش، يعني ما ضلش عمر يا خالتي زي ما انت شايف، ليش 78 سنة و70 سنة من يوم ما سجلت الحج لهذا الآن، وأنا خلص بتخيل حالي إني في الكعبة وعند قبر الرسول.
1: احنا ليش احنا نحرم منها الزيارة هذه؟ ليش احنا هذاك بناشد كل الدول الإسلامية على إنه ما يحرموناش من هذه الزيارة؟ في عمرة ولا في حجة، ليش هم عاملين علينا حظر في الكلام هذا؟ احنا مش بشر، احنا مش مسلمين، لازم احنا كل هذا نشوفه احنا في زيارة بيت الحرام، ونطلع على جبل عرفات والصفا والمروة ورجم ابليس، كل هذول احنا كنا مشتاقين الكلام هذا له، ليش هيك احنا؟ ايش احنا ذنبنا في الكلام هذا؟
2: نحو 10,000 مواطن حرموا من أداء فريضة الحج.

0: خان يونس جنوب القطاع. اليوم أيضا استهداف خيمة تؤوي نازحين، وكانت تقع هذه الخيمة في منطقة المواصي في مدينة خان يونس المنطقة الغربية، وخيمة بداخل في قلب مخيم للنزوح، وهذا الأمر نتج عنه شهيد وجرح آخرين في هذا الاستهداف المباشر لهذه الخيمة التي تؤوي عدد من السكان. أيضا استهدافات حدثت في مخيم جباليا شمال القطاع، وإطلاق نار أيضا من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية، وهذا الأمر أيضا نتج عنه عدد من الجرحى الفلسطينيين. اليوم فتح معبر رفح بعد إغلاق دام بالأمس، واليوم تم استئناف عمل هذا المعبر ومغادرة عدد قليل من الجرحى والمرضى مع المرافقين. وأيضا بعد مماطلة إسرائيلية، حيث أن العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب أو بالشكل الاعتيادي، يقوم بفتح هذا المعبر يوم أو يومين ثم يتم إغلاق هذا المعبر حتى إشعار آخر،
1: ويحرم دعاء في ظل هذه المعطيات
0: من تلقي العلاج التي خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة. أتحدث عن مشافي لا تتوفر فيها الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب في ظل عمليات القصف والجرحى الذين يصلون تباعا ويوميا إلى المشافي، وهذا بسبب يعني استمرار الاعتداءات والخروقات المتواصلة من قبل جيش العدو الإسرائيلي الذي لم يلتزم منذ اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025، وما زال مستمر هذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع أبدا لا يوجد أي اتفاق حقيقي، لا يوجد التزام كامل من الجانب الإسرائيلي بما نص عليه هذا الاتفاق، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، أيضا لم يلتزم بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لم ينسحب بل يتمدد ويسيطر ويقتطع مساحات جديدة من أراضي القطاع عبر الخط الجديد الذي أنشأه مؤخرا في قطاع غزة.
1: كنت أود أن أسألك عن أيضا تناقض ميلادي نوف عضو ما يسمى بمجلس ترامب في ضوء هذه المعطيات، إلا أن الوقت لم يعد يسعفنا. على كل حال شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، وننتقل في هذه اللحظات إلى خطاب الرئيس مهدي المشاط عشية ذكرى إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومؤلف القلوب القائل في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الأطهار، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين الأخيار. وبعد، بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعاً، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها. ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة. وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا، فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى. وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي، منذ انطلاق طوفان الأقصى حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته، لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو. وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة القطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية. ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامساً، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفاً عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة، فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادساً، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء، ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعاً، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله، هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن مشاهدينا الكرام، كنا مع خطاب الرئيس مهدي المشاط عشية ذكرى إعلان تحقيق الوحدة اليمنية، وفي هذه المناسبة نذكر بأبرز ما جاء في هذه الكلمة، حيث أكد الرئيس المشاط بأنه لا ينبغي أن ننظر إلى ذكرى إعادة تحقيق الوحدة كحدث سياسي عابر، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد. وأيضا أشار إلى أن اليمنيين أدركوا أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. وأيضا أكد التمسك بالوحدة اليمنية المباركة مع عدم إغفال تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم، مستحضرا بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق. وأكد أن النظام السابق حول الوحدة من شراكة وطنية إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب. وفي ختام الكلمة ركز على عدد من النقاط، أبرزها تجديد الدعوة أو التأكيد بأن العدو الصهيوني في عدوانه على الأمة ليس ذلك العدو الذي لا يقهر، وأن استمراره في العدوان ما زاده إلا انكسارا. كما أكد بأن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف الصادق من دول وأبناء الأمة حتى تتمكن من الثبات على قاعدة صلبة. وأشار في ما يتعلق بالشأن الداخلي بأنه لا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تمنعنا عن التمسك بالمشتركات الجامعة ومن بينها الوحدة. وبارك التقدم المحرز فيما يتعلق بملف الأسرى، كما حذر أيضا دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، وأكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وكما أشرنا قبل قليل بارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، وأكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وعلى المستوى العربي والإسلامي أكد الرئيس المشاط ضرورة رص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة العدوان على بلداننا وأمتنا، كما دعا الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو ضد شعبها وأمتها وألا تمكن العدو من أراضيها. كما دعا أيضا الحكومات، يعني من يرى أن الحياد هو الحل أكد بأن الحياد اليوم خيانة، واعتبر أن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. كما جدد التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد حقها في الدفاع عن نفسها، كما أكد على حق إيران في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن والاستقرار. كما جدد الموقف الداعم لأخوتنا في فلسطين ولبنان، وطالب حكومات أمتنا بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني، وطالب الحكومات خاصة العربية والإسلامية بعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا. كما حذر الكيان الصهيوني من مغبة استمراره في العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعا شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع جريمة إحراق القرآن الكريم والسماح وتسمح بها ولا تعاقب عليها، إلى جانب عدد من النقاط لا يسعفنا الوقت لاستعراضها. إذن إلى لبنان، حيث نفذ مجاهدو حزب الله إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات عدة لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف وفي بلدة البياضة وفي بلدة دبل ومحيط بلدة حداثة وفي أطراف بلدة دير سريان وفي بلدة الكوزع وفي بلدة حداثة بقذائف المدفعية وصليات صاروخية ومحلقات انقضاضية. كما استهدف مجاهدو حزب الله آلية هندسية صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير ياسين بمحلقة انقضاضية، وحققوا إصابات مؤكدة في كل العمليات. كما استهدف حزب الله أو عمليات حزب الله مرابض المدفعية التابعة للعدو في بلدة العديسة وفي بنت جبيل وبلدة رشاف بمسيرات انقضاضية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في اسكندرونة ببلدة البياضة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف منصة قبة حديدية تابعة للعدو الإسرائيلي في مغتصبة شوميرا بمحلقة انقضاضية.

وفي لبنان أيضا أفادت مراسلتنا باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة للعدو دراجة نارية في بلدة فرون في الجنوب اللبناني. وامتدادا للاعتداءات الصهيونية، شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدة الغندورية وتولين والمنصوري والريحان وفرون، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة في سماء بلدات كفر رمان ويحمر الشقيف وفوق جبل علي الطاهر في منطقة النبطية. هذا وتعرضت بلدات برعشية وكفر دونين ومفدون وشوكين والمنصوري إلى قصف مدفعي مكثف، في حين عمد جيش العدو الصهيوني إلى تنفيذ عملية تفجير في مدينة الخيام والإغارة على المنطقة بين طورة وجناتا. وللمزيد تنضم إلينا مراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. إليك زهراء، ضعينا في صورة مستجدات الساعات القليلة الماضية. إذن يبدو أن لا أحد جاهزا معنا، لا مراسلتنا ولا مفدنا. سياسيا، بعثت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي، عرضت فيها مجريات العدوان وأهدافه وتداعياته على الشعب اللبناني وتهديدات السيطرة عليه. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت أن مطالبها ومطلب كل حريص على سيادة بلده واستقلاله هو وقف كل أشكال الاعتداء جوا وبرا وبحرا، كما شددت على أنه لا يمكن لأحد أن ينتزع حق المقاومة من شعب يتعرض للقتل وأرضه تحت الاحتلال. وأشارت إلى أن القتل والتدمير في لبنان هو جرائم مخططة مسبقا بهدف الاستيلاء على جزء من أراضيه. ولفتت في هذا السياق إلى أن مجرم الحرب نتنياهو صرح علنا عن إقامة منطقة عازلة وكشف عن مخطط إسرائيلي لهجمات استباقية على لبنان قبل الحرب على إيران. وأوضحت مذكرة كتلة الوفاء للمقاومة أن خروقات العدو لاتفاق وقف الأعمال العدائية تجاوزت 10,000 خرق مع استمرار التهديدات بالسيطرة على الجنوب، كما نبهت إلى أن العالم يشهد محاولة أمريكية لفرض قواعد جديدة بقوة القهر والتسلط مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

نقل موقع والا الصهيوني عن ضباط كبار صهاينة طبعا قولهم إن المشهد في جنوب لبنان يشهد تحديات كبيرة وثمة صعوبة في كشف مسيرات حزب الله. وعبر ضباط صهاينة يقاتلون في جنوب لبنان لصحيفة هارتس الصهيونية عن حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله، وقالوا إنهم لا يفهمون استراتيجية قادتهم، وأن مهمتهم الأساسية هي هدم المنازل في القرى اللبنانية. وفي وقت سابق أعلن العدو عن إصابة 7 عسكريين صهاينة بينهم ضباط وإصابة مجندة بجروح خطرة جراء هجوم بمسيرات لحزب الله، وذلك بعد ساعات من إقرار العدو بإصابة ضابطين أحدهما قائد اللواء 401 إلى جانب إصابة جندي إثر استهدافهم بمحلقة انقضاضية من قبل حزب الله. فيما قالت هيئة بث العدو إن الضابط الثاني يحمل رتبة مقدم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.

0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول خطورة التكفير حين يتحول إلى أداة تبرير للعنف، عندما ينزع الخلاف من إطاره العلمي ويلبس ثوب التكفير يصبح استباحة الدم أمرا مبررا عند هؤلاء التكفيريين. هذا التحول يقود إلى دوامات من العنف يصعب إيقافها لأنها تتغذى على قناعات مغلقة. في واقعنا ترسيخ ثقافة مواجهة التكفير والعودة إلى القرآن الكريم والتسليم للعلم كآلية لحسم الخلاف، كما أن الاحترام المتبادل في المسائل الفقهية ضرورة ملحة، ومؤسسات التعليم والخطاب الديني مطالبة بتحصين المجتمع من هذا الانزلاق. الدرس الثاني عقيدة التكفير هي الأصل الثابت للعنف الوهابي منذ النشأة وحتى اليوم. الوهابية لم تبدأ بقتل الحجاج في تنومة فقط، بل أسست حركتها على العنف الدموي والتكفير منذ القرن الثامن عشر، وقد مر لنا كيف أنهم قد اعتدوا على حجاجنا منذ عام 1196 هجرية، منذ ظهورهم ونشأتهم وظهور الوهابية في نجد ثم تمددها وانتشارها إلى الحجاز. وكذلك مجزرة كربلاء في عام 1801 ميلادية، حيث سالت كما قال الوهابيون الدماء أنهارا، مرورا بغزو شرق الأردن والعراق وانتهاء بمجازر اليمن اليوم. هذا الدرس يعلمنا أن التكفير ليس ظاهرة عارضة أو ردة فعل لظروف سياسية، بل هو جوهر العقيدة الوهابية الثابت. لذلك التعاون مع هذا الفكر لا يكون بالحوار أو التطبيع، بل أيضا بفضح جذوره التكفيرية وكشف استمراريتها عبر الزمن. أيضا الدرس الثاني أنه لا فرق أو الثالث الدرس الثالث لا فرق بين ماضي وحاضر الوهابية، فتكفير المخالف يؤدي إلى استباحة الدماء دائما، وهذا ما قاله القاضي الإرياني عن جنود بن سعود في تنومة وهم يتنادون اجتلوا المشرك، وهو نفسه ما نراه اليوم من فتاوى علماء الوهابية باستباحة دماء اليمنيين أو اللبنانيين أو الإيرانيين أو السوريين أو العراقيين، عندما يسموننا مثلا مجوسا روافض. هذا التطابق يثبت أن العدوان الحالي على اليمن ليس وليد اللحظة، بل استمرار طبيعي لعقيدة واحدة. والدرس الذي نستفيده ألا ننخدع بتغيير الأسماء أو المبررات، فالعقيدة التكفيرية عندما تتحكم بسلطة وقوة ستنتج دائما نفس النتيجة، الإبادة الجماعية للمخالفين سواء كانوا حجاجا أو مدنيين. الدرس الرابع العلماء والمؤرخون المنحازون يلعبون دورا خطيرا في تبرير المجازر الوهابية. محمد حامد الفكي وكان المتحمسين للوهابية لم يكتفي بالسكوت عن مجزرة كربلاء، مجزرة مدينة كربلاء التي ارتكبها الوهابيون، بل وصفها بأنها وقعة عظيمة هائلة، وهتف لسعود وجيشه بأنهم ظافرون منتصرون، معتبرا أن هدم قباب المسلمين وإزالة وثن أكبر. هذا يعلمنا أن بعض رجال الدين والمؤرخين لا يختفون بتغطية الجرائم، بل يمارسون دورا تبريريا وتحريضيا ضد ضحايا الوهابية. وفي واقعنا يجب كشف دور هؤلاء الوعاظ ومن يسمون أنفسهم بالعلماء الذين يلبسون المجازر ثوب الجهاد والتوحيد ويحرضون على قتل الأبرياء. الدرس الخامس أن العنف الممنهج يبدأ بخطاب وينتهي بممارسة، كل موجة عنف كبيرة يسبقها خطاب يشرعنها ويهيئ لها القبول. تاريخيا تصاعدت الممارسات الوحشية مع تصاعد حدة الخطاب الإقصائي التكفيري. في واقعنا رصد الخطابات المتطرفة التكفيرية مبكرا والتعامل معها يقلل من مخاطرها، والوقاية الفكرية التي يجب أن نسعى إليها لنقي مجتمعنا وبلدنا تسبق المعالجة الأمنية في الأثر وفي الاستدامة. الدرس السادس إن استخدام التكفير ليس نابعا من تدين حقيقي، بل هو غطاء لأهداف سياسية واستعمارية، فقيادة مملكة قرن الشيطان تستخدم التكفير للاستهلاك الداخلي وتحفيز علماء البلاط على دعم العدوان، لكنهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن التدين. هذا يعني أن تكفير اليمنيين والحجاج ليس بسبب اعتقاد حقيقي بشركهم، بل لأن التكفير وسيلة لتعبئة الجماهير وتبرير الإبادة لخدمة أي نداءات سياسية واستعمارية. الدرس الذي نستفيده ألا ننشغل بالجدل العقائدي معهم، فحجتهم ليست دينية صادقة بل أداة للقتل والنهب والهيمنة. ولهذا من المهم بمكان من الأهمية بمكان فضح تلاعبهم بالدين، وهذا جزء من المواجهة لهؤلاء الذين يستخدمون التكفير مبررا للمجازر التي يرتكبونها بحق المسلمين وبحق الآخرين. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابين، حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون. وسألنا وقلنا أيضا كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين، ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد الأكثر منها. وقلنا أيضا وسألنا أيضا لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسبا في جرأة أولئك المعتدين على إبادتهم. والواقع أن الحجاج اليمنيين اعتادوا منذ القدم أن يحملوا معهم إلى في رحلة الحج البضائع والمنتجات المحلية لبيعها في موسم الحج لتغطية تكاليف الحج والانتفاع بمردودها المالي واستبدالها باحتياجاتهم من الملابس والمأكل والمشرب وغير ذلك. حتى أن الرحالة ابن جبير الأندلسي في رحلته رحلة ابن جبير ذكر أن أسعار الزبيب الأسود والأحمر واللوز والسمن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج من جهات اليمن، وكان الحجاج وأهل مكة ينتظرون وصولهم على أحر من الجمر. وعليه فمن الوجاهة القول بأن أحد أسباب القضاء على أولئك الحجاج وإبادتهم هو ما كانوا يحملونهم من بضائع مغرية أسالت لعاب أولئك التكفيرين الذين كان نوع تعبئتهم وتحشيدهم من قائدهم وزعيمهم ابن سعود هو ما غنموه خلال المعركة. اذهبوا اغزوا تلك القبيلة، اغزوا أولئك الناس، تلك القرية، تلك ذلك المجتمع، ولكم ما أخذتم ما نهبتم. وهذا أمر كان مغري، يعني مغريا وأمرا كان كافيا. ما إذا اتحد هذا الإغراء مع أسباب أخرى من قبيل تكفيرهم لهم وصدور قرار سياسي بذلك، فإن تلك الأموال تصبح لديهم أحل من شرب ماء زمزم. ولهذا قد توسعت جريدة القبلة المكية التي كانت تصدر في ذلك الحين من مكة المكرمة، توسعت في الحديث عن مميزات البن الذي كانوا يحملونه معهم كل عام، حيث يحتفظ البن بجودته ونكهته الجميلة وذائقته الرفيعة. وذكرت أن وجهاء مكة والطائف وجدة كانوا يتهافتون على شراء هذا البن أكثر من غيرهم، لأنهم يجدون به لذة ورائحة زكية لا يجدونها فيما يأتي على طريق البحر حتى ولو كان من نفس قرى أولئك الوفاد. وهذا يبين لنا أن الحجاج اليمنيين اعتادوا أن يأخذوا معهم هذه البضائع على رأسها البن الذي كان ينتظره أثرياء مكة والطائف، وكان أيضا أحد الأسباب التي أسالت لعاب أولئك التكفيرين لقتل وإبادة أولئك الحجاج المغدورين الشهداء. تعترف أيضا الرواية الشعبية السعودية المعاصرة للحدث بأن قافلة الحجاج كانت محملة بالأرزاق من البن والزبيب والهيل والحبوب، حيث كان اليمن في خير بينما كانت تلك المنطقة في فقر رهيب على حد قول تلك الرواية. ورد أنه كان لديهم من المال والقراش الدواب والبضاع، يعني القراش معناها الدواب، لديهم من المال والقراش الذي هي الدواب والبضاعة أيضا، فأخذ أولئك الوهابيون جميعه. يعني وتقول سيرة الإمام يحيى إن الوهابيين استولوا على جميع ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم. ولم تفت هذه الإشارة الرحالة نزيه العظم عندما قال وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى، يعني ما دفنوهم حتى، تركوهم هكذا تنوشهم الضباع والطيور وتأكل منهم ما استطاعت أن تأكله. ذكر المؤرخ والرحال نزيه العظم عندما قال وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى وعادوا بغنائمهم فائزين منتصرين. الوثائق البريطانية عندما ذكرت غزو الوهابيين لعسير واستيلائهم على أبها وقتلهم لبني شهر قدمت ذكر خبر نهب الوهابيين لقافلة عابرة من الحجاج اليمنيين على خبر قتل جميع أولئك الحجاج تقريبا. وسيرة الإمام يحيى أيضا تذكر أنه بعد المجزرة وبعد ترسل ابن سعود منها وصل المرسلون من قبل الإمام يحيى إليه ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن. يعني أعاد ابن سعود بعض المنهوبات من الدواب، وكذلك بعض المنقولات وبعض قيم السمن الذي كانوا يحملونه. وهذه جميعها معلومات هامة تبين ما كان يحمله أولئك الحجاج معهم من بضائع وأموال وممتلكات بلغ تقديرها بحوالي 400,000 ريال ماري تريزا، يعني 400,000 ريال فرنسي التي يعرفها اليمنيون بهذا اللهجة، بهذا المصطلح فرنسي، أي ما يعادل تقريبا الآن 3 مليار ريال يمني تقريبا بحسب سعر الصرف في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذه الأيام بالتحديد، وبقوة شرائية كبيرة. هذا رقم هائل، من المؤكد أنه سيشجع أولئك الجائعين المتلهفين على غنائم الحجاج المشركين بين قوسين حسب زعمهم على الحكم بكفرهم وبضرورة قتلهم، ولكي يتسنى لهم نهب ما معهم. إن إعادة ابن سعود لبعض المنهوبات لاحقا لا يعني استبعاد هذا السبب المادي الذي هو في الأساس سابق على هذا الإجراء الأخير. طبعا إعادة هذه المنهوبات كما سيأتي لم يكن سوى ذر الرماد على العيون لكي يتحايل ابن سعود على آثار الجريمة وتبعاتها، ولكي يميع هوية المجرم الحقيقي. وهناك أيضا سبب عسكري، القوم كانوا حجاجا يصطحب بعضهم البضائع والمحاصيل بغية بيعها في مكة. كان عدد قليل جدا منهم من كان يحمل سلاحا ناريا بدائيا، يعني لا يتجاوزون أصابع اليد تقريبا، لمدافعة اللصوص وقطاع الطرق، أي أنهم لم يكونوا في أي وضعية عسكرية استعدادا لأي معركة. ولهذا تصفهم جميع المصادر بأنهم كانوا عزلا عن السلاح. سيرة الإمام يحيى تصفهم بأن أكثرهم كانوا عزلا من السلاح. ورد لدى القاضي الجرافي أيضا وصفهم قال بالحجاج العزل. الواسعي يقول ليس معهم سلاح ولا مستعدون لقتال. نزيه العظم يقول إنهم كانوا عزلا في جميع الروايات، عزلا من السلاح الحربي، وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد. الأمين العاملي يقول إن الحاج اليمني كان أعزل من السلاح وجميع آلات الدفاع، وذكر أنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم ولكانوا أقصر باعا من ذلك. وقد ورد في جريدة القبلة المكية بأنه لم يرى من يقصد الحج من العصبة المذكورة، عصبة الحجاج، أن يحمل سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء من ذلك إلا المدى الصغيرة، يعني السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات مطاعمهم وشتى رحالهم ونحو ذلك. هذه الحالة السلمية التي كان عليها الحجاج اليمنيون الذين قتلوا في تنومة، والتي كانت تستشعر الأمن وترى أن قوتها أمام اللصوص وقطاع الطرق هو في قدسية الواجب الذي تذهب لتأديته، بالتالي كانت تفرض احترام الجميع لها. وكذلك كانوا يتجمعون في عصبة واحدة كما هو شأن كل الدول في ذلك الحين وكل المجتمعات الإسلامية، وبهذا فإنهم لم يكونوا مستعدين لأي مواجهة عسكرية حتى في أدنى مستوياتها، ولم يخطر ذلك ببال أي منهم. لكن للأسف كانت حالتهم السلمية هذه سببا من أسباب تجرؤ أولئك الوهابيين المتوحشين على الفتك بهم وعلى إبادتهم. هذه الوضعية السلمية وخلو كثير منهم معظمهم من السلاح كانت من أسباب الهجوم عليهم والقضاء على معظمهم، إذ لو كانوا مسلحين فعلا لصعب كثيرا على أولئك المتوحشين القضاء عليهم بتلك الطريقة الوحشية، ولفكروا كثيرا قبل أن يقدموا على أي جريمة بحقهم. لكن أولئك التكفيريين رأوا غنيمة سهلة، وبالتالي وضحايا من السهل اقتناصهم وقتلهم، وعليه قرروا تصفيتهم حتى يصلوا إلى ما بأيديهم من غنائم مادية، ويحققوا أيضا مراد زعيمهم عبد العزيز بن سعود. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن أحمد بن علي بن أحمد القاضي أبو طالب من السادة الكرام آل أبي طالب، ساكني مدينة الروضة بن الحارث. كان والد الشهيد قاضيا، وتزوج الشهيد أخت العلامة الكبير قاسم العزي أبو طالب الذي كان أحد علماء أيام حكومة الإمام يحيى، وكان أحد رجالاته الكبار. طبعا العلامة قاسم العزي كان وصيا عليه على الشهيد وعلى إخوته القصار، ثم صار أيضا وصيا على أولاد الشهيد حسن وأختيه. وكان الشهيد رجلا ضخما وقويا أيدا، آتاه الله بسطة من الجسم والقوة، حتى أنه كان يرفع كما تقول بعض الروايات التي إن صحت فإنها تدل على قوته. طبعا كان يرفع الحمار مع حمولته من العنب، كان يحرك الصخرة التي لا يقوى عليها إلا مجموعة من الرجال. هذا الرجل عندما وقعت المجزرة طاعن بجنبيته أولئك المعتدين من أهل نجد، فجندل بها مجموعة منهم. والعجيب أنه لم تعد جنبيته في المنهوبات التي أعاد بعضها طبعا ابن سعود، لكن بعد مدة من الزمن وجدها ابنه حسن رحمه الله مع رجل في صنعاء كان قد اشتراها من بدوي ب5 ريال فرنسي. ابن الشهيد عرفها وأخذه إلى عامل في صنعاء، ولما سئل ابن الشهيد بحضرة العامل عن أي أمارة تؤكل دعواه، أخبرهم بأن فيها مكتوبا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعندئذ رأوا بالفعل أنها مكتوب فيها هذه الكلمة أو هذه الآية القرآنية، هذا المقطع من الآية القرآنية من سورة آل عمران. فعندئذ استرجعها وسلم تلك الريالات الخمسة إلى ذلك الرجل الذي كانت بحوزته. طبعا بيعت من أولئك التكفيريين وأولئك المجرمين إلى اليمنيين لأنه لا يلبسونها، وبالتالي عرفها هذا ابن الشهيد، عرفها مرة أخرى ورآه عندما رآها مع رجل، واستطاع التحقق من أنها جنبية أبيه فاستعادها طبعا بقيمتها أو بما دفعه ذلك، وليس بقيمتها، ما دفعه ذلك، لأنها جنبية غالية لكن كانت اشتراها ب5 ريال فرنسي. كان يرافقه الحاج، يرافق الشهيد علي بن أحمد أبو طالب، يرافقه الحاج أحسن الفقيه، وهو جد بيت الفقيه في مدينة الروضة. طبعا نجا من المذبحة كما سيأتي الحاج أحسن الفقيه. ومما يروى أنه لما دخل بيت أبو طالب إلى الإمام يحيى يشكون عليه ما حصل على الحجاج، بكى الإمام يحيى حتى خضلت لحيته. هذا إذن الشهيد علي أبو طالب. نأتي إلى الشهيد الآخر، علي السيد علي بن إسماعيل بن حسن مرغم، طبعا من السادة أهل صنعاء، أهل حي الخراز من صنعاء القديمة، وكان عالما وتاجرا، وكان لديه حانوت في مدينة صنعاء، وقد ترك لأهله عطر عودة للبخور قبل أن يسافر، بما يشير إلى أنه كان تاجر معطارة. وكان برفقته السيد حسن غمضان ابن زوجته، حسن غمضان، السيد حسن غمضان كان ابن زوجته، لكنه نجا بفضل الله، نجا مع الناجين. أما الشهيد السيد علي بن إسماعيل مرغم فقد استشهد، وكان ولده أحمد صغيرا حين استشهد. كان فضلاء حارته هم من يتولون تعريفه، تعريف الولد الصغير أحمد بن الشهيد علي بن إسماعيل مرغم بأملاك أبيه الشهيد، ويعرفون هذا ملك أبيك وهذا ملك أبيك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمانة الناس، كانوا لا يزالون أصحاب أمانة. وبهذا العرض يتبين أن مكان المجزرة هو تنومة من بني شهر وسدوان من بني الأسمر. وقعت وقت الظهر في 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية. وتبين لنا أن جملة من الأسباب السياسية والعقائدية والمادية والعسكرية كانت وراء هذه المجزرة الإبادية التي استهدفت معظم أو كل تقريبا معظم حجاج اليمن في ذلك الحين، وأنها مجزرة دبرت بليل شيطاني مشؤوم. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي أولا كيف وقعت المجزرة، ما هي وقائعها، وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام من آل سعود إلى هدف لكمين دموي محكم؟ ثم لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية؟ وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية؟ وأيضا ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة، ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما جثثهم لا تزال ممتدة على الثرى؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 21 مايو 2026. المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي والتي على رأسها الكيان الإسرائيلي وأمريكا ليس فقط مستمرة ولكنها محتدمة. الكيان الصهيوني بيصعد بشكل خطير، وتحديدا فيما يتعلق باستهداف المقدسات واستهداف القرآن الكريم، ناهيك عن التصعيد في جنوب لبنان ضد الشعب اللبناني. في هستيريا متوحشة للكيان الإسرائيلي، وطبعا الكيان الإسرائيلي أولا محمي بأمريكا لأن أمريكا هي التي ترعى هذا الكيان المجرم، ومحمي أيضا بالتواطؤ عدد كبير من الأنظمة في المنطقة، الأنظمة العربية، وفي صمت إسلامي شرحناه كثيرا جدا يعني. وإزاء هذه التطورات شعبنا اليمني يقوم بمسؤولياته، مسؤوليته تجاه الله عز وجل، مسؤوليته تجاه كتاب الله، ومسؤوليته تجاه محور المقاومة. لذلك انتفض مجددا الشعب اليمني، عاد إلى الساحات، وكان هناك خروج بالملايين، كان خروج في أمانة العاصمة الساحة الأكبر، خروج دائما خروج شعبنا خروج مشرف، والتأهب والاستعداد في هذا الزمن هو ضرورة لأن الحالة الشعبية هي اللي بتحمل القرار السياسي وهي التي تحمل القرار العسكري. الحالة الشعبية بالملايين، وأيضا توصل رسالة للأعداء للإسرائيلي للأمريكي أنه هناك شعوب وعلى رأسها اليمن لا يمكن أن تقبل بهذه السياسة وستذهب في مواقفها إلى أعلى نقطة ما فيها التدخل العسكري. قيمة الخروج للشعب اليمني، ورأينا في 70 وفي الجغرافيا التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، إذن كان هناك خروج كبير في صعدة، كان هناك خروج في رداع، اخترنا بعض الصور. وأيضا المرأة اليمنية كانت حاضرة في خروج نسائي حاشد. كل هذه المسيرات في 70 في صعدة، في الحديدة، في تعز، في مارب، في الجو، في البيضة، في كل المحافظات اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى، تقول للعالم أن هناك من يرفض هذه الاستباحة الإسرائيلية، وعلى الإسرائيلي أن لا يراهن أن المنطقة بكلها سقطت. صحيح هناك سقوط شبه كلي للمنطقة، لكن هناك نقاط ضوء ونقاط أمل، صنعاء تمثل أعلى وأكبر وأوسع نقطة ضوء في مسألة مواجهة الكيان الإسرائيلي. الخروج الأخير كان دفاعا عن القرآن وأيضا تأكيد الوقوف مع لبنان. الكيان الصهيوني هذه الوحشية لا تعكس قوة بل تعكس ارتباك وتعكس ضعف، بعد أن فشل في تحقيق أهدافه في محور المقاومة. الكيان الصهيوني كان عنصرا أساسيا في الاعتداءات التي جرت ضد المقاومة، ضد محور المقاومة، سواء كان العدوان على اليمن الصهيوني موجود، على غزة الصهيوني موجود، على الحشد الشعبي في العراق موجود، على لبنان موجود، على إيران مؤخرا موجود، ما أنقذش. لم يتمكن من إزالة مسيرة محور المقاومة، بل على العكس
اليوم أصبح العالم يتحدث عن هذا المحور الذي يواجه أكبر جيشين إرهابيين كما وصفهم قائد الثورة في إيران السيد مجتبى، أكبر جيشين في الإرهابيين في العالم اللي بيتصدى لهم المحور، لا أوروبا ولا أمم المتحدة ولا مجلس أمن ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا جماعة عربية، ولا محور المقاومة اللي فيه المقاومة في فلسطين، حشد الشعبي في العراق، المقاومة في لبنان، والإخوة في إيران واليمن العظيم. تصور أنه اللي بيدافع عن قيم العالم وعن قيم الدين وعن قيم الإنسانية هي مجموعة من القوى المحاصرة. يعني لاحظ محور المقاومة كلها محاصر، ومحاصر عربيا قبل أن يكون محاصر دوليا. للأسف الشديد أنه النظام العربي ينخرط مع السياسة الصهيونية والأمريكية ويتماهى إلى حد التطابق، وهذا شيء مؤسف. التحرك في اليمن كما قلنا بيثبت المعادلة الكلية لليمن، وهي معادلة فريدة، أن لديك مستوى سياسي قوي وثابت ويمتلك نسبة واضحة من الرشد والإيمان، ولديك معادلة شعبية بيعبر عنها الشعب اليمني، ولدينا معادلة عسكرية وعلمائية وثقافية، والفعاليات مستمرة، لأن العدوان مستمر، ولأن التحدي مستمر، ولأن المخططات مستمرة. فلا يمكن أن تنتظر حتى يأتيك العدو، العدو بيتحداك على مدار كل ساعة، يتحدى إيمانك ويتحدى عروبتك ويتحدى يمنيتك ويتحدى لبنانيتك ويتحدى فلسطين. يعني ما في عاقل ممكن أن يقبل هذا النمط من الوحشية، إلا الناس اللي عنده مشكلة في دينه، عنده مشكلة في مفهومه للسيادة، عنده مشكلة في مفهومه للمسؤولية تجاه الله عز وجل. اليمن طبعا بيستمر، وهذه التظاهرات كما قلنا هي السياق الذي يحمي القرار السياسي، وهي السياق الذي يحمي القرار العسكري. ونحن بكل أمانة نحمد الله هذه المسيرة التي يقودها السيد المجاهد البطل عبد الملك بن الدين الحوثي، نحمد الله أنها تتموضع في هذه المكانة المشرفة، أن تكون طرفا في مواجهة الكيان الإسرائيلي هذا شرف، وأن تكون طرفا مؤثرا في المواجهة مع الكيان الصهيوني هذا مستوى مرتفع من الشرف، وضمائرنا مرتاحة مع الله عز وجل. بنقدم درسا للناس في العالمين العربي والإسلامي. والسيد تحدث في خطابه اللي بيتحدث منه بعد الفاصل، قال أنه الخيارات متاحة لمواجهة هذه السياسة، ما في نظام عربي أو إسلامي عنده عذر، العذر الوحيد أنكم متواطئين منذ عقود مع الصهاينة، غير كذا ما فيش. لأن السيد تساءل لماذا يصمت الشارعين العربي والإسلامي، مش فقط لأن النظام صامت، ما فيش إرادة. والكارثة الكبيرة أننا نلحظ إرادة خليجية وعربية وإسلامية مع الكيان الصهيوني، يعني اللي قده نزيه منهم يسكت. هل هذه الأفعال الصهيونية منطقي أن يوازيها الصمت؟ تسكت إندونيسيا، تسكت ماليزيا، دعك تركيا، صهيوني، والخليجي متواطئ، والمصري متواطئ، والأردني والمغربي، نظام العربي كله متواطئ كأنظمة ما عدا الجمهورية اليمنية، وفي دول ساكتة. بس حتى السكوت مزعج ومريب. من الكيان الإسرائيلي بيستهدفنا نحن، من تنتظرون لكي يواجه الكيان الصهيوني؟ أولسنا نحن المستهدفين؟ حتى بالغريزة الحيوانية الصهيوني يتجه يوميا نحونا،
في فلسطين، في لبنان، في العراق، في سوريا، في إيران يوميا. وخطط الصهيوني معلنة، الاستباحة الكلية للمنطقة. إذن الأولى دينيا وقبليا وبالفطرة أن نواجه نحن، ما لهمش علاقة أصحاب السويد وفنزويلا وفنلندا، هذا إذا ضامنوا معنا كثر الله خيرهم. لكن المسألة مسألة عربية وإسلامية، لأن المستهدف هو الإسلام والمستهدف هي العروبة، والهدف هو استباحة يهودية للمنطقة. الله قال لنا أن نواجه، الله قال لنا أن نصبر، روان الطريق الله أرحم الراحمين. أنت مش بحاجة عادك إلى تفكير. وأن اليهود أشد الأعداء لهذه الأمة. والسيد قال انظروا مثلا إلى اليمن، انظروا إلى اليمن بإمكانية محتشمة حاصرنا الكيان الإسرائيلي، واجهنا أمريكا وانسحبت، أدخلنا ملايين الملاجئ سنتين، ضربنا نقاط حساسة في الكيان الصهيوني. ما هو العذر الذي لديك كسعودي ولا كمصري ولا كأردني ولا كمغربي ولا كتركي؟ إيش العذر اللي عندك؟ السفارات الإسرائيلية لا تزال موجودة إلى الآن، يعني وصلت وقاحة، وقاحة النظام العربي أنه حتى ما تقرأش يطرد السفير. ولك أن تتخيل سفارة إسرائيلية داخل القاهرة وداخل اسطنبول وداخل أبوظبي وداخل المنامة، غير اليهود الموجودين في السعودية وفي قطر وفي داخل أنقرة وداخل المغرب، سفارات داخل مناطق عربية. مش خايف الإسرائيليين أن الناس تنتفض في المغرب ولا في تركيا؟ ليه؟ لأن النظام بيحرسها. يعني أبجديات الموضوع. كولومبيا طردت السفير، لا علاقة لا بالقرآن ولا لا علاقة بالحروبة ولا بالإسلام، طردت السفير. أسبانيا عملت عقوبات، لم يتوقف النظام الخليجي والعربي والتركي بهذا الموضوع. حاصرنا الكيان الصهيوني فتدافعوا لمحاولات فك الحصار، الأردني والإماراتي والسعودي والتركي والمغربي والمصري. في ناس يقولوا يا جماعة المنطقة متصهينة، وهذا أخطر ما يقال، انتبه. طيب قالوا يا جماعة في اليمن انتوا المنطقة متصهينة كلها وانتوا بتتقفزوا لحالكم. لا، ما بنتقفز نحن. بعدين السؤال ما يوجهش لنا، هل يوجه السؤال للذين يناصرون الحق ويواجهون الباطل ويواجهون الظلم، يدافعوا عن سيادتهم، ينصروا فلسطين؟ ولا السؤال للسعودي وللمصري وللأردني وللتركي وللمغربي؟ لماذا لا تسألون ما كل هذه الصهاينة في المنطقة؟ الوضع الشاذ هو وضع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. الوضع السليم الذي يرضي الله عز وجل ويجعلنا أن نعيش بشرف هو وضع اليمن وحزب الله والحشد الشعبي وغزة وإيران. هذا هو الوضع الطبيعي اللي يتطابق مع عقيدتك، مع قرآنك، وضمن مسؤوليتك تجاه الله عز وجل. الوضع المهزوز والشاذ والغير طبيعي هو موقف دول الخليج والأنظمة المصري والأردني اللي في أكبر اختبار إلهي حول عقيدتك ودينك وإسلامك كان طوفان الأقصى. اصطف النظام العربي والإسلامي خلف الكيان الإسرائيلي. فالسؤال مش موجه لنا، ولننتبه جميعا. نحن لا نخسر شيئا أبدا عندما نقف مع فلسطين، نحن نربح. وجربنا، شوف الأرباح التي خرجنا بها من طوفان الأقصى. هل في ربح أكبر أن تكون عامل علاقة كويسة مع الله عز وجل؟ يا جماعة إلى أين وصلت المنطقة؟ بنشرح أن موقفنا مع فلسطين فيه مرضاة لله عز وجل، أن نعيش بشرف،
ما يمكن بلد الحكمة والإيمان أن يتفرج على فلسطين، فما بالك لا سمح الله هذا بعد من عين الشمس لو كان عبد ربه اللي دوم بيحكمه وكان اليمن صهيوني. الله عز وجل ما قبل لنا هذا الكلام. تجي تناقشني سياسة؟ الله عز وجل لم يقبل لليمن إلا هذا الموقف المشرف. هذه اختيارات إلهية. شوف توقيت المسيرة القرآنية، توقيت مجيء السيد عبد الملك، دي مسائل ربانية. ولا القرآن موجود من 14 قرن. وين هذه الأمة اللي سمحت الكيان الإسرائيلي يتأسس؟ وين هذه الأمة التي سمحت العقود من الزمن والإسرائيلي بيتمدد؟ أيني؟ طيب خرجوا الناس من هذه الأمة وقالوا للأمة تركنوا شوية احنا بندفع. أو لا، جزء منا حقد على اليمن لأن نظرتهم قبل مجيء المسيرة السيد الحبيب العزيز المسيرة الإيمانية التي على رأسها السيد عبد الملك كان ينظر لليمن باحتقار، إنها جزء من السعودية وجزء من الفلك الأمريكي والبريطاني، وهذا كان صحيح، هذا كان صحيح. يا رجال ما كناش نقدر نعين ضابط في نقطة في الجوف إلا بعد ما توافق السعودية، وآية الله في جمرك، في جمرك مرة واحد يمني طلع فيه العرق اليمني ذكر انه من بلد الحكمة والإيمان ضابط صلح مشكلة السعودية قومت الدنيا، ما قال المغرب إلا قد شالوه أيام رشاد العليمي هذا الخائن. فنحن ربحنا ونربح، ما فيش أي نسبة خسارة صفرية عندما نقف مع فلسطين، لا نخسر شيئا، نربح أنفسنا ونربح ضمائرنا وعاملين جسر في العلاقة مع الله عز وجل. في نهاية المطاف الناس بتلقى الله، تلقى الله وانت متواطئ مع الكيان الصهيوني في هذه المذابح، ولا تلقى الله وانت مع غزة مع فلسطين. هيك معهم والله انه عيب نشرح هذه الأمور، لكن لأن المنطقة وصلت إلى نقطة من السفاه غير مسبوقة. نحن نتسابق لنصرة فلسطين والبقية يتسابقوا إما لعرقلة نصرتنا لفلسطين أو لمساعدة الكيان الإسرائيلي. اليمن بيستمر. جربنا هذا الموضوع، ما هو مغامرة، ولا يمكن أن تسمي شيء هدفه مرضاة الله عز وجل والدفاع عن القرآن ومسيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تسميه نوع من المغامرة. العلاقة مع الله ليست مغامرة وليست وجهة نظر. فلسطين ليست وجهة نظر. غير مقبول أنك تقول أنه أنا إمكانيتي الاقتصادية ما تسمحش، وإمكان الناس فاهمين السياسة غلط والله وآية الله. أقسم بالله هذا السعودي والمصري والأردني فاهمين السيادة غلط. عندهم مفهوم السيادة أن مطارك مفتوح وعندك علاقة مع الإسرائيلي ومع الأمريكي.

صحيح، ولكن في نور، في نور نراه في غزة ونراه في جنوب لبنان ونراه في إيران ونراه في بلد الحكمة والإيمان. وهذا النور لا تستطيع أي قوة أن تحجبه عن الأرض. جربوا خنق هذه المقاومات وفشلوا، جربوا إزالة هذا التوجه وفشلوا، لأن هذه القوى يا أخي ناس هدفهم الأساسي مرضاة الله. في إمارة إيه السعودي بينجح ضدنا؟ وأثبتنا، يعني مش كلام نظري. كانوا يقولوا يا دوشتونا يا حوذا أنتو، الموت لإسرائيل، الموت ذا، إذا إسرائيل قدامكم. لم نكتفي بقصف الكيان الإسرائيلي، ولم نكتفي بإدخال الملايين يوميا سنتين في لو حقير مسبوقة إلى الملاجئ، ولم نكتفي بمنع السفن الإسرائيلية من المياه في البحر الأحمر بنسبة 100% حصرنا وأغلقنا أم الرشراش. ما اكتفيناش بكل هذه الأشياء. طلع السيد القائد وقال حاضرون وجاهزون لنستكمل هذه المسيرة. فنحن عندها تجربة، طلبنا الكيان الإسرائيلي، قالوا الأمريكان قدامكم في البحر. أتواجه نحن وأمريكا ويا صواريخ حني ويا انتوا قرأتوا في التاريخ في حد ضرب حملات طائرات؟ انتوا لو تقرأوا الرعب اللي عاشه اللي علامتنا الحملات الطائرات ستندهش، ستندهش. ودخلنا شهرين وانسحبت امريكا وتركت الاسرائيلي، ما كانش الاسرائيلي يعرف انه في مفاوضات غير مباشرة بينه وبين الامريكان. واصرينا ان ما سمحناش لامريكا ان تناقشنا حول موقفنا مع غزة، سمحنا لسفن امريكية في مقابل وقف العدوان علينا، ومنعنا السفن الاسرائيلية واستهدفناها بالصواريخ الكيان الاسرائيلي. يسكتوا المنافقين، يسكتوشي. يعني انت منافق بتفرح لما يضربوا صنعاء، والكلام للمرتزقة اليمنيين والمداليز لما يضربوا صنعاء يضربوا صعدها، والله في ناس بتفرح. هذا مؤسف، وهذا مؤسف. لكن اليمن فيها ملايين من أشرف الناس وأطهر الناس، وفيها عدة آلاف من أنقس الناس. اليمن نفسه، وهذا توصيف الواقع. في ملايين في اليمن شرفاء، ولو لم تكن المسيرة اليمنية بقيادة سيد عبد الملك فيها الملايين لما صمدت. وفي عندنا آلاف من أنقس مخلوقات الله. لا يوجد ناس أنقس من المرتزقة اليمنيين وآيات الله، وآيات الله. هم الإسرائيلي واحد مكرر، الأول مكرر في النجازة والسخافة والخيانة والعمالة، لأن التاريخ في التاريخ ما فيش هذا المستوى من العمالة والخيانة لكن هو نفس اليمن اللي فيه الملايين بتشوفهم. كرروا لي الصور حق السبعين أشرف الناس وأشقع الناس وأنبل الناس. وهذه ربما حكمة من الله عز وجل، أن الاختبار مش بين الشعب اليمني والشعوب الأخرى، الاختبار الإلهي حتى داخل الشعب اليمني. وذلك في ناس اصطفت مع الحق وهم بالملايين، وفي مئات او الاف اصطفوا مع الباطل. والصهيوني يشتي يحتوي ذا، لا هو السعودي في محاولة لإيذاء مسيرتنا، بس ما قدروش، لأن مسيرتنا فيها فعل وفيها تنوع، ما قدروش. بعد الفاصل السيد القائد تحدث عن جهوزية اليمن، وتحدث عن مؤشرات لاستئناف التصعيد ضد إيران بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق انطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها. عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط. نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم مجددا. الجزء الثاني من أنا الشعب، سيد عبد الملك، سيد الغائد، أطل بعد في عقاب التظاهرات، والسيد إطلالاته ضمن المسؤولية، وبيتكلم عن معطيات ومؤشرات بصفتها ضلع أساسي في محور المقاومة. ويمكنك بضمير مرتاح، وبعيدا عن الأنانية وبعيدا عن الغرور، أن السيد يمثل الناطق الرسمي باسم المحور. في طوفان الأقصى كانت رسالة المحور بيترجمها كل خميس سيد القائد، والمحور علاقاته متينة وعلاقاته استراتيجية، وكما يقال عندنا في اليمن بطيبة نفس، يفرحون للمكان اللي يوصل إليها اليمن. اللبنانيين يفرحون، الفلسطينيين يفرحون، العراقيين يفرحون، الإيرانيون يفرحون، لأنهم عارفين هذا البلد كم تحمل. 10 سنوات كان الدفاع عن فلسطين والمحور جزء من دفاعنا عن سيادة البلد، وكانت ضمائرهم معنا، وكانت عقولهم معنا، وفي بعض الأحيان كانت دموعهم أيضا معنا في المحور. وأيضا خرج اليمن في وقت عصيب، خلال العقود اللي فاتت لم يكن اليمن جزءا يمكن أن يؤمل عليه، ما حد كان بيعتمد علينا، لأنه أنتم عارفين الأنظمة السابقة إيش كانت. عن الشيش ندخل عيد، ندخل في هذا الملف الأسود. ففي ناس حمدت الله عندما جاء اليمن بهذا الثوران، بهذه الحمية، بهذه الشجاعة، بهذا التأثير. فأضيف إلى معادلة المقاومة بلد الحكمة والإيمان. وما أدراك ما هذا البلد، فكانت صدمة وصفعة للمشروع الإسرائيلي والأمريكي والوهابي والداعشي في المنطقة. اليمن انتبه، وكان ذخرا وبردا وسلاما على أهل غزة والضفة الغربية والحشد في العراق وحزب الله في لبنان والإغواء في إيران. فوجود المعادلة اليمنية أيضا في ظل هذا الصعاب من تحت رماد العدوان، حيثية اليمن حيثية غير طبيعية غير مسبوقة، وفي زمن قياسي أن يتموضع في هذه المكانة، ده موضوع، لأنه الإخوة سبقونا في المحور، الفلسطينيون قبلنا والإيرانيون قبلنا واللبنانيون قبلنا. فالسيد بيمثل الروح السياسية للمحور، وقائد عسكري كبير وقائد كبير وقائد. فعندما يطل هو يعطي طمأنة لشعوب المحور، لقاعدة المحور، ورسالة للأعداء أن المفاجآت عندنا مش عندكم. أما أنتم أفلستم، سكبتم على المحور أهم ما لديكم من قذائف، ما عاد عندكم حاجة. كل الصواريخ الخطرة والمدمرة سكبوها على اليمن وعلى غزة وعلى لبنان وعلى إيران، سكبتوا كل شيء، أغلى ما لديكم وأهم ما لديكم من سلاح. بينما المفاجآت عند المحور. السيد تحدث عن اليمن واستعداد اليمن. اسمع السيد ماذا قال.
1: نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات التحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا جزء من إطلالات السيد القائد لكي لا يفهم الإسرائيلي أن كل الناس بن سلمان وبن زايد وتميم وأردوغان والسيسي والملك الأردني والملك المغربي أن المنطقة ليست هؤلاء. صحيح هؤلاء موجودين وصهيونتهم موجودة ومؤثرة، تؤثر علينا والله آية الله، صهيونة النظام العربي ايه تؤثر علينا، تاخذ جزء من وقتنا، ولا لو كان الامر سوي ما بيطلعش السيد القائد كل خميس في الاقصى في طوف الاقصى، لو كان الناس بتتسابق في نصرة غزة بيقوم اليمن بموقفه. لكن جزء من اطلالات السيد عبد الملك انعاش الامه، قم يا مدوخ، ممكن ان تعنون خطابات السيد القائد ايها العربي والمسلم، قم يا مدوخ، قم يا مبهذل، قم يا ساكت، قم يا صامت، قم يا كسلان. مشيفة رسالة لليمنيين، اليمنيين السيد قائدنا، نحن نعرفه ويعرفنا، لان رسالة السيد لنا في اطلالاته يقول لنا دائما مسؤولية في طوفان الأقصى، والآن أنا معكم، أنا واحد منكم، بنتعب سوا وبنسهر سوا وبنتابع، ناهيك عن مسؤوليتك كقائد. لكن جزء أساسي من رسالته هي للعربي المدوخ وللمسلم المدوخ. ليش السيد بيذكر أسبانيا؟ عشان يقول انظروا وتفرجوا. لماذا يشرح السيد الوحشية الإسرائيلية؟ في كل خطاب، والوحشية الأمريكية، عشان يقول للناس تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. والله لو نحن أنانيين والله ما يذكر حد السيد بيناقش موضوع اليمن وموضوع المحور نص ساعة وخلاص. لا، فالسيد أكد على موقف اليمن، واليمن مستعد ويدنا على الزناد. السيد قال كلاما مهما ايضا، ان هناك مؤشرات لاستئناف العدوان على ايران، والسيد اكيد تكلم بمعطيات، والسيد يفهم العقل الامريكي جيدا ويفهم العقل الاسرائيلي جيدا. هو شوف جزء من نجاحنا في مواجهة الاسرائيلي في مواجهة الامريكي ان فاهمين هذا التوجه. هذا 50% من نجاحك ان تفهم عدوك. فالسيد فاهم لانه فاهم قرآن فاهم قرآن، فاهم ايش يعني بلد الحكمة والايمان، وفاهم يعني ايش معنى كل سورة تتحدث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمؤمنين ومسؤولياتهم واعداء المؤمنين. يا جماعة اليهود مذكورين بالاسم في القرآن، ثلث القرآن على رأس اليهود، أفلا تعقلون أفلا نسمع السيد تحدث عن مؤشرات احتمال استئناف العدوان على إيران.
1: هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جداً أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية. تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين، تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكانا أصليين لتلك البلدان.
0: كما قلت أنا السيدي بيتكلم عن معطيات وفهم العقل الأمريكي، فهم تصريحاته، والسيد فهم أن الصهيوني مهزوم فبيرفع من مستوى تحريضه، بيستخدم كل أدواته في أمريكا وفي، ويبدو أنه التصعيد ينتظر الضوء الأخضر الخليجي عشان التمويل وعشان العربية والحداثة. انتوا عارفين ما في عدوان على اليمن بدون خليجي وإسرائيلي، ما فيش عدوان على لبنان بدون خليجي وإسرائيلي. لما أقول لك الخليجي اللي هو بقيادة السعودية مع عمان، وضع جنبها النظام المصري والأردني والتركي والمغربي والإيرانيون بيوصلوا رسائل أنهم جاهزين ومستعدين، وفي ضوء تمسك إيران بشروطها الأمريكي في ورطة. عندما يقول السيد أن في مؤشرات، هو بيراقب بدقة التحركات الإسرائيلية. أولا التحركات الإسرائيلية، لأن الإسرائيلي وفقا لما النتائج اللي موجودها اليوم يعتبر مهزوم، والأمريكي مهزوم بس شتي يخرج. اليهودي لا، يشتي يستمر ولتذهب أمريكا إلى الجحيم، واقتصادها يذهب إلى الجحيم، وليذهب العالم إلى الجحيم. فالتصعيد سيتكلم عن معطيات، والأمريكي بتحدث عنها بعد الفاصل. إنما السيد لنا وللمحور إن إمكانية التصعيد على إيران نسبتها غير قليلة، غير قليلة. الأوراق الضغط لا زادت بيد المحور. الأمريكي ما معه شيء ولا الإسرائيلي. أخطر الأسلحة استخدموها، وكل السياسات النجسة استخدموها، واستخدموا الخليج، واستخدموا المصري والأردني والمغربي، واستخدموا كل شيء. المفاجآت ستكون من اليمن، وأكبر مفاجأة ستكون المندب. المندب تمر منه 20 إلى 40 من احتياجات العالم، و25 من هرمز. صلينا على رسول الله في هذه الأيام المباركة، اليمن بيتحرك. بعد الفاصل، علاقة أمريكا بقطر والسعودية والإمارات، بعد الفاصل.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

0: بينما كنت أحييكم في الجزء الأخير من حلقة الليلة عن الشعب 21 مايو 2026. ترامب طلع فجأة قال أنا كنت بضرب إيران وبعدين توسلوا مني السعودي والقطري والإماراتي. طبعا ما ردوش للسعودي ولا الإماراتي ولا القطري لأن احتمال أن يكون ما فيش ضربة كانت، لكن غدو بيصرح نيابة عنهم، واحتمال أيضا آخر أنهم طلبوا منه. طيب مدام طلبتوا منه ووافق ترامب، لماذا لم تطلبوا منه قبل العدوان على إيران في 28 فبراير طالما علاقتكم متميزة بها؟ هل في تأثير للسعودي على أمريكا؟ اللي جابه نعم. من أين يأتي هذا التأثير؟ أولا حاجة التمويل والتغطية الإعلامية والتغطية السياسية والتغطية الدينية، الوهابية وأصحابها. لاحظ العدوان على غزة قطتها السعودية، قطتها لصالح الصهيوني، كرمت المقاومة، دعمت الكيان الصهيوني، كرمت اليمن، هددت أي صوت، سيطرت على القمم العربية والإسلامية، عملت لها سقف لا تغضبوا الإسرائيلي. أدوار كبيرة، أدوار كبيرة أصلا، بدون هذه الأدوار ما فيش عدوان. بالمناسبة وبدون هذه الأدوار للخليج للسعودية والنظام العربي ما فيش الكيان الإسرائيلي، والذي نفسي بيده لولا التواطؤ والإجرام العربي ما كان في الكيان الإسرائيلي من بداية التأسيس، من النكبة، من الأربعينات. خيانة عربية واضحة، ملك السعودية وملك الأردن السابقين، المؤسس في السعودية اللي سمح سمى اليهود بالمظلومين، ذولا بيمولوا. وإيران ضربت من القواعد في قطر وفي الإمارات في الكويت وفي السعودية وفي البحرين. وإذا ما انخرطت السعودية عطت ضوء أخضر أنها بتقوم بنفس المهام، ما فيش تصعيد على إيران. الإسرائيلي لوحده لا يستطيع، والإيرانيون سيعرفون. وفي تصريح خطير أمس الوزير الخارجي السعودي، وزير الخارجي السعودي قال ندعو للتهدئة، أمس قد طور الموضوع، قال ندعو إيران إلى التعامل الإيجابي مع شروط أمريكا. هذا تطور خطير، هذا تطور خطير، أنه السعودية نأت بنفسها في الأيام الأخيرة، والآن قد وزير الخارجية غير، كان قد بيحول الكفة لإيران. العنصر العربي، إيران ردت بعنف، وكان أهم قرار اتخذته ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وإغلاق هرمز. أي تصعيد على إيران ستضرب المفاصل الحيوية في المنطقة، لأن كل الحركة الاقتصادية، ما فيش اقتصاد في الخليج يا أخي، والذي نفسي بيده كل الكذب. هذول لا يفكرون يا جماعة، في واحد يتواضع على غزة بهذا المستوى تقول لي إن هذا يقرأ قرآن ولا يعرف قرآن ولا؟ أيوة المساجد موجودة والطبعات الذهبية للقرآن الكريم موجود، لكن من يمسك القرآن من يقرأ؟ في حد يتواضع على فلسطين بهذا الحجم؟ في حد يعتدي على أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان ويحاصرها إلى اليوم 11 سنة؟ ما خلاص المسائل اتضحت. لذلك أي تصعيد ضد إيران، السعودي والقطري والإماراتي، الإماراتي متحمس الحالة بس لا يكفي، والقطري ثعلب إخواني، القطري أخبثهم لأن معه آليات إعلام الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين منتشرين في كل العالم، كذابين نصابين، لأن المحور سحب البساط وفضح هذه التيارات التي تحدثت لعقود. يا رجال الإخوان المسلمين تأسسوا مع الكيان الإسرائيلي في وقت واحد ولا عملوا شيء، ورجال الله جوا منهم إلا 10 سنوات، ضربوا الكيان الإسرائيلي. شتو عادكم دليل أكبر من كذا؟ إيش بيفعل الوهابية؟ سعودي لها 100 سنة بتقول، والإخوان لهم 100 سنة، إيش يفعلوا؟ تمدد الكيان الإسرائيلي في كنفكم. طيب رافعين الإخوان الدين ولا لا؟ قال لهم السيد، كنا سيد عبد الملك، وهذه رسالة للوهابي وداعش، كنا نشتي نشوف خنجر من خنايكركم في الظهر الإسرائيلي. ما فضحكم محور المقاومة، فضحكم اليمن، وفضحكم حزب الله، وفضحكم غزة، وفضحتكم إيران. في التصعيد ما بيتم إلا موافقة خليجية، وتحديدا السعودية. الإمارات الحالية ما تقدر، ولا قطر ولا البحرين ولا رأس القوم السعودية. إن والله مجددا ساق الشيطان السعودية، فالضربات الإيرانية ستكون قوية جدا. في ناس بيقولوا ليش بتضربوا الخليج؟ أبي يضرب الخليج ليس فقط أن إيران بتضرب منه، واليمن بتضرب منه، وغزة بتضرب منه، ولبنان بتضرب منه، لا مش هذا بس فقط، لأنهم جزء من العدوان يا جماعة. اعتداءات بهذا الحجم تشتي تمويل وتشتي إعلام وتشتي تغطية دينية. أنت بتقوم بها السعودية ثلاث الحاجات. السيد عبد الملك في أحد خطاباته قال أن من بين المهام للسعودية تكفلت بضبط إيقاع القمم العربية والإسلامية لصالح إسرائيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تمويل العدوان على اليمن، تمويل العدوان على غزة، تمويل العدوان على لبنان، تمويل العدوان على إيران، تمويل الإعلام الداعم للكيان الإسرائيلي ضد اليمن وضد لبنان وضد إيران وضد غزة وضد العراق، تمويل العلماء، إسكات الدول الإسلامية كلها، ولا واحد يرفع رأسه. تفرقوا. لو شلت الدور السعودي ما في عدوان على غزة، ما في عدوان على اليمن يا جماعة، والله وآية الله احنا بنختصر لكم المسافات. هل بيفهموا الخليجيين ذا؟ لا. لا لا. وبيتحدثوا في البحرين هم انتصروا، لا حول ولا. وبيتحدثوا في الكويت هم تصدوا. قال لك والله شوف تصريحات إماراتية وسعودية وبحرينية وقطرية، قال لك تصدينا لنسبة 99% من صواريخ إيران ومسيراتها. خلاص ليش زعلانين؟ ما لكم مرعوبين؟ إذا في تصعيد قادم عندكم إمكانيات، عندكم صواريخ في الكويت، صواريخ نبيل شعيل قدرة هائلة، في السعودية عبادي الجوهر، صواريخ عبادي الجوهر عادي جديدة هذه. في البحرين ما مش معهم لا فنان ولا، وفي قطر معهم صواريخ فيصل القاسم وخديجة بن جنة جديدة عاد اشتراها القطري جديدة، والإمارات معهم صواريخ عيدروس أحدث نسخة أبو قاسم. ما لكم زعلانين طالما تصديتوا؟ مرعوبين. الأمريكي في حفرة، والإسرائيلي في حفرة، والسعودية وجماعتها في حفرة. هل بيحاولوا يصعدوا للخروج من هذه الحفرة؟ أنا أقول لك أنهم بيغروا أكثر. كل عام وأنتم بخير شعبنا اليمني العظيم. أحر التهاني للسيد القائد عبد الملك مهدي الحوثي، ولفخامة الرئيس مهدي المشاط، والمجلس السياسي الأعلى، وللإخوة العلامة مفتاح وزملائه في حكومة التغيير والبناء. تهنئة للشعب اليمني العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومعي تهنئة خاصة للأخ العزيز عبد العالم السقاف مدير قناة عدن بمناسبة زواج نجليه دكتور عبد الكريم ودكتور نصر الله. أتمنى لهما زواجا سعيدا وبالرفاه والبنين، وهذه التهنئة من طاقم عن الشعب سواء كان في قناة عدن أو إذاعة سام. وكل عام وأنتم بخير، لأنه الخميس القادم نحن إجازة، سيكون ثاني أيام العيد. ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب.
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

أوطانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي.

كل جبار على قبضة إصرار، سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

أن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري. غدا

0: الشعب غضبتي، أنا الشعب دلدلة عافية، فتخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، أنا الشعب عاطي طاغية، أنا الشعب.
1: إذاعة سام اف

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود. يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود. للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود. أرتاح لسام اف ام وتغمرني قناعة واقف بإجلة للصمود. والعاملين شكري لهم في كل ساعة على تعبهم والجهود. ومن دعاني للحضور سمعا وطاعة وخاصة الأستاذ حمود. والأخ عبد الله ذي عجبني طباعه شبل النمارة والأسود. والعامل في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

0: الو الو، بسم الله. الو يا شباب، اخروا شوية.
1: عطزوف عطزوف هو
0: برنامج حق السيارة الزرقاء لو سمحت، خيرها من قبل البرنامج.
1: زرقاء مخططة بأحمر.
0: شوف، احنا نعرف في التاريخ العربي والأدب العربي انه زرقاء اليمامة، اما زرقاء الروضة ما قد. جمعة مبارك يا شباب
1: الجميع ان شاء الله، علينا وعليكم السامعين
0: كل
1: والثابتين.
0: يا الله يا الله، كل عام وانت والسيد القائد والرئيس مهند المشاط وحكومة التغيير والبناء ومجاهدينا المرابطين وأسرانا وجرحانا وأسر شهدائنا، كل أحرار الشعب اليمني بألف خير ونصر وعزة وكرامة بمناسبة عيد اليمن الوطني، عيد قيام الجمهورية اليمنية،
1: قيام اليمن الواحد.
0: نعم،
1: 36 سنة
0: إعادة العيد 36 لإعادة أو ذكرى إعادة الذكرى 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، ولا اليمن موحد تاريخيا.
1: صحيح.
0: في عهد الملك سيف بن ديزن كان موحد، في عهد المتوكل على الله إسماعيل كان موحد، في عهد الإمام أشرف الدين كان موحد، في عهد الكثير من ملوك اليمن وأئمتها كان موحدا على مر التاريخ. وإنما يعني من هذا احتلال بريطاني، احتلال غزو برتغالي، غزو وعدوان سعودي إمارات بيجي من هؤلاء، وبعدها ترجع المياه إلى مجاريها.

0: مرحبا بكم وأهلا وسهلا مستمعينا والمستمعات الأحبة جميعا في ربوع يمننا الواحد الذي كان وسيظل واحدا موحدا تحت راية الإسلام والعروبة والهوية الإيمانية واليمنية، ويجمع شهورهم كالمعتاد من 11 مساء كل خميس وحتى 4 فجرا بإذن الله. ونحن في هذه الليالي العشر المباركة من شهر ذي الحجة وحجاج بيت الله، حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج، وقلوبنا معهم، أرواحنا معهم، والسيد القائد يواكبنا بمحاضرات من هدي القرآن الكريم بهذه المناسبة الدينية العظيمة في هذه العشر المباركة. ومن أعظم نعم الله أننا نعيش في عصر عالم من أعظم أعلام أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. واستراتيجية في إطار استراتيجية محاضرة السيد القائد تأتي لتحصين الأمة
0: وليس فقط الشعب اليمني.
1: الله.
0: وفي ظل هذه البركات نعيش اليوم وفي هذه الليلة وغدا العيد 36 لتحقيق، بل كما قلنا لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، العيد اليمني الوطني. هذا العيد وهذه هذه المناسبة وهذا الإنجاز صنعه الشعب اليمني، رئيس هنا ورئيس هناك، هؤلاء ليسوا إلا إن صح التعبير وهو صحيح ليسوا إلا موظفين لدى الشعب،
1: صحيح،
0: في منصب حكومي وظيفي يقدم الخدمة لهذا الشعب. أرض من؟ دولة من؟ ثروات من؟ إنها دولة وثروات وأرض هذا الشعب الميمون في شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه، هو اليمن الواحد. شاء الأعداء أم أبوا، ولو تأملنا من يدعو إلى التقسيم إلى التشرذم، ليس سوى العدو الأمريكي والإسرائيلي ومرتزقتهم، هؤلاء فقط. سأل أي يمني يقول لك نحن مع وحدة الأمة الإسلامية، بس مش بس إحنا الشعب اليمني. فكان الرئيس مهدي المشاط، طبعا ما تزال وكالة سبأ اليمنية تقول فخامة، طبيعي يعني طبيعي، بس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرات سابقة قال بعض يعجبه. طبعا لا أتكلم عن الرئيس المشاط، أتكلم عن وكالة سبأ، لأنه كل وسائلنا الإعلامية الرسمية بتاخذ منها،
1: لأني الوكالة الرسمية.
0: يعني قصدي أنا هل عايز على الرئيس المشاط؟ أبدا، هو مجاهد. أقصد لما يقولوا فخامة قال السيد عبد الملك هذه الألقاب البعض فخامة وسيادة وجلالة، قال هذه ألقاب يعني الطغاة يتمسكون بها. أبو حرب المنصي قال له يا فندم، قال ما عاد أنا فندم، قال قد شبعنا ضيبطة وشبعنا مسألة كده، أنا مجاهد أعلى رتبة مجاهد في سبيل الله. طبعا الأخوة في وكالة سبأ متعاون مجاهدين عظماء، ولكن
1: بروتوكول
0: يعني، بس احنا نحب نلفت انتباههم. قالوا في موقع وكالة سبأ فخامة الأخ الرئيس، احنا ما نقولش فخامة، احنا نقول الأخ الرئيس مهدي المشاط.
1: يا أخي أنت ايش فهمك بالبروتوكولات؟
0: مو صدق، لا انا عفاشي
1: بروتوكول، واحنا
0: ولا انا سعودي،
1: انا عشت في زمن عفاشي،
0: احنا كلنا،
1: لكن انا اعتقد انه ضمن البروتوكول فقط لا غير، مش انه تضخيم وكذا. الرئيس المشاط مؤمن بهذا الشيء، بس انت تشتي تضخمني ان انا عفاشي في بدايه هذا اللقاء، وانا لست من الضخميين العفاشيين، ولست حتى من العفافيش.
0: انت يمني حر، لكن قصدينا نتجاوز هذه المراحل. مثلا السيد عبد الملك في محاضرته الثالثة التي ألقاها اليوم في الإطار العام، موضوعها قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي الإطار الخاص في إطار آية قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعني اليوم اليوم مثلا بهذه النقطة تحديدا عندما قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
1: المقاطعة ولا المؤامرات ولا
0: الحس الأمني، قال مثلا الاختراقات الأمنية، هذا كان بيذكر ويقرأ من ملازم السيد حسين التي ألقاها من هذه القرآن الكريم. قال مثلا ضرب على الطائر على السريع، قال مثلا المصافحة في مجتمعنا اليمني على وجه الخصوص صح، وما طول فيها ولا أسهب ولا وضح ولا فصل، احنا عارفينها وتكلمنا منها في ذات حلقة من هذا البرنامج صحيح. أنا وأنت طبعا كلنا بعجبنا لما تلقى أحبابك أصدقائك تسلم عليه صافحة بيدك، وبعدين كل أحد يعني زي القبل في الخدين هنا ومن
1: سلام.
0: كيف حالكم؟ الضلع جي. السيد عبد الملك ما أسهب فيها وما طول لأنها واضحة، لكن ربنا يقول الناس عاد الله يمنعنا من السلام وما منعش. ولكن قد يجي واحد عبد الله الحيفي

0: بس يسلم عليك في يدك ويمجعك في صوابرك وانت اصدق نتاك هكذا هذا يدي لك حاجه ما تقدر يدك تخزن مثلا في عرس في على طول بعدها انك اليوم الاول الثمان قالوا ثلاثة ايام مدري مالت سمسم مباح وكم قد اغتيل اناس بالسم علي عبد الله صالح مع انه مجرم لانه مجرم داري بهذه الوسائل وهذه الاساليب ما كان يرضى يشرب او ياكل وبعد ما يسلم على الناس هم شعبه مطبلين ومصفقين ما كان يرضى ياكل بعد ولا اسفمه ولا وجهه الا اغري يحكها كذا بالطرف وابلا بعد ما يعقموا يده وكل الملوك والامراء هكذا وش احنا نحن اجدر بهذه فاقصد يعني مثلا حق المصافحه هذا حق تمام ما ادري ما كنت انا كيف لما بدرت في ذهني من اي نقطه
1: توجهنا منافذ الاختراق
0: والهذا هم بيخترقونا حتى بهذا الالقاب الفخامه الزعامه هذا كذا ما اعرف ايش والسيد عبد الملك بتحاكي مثلا انا عن نفسي انا لو يقول لي بعد ما اسمع محاضره السيد اعتقد قبل 4 سنوات في رمضان قال بعض يعجبه عندما تنسب اليه القاب كبيره مثلا الفخامة أو الجلالة طبعا لا يتحدث عن رئيس المشرف بشكل عام هو يعني على مهدى الأمة قال بعض يعني أنه أصبح برتبة عسكرية كبيرة جدا وكذا يعني ضيخم وكذا لو أنا مثلا ما بنقولش لحد ولا والله العظيم ما بنشرش لحد عن نفسي أنا مثلا بتخيلت أنا لو يقولوا يا حمود شرف بحكم أنكم بتحشدوا في المجال نتي لك رتبة عسكرية وكل والله ما أرضى ولا اشتري رتبة عسكرية أول شيء عندي قدوات عندي أبو حربة موصي زغف الرتبة وقال أنا مجاهد أعظم رتبة
1: شوف على ذكرك لهذا الكلام مثلا المحاضرة الأولى حق السيد يعني بيكلمنا إحنا صح
0: ايه؟
1: بيكلمنا جميعا يعني كل الناس ف يعني أنا على طول أنا بين أشوف محاضرة السيدة الأولى حق أمس مش اليوم يعني تبادر إلى ذهني ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي
0: الله
1: فلما كملت المحاضرة فبين أكلم نفسي رغم أنه أنا ما أنشرش كثير ولا كذا لأنه مواقع التواصل الاجتماعي تشدف الواحد تشدفه تخرج عن إطاره
0: وقدها سوق
1: كذا
0: سوق
1: تأثر في نفسيته
0: سوق
1: ما أقول لك يا أستاذ حمود أتصدق بالله أني توقعت هكذا يعني أنه ما بشتيك الهوشة أنه الذي شاهد المحاضرة الأولى للسيد القائد أي تعض وخلاص يعني أي حدد له أشياء أنه يمشي عليها
0: واليوم أيضا في محاضرة اليوم أيوة افتحت وبعدين
1: حق
0: اليوم بيقول لي أن يشغلوكم بقضايا هامشية
1: وفي المحاضرة الأولى والكل أقول لك يعني على أمس فأجي أفتح الليل مواقع التواصل الاجتماعي يعني تصفح والنص وعقاب كأنه البعض مش كأنه ما بل هذا الحاصل لأنه
0: ما بيستوعبوش ما بيقول السيد وربما نحن أيضا لا نستوعب ولهذا يجب أن نذكر بعضنا البعض
1: هو مهم يعني السيد هو بيخاطب نحن جميعا بشكل عام حتى الذي ما بيدخلش مواقع التواصل الاجتماعي حتى الذي بيحضر يعني مقايل بتنقل في مكان إلى مكان بتحضر بتلتقي بناس ناس توجه كذا وناس توجه كذا وكذا فلكن أنا بين أقول لك استحضرت أنه الله حتى هولاك الذي مثلا أي تعضو أي أقوله
0: قول يوم يثيروا نفس القضية نفس أقصد يعني مثلا أنا اليوم فتحت كنت أنشر قلت وأنا ما أعلم مين أنشر يعني رجعت دخلت أنشر حق الوصول للوفد الوطني المفاوض حق الأسرى نشرت ما قاله السيد في المحاضرة نشرنا مسجدات الصمود اليمني في مواجهة العدوان ما يتعلق بوحدة اليمن في
1: هذا الإنسان العاقل
0: يعني هذا
1: أيوة.
0: لأنه لما يقرأ السيد على حساب قضايا كبرى بيهتموا بقضايا هامشية لم يقل بقضايا غير مهمة هي قضايا مهمة لكنها أمام القضايا الكبرى للأمة لما يستهدف الشعب بكله والوطن بكله والأمة بكلها والأحداث بكلها وقضية فلسطينية تعتبر قضية هامشية أين ولا هذا ولا هذا أين ولا واحد يشتي يلضمك من قفاك واحد يشتي يطعنك من جهك لمن عدلت بيت ما بلا مش وقت ذا يلضمني شلت بيت ذا الذي يطعني
1: صحيح هذا هو الحاصل
0: وعندنا عبرة قصية نحن في إذاعة الحمد لله كأن احنا والمستمعين في البيت واحد مثلا ما أثير والكل اللي له دخل وما له دخل في قضية مثلا المنشدين بحر من حلبة، ونسيوا العدوان، ونسيوا موجهة السيد محاضراته، ونسيوا الرئيس
1: رغم أنه الموضوع
0: الصماد والمشاط
1: مرتبط بطرفين طرفين
0: طرفين يتموا
1: وسدوا وما عفش، والبعض جلس لأنه العدو بيشتغل على هذا الشيء.
0: قضية المدعوة ميرا هذه بتسمي نفسها ميرا، بعد قابلوا معابوها وهم أنا ما زدي يفعلوا قدبوها أمها، وبيقول أنا زوجتها عقلت ثلاث مرات، وأبوها واضح بيقول ولدت عندنا هانة مجنونة في أقل الأحوال مريضة نفسيا. وأصدر وزارة الداخلية اللي بتلقى القبض على الجواسيس والشبكات الأمريكية الإسرائيلية، فعلا بيان وضحت أن هذا مدعي. وتلقى اليوم هاد الناس بينشروا مقالات ويحللوا، ما هو هذا.
1: أنصحكم يا أنصار الله تشتروا تغلقوا هذا الموضوع تماما،
0: مغلق
1: تشتروا تغلقوا تماما.
0: أيه
1: اسمع من أخوك أنا نتيجة لك أشياء واقعية.
0: ها ما نفعل
1: ردوا سطة، ما بش حل إلا أن سطة يرجع ويقول لنا بالحقيقة كاملة، وهل كان للتواصل مع الزعيم؟ هذا الكلام المهم.
0: شوف طفلة تربت من حين عادها في 8 سنين عند الزعيم حقنا السطام الثاني، تمام، أكيد معها صورة جنب الزعيم، جنب أخو الزعيم، ابن الزعيم، بنت خال الزعيم، ولا حاجة. نحن بعقولنا.
1: وليش قلت لك دردتو سطة؟
0: ليش؟
1: على الطريق دردتو الزعيم والكل
0: قد قرعنا الاثنين السطامة هذا السطة. برد لك خلينا نمشي في حلقتنا عن كلنا وقفة في هذه الحلقة جادة مع محاضرة السيد الثلاث الماضية وما سيأتي من المحاضرات الرابعة عصر كل يوم في هذه الأيام والليالي العشر المباركة من شهر ذي الحجة. أيضا ستكون لنا تهنئات خاصة، أيضا ستكون لنا وقفات أيضا مع الهدي القرآني مع الشهيد القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، ماذا في تفاصيل ما عاد به وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، كتب الله أجرهم وحفظهم وحفظ السيد القائد سيد القول والفعل ببركته بنفسيته بروحيته بجهاده بصبره بإيمانه بجهاد الانتصارات العظيمة في كل الملفات المتعلقة بالعدوان.
1: المساحة حق الاحترام، هل طرحت يسجلها عندك؟ مساحة الاحترام.
0: الاحترام. آخر الأخبار الدولية الإقليمية فلسطين سنقف في هذه الحلقة على كل شيء. البداية طبعا من آخر مستجدات الساعة الماضية خطاب للرئيس مهدي المشاط بمناسبة العيد الوطني 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو، رحم الله الرئيس إبراهيم الحمدي
1: كان سالمين والرئيس
0: سالمين هما من حقق الوحدة، يعني الشعب حققها ولكن في عهدهما. وكان من المفترض أن يسافر الرئيس إبراهيم الحمدي، وعلى فكرة كان عميد نزل نفسه لا مقدم
1: حتى في الرتب،
0: قال رتب يعني رتب بنطلع، قال نختم الشعب ونزل نفسه أول واحد، قال كنت عميد دحين قدر لا مقدم، وعرف بالمقدم إبراهيم الحمدي
1: لو ما مات
0: أعلى رتبة، وإحنا إيش حط الله. المهم أقول لك
1: الواحد لو قدو ضالع قوي قد الطيور بتشلها كذا،
0: لا يعني طبعا يعني إحنا نحترم المناصب العسكرية، مثلا رتبة مشير للرئيس المشاط والله ما قليل علي، على تضحياته على عقليته وسجن وعذب في سجون السلطة العفاشية الخائنة، وهو الأستاذ محمد علي الحوثي والأستاذ محمد عبد السلام ووزير الداخلية السيد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، كل القيادة التي نراها عبدالله الحاكم المعروف بأبو عبدالله الحاكم، كلهم هؤلاء سجن، حسين العزي، هذا كلهم سجنوا، كلهم هذا القيادة سجنوا عذبوا طور، احنا في خيرهم اليوم هذا الصواريخ وهذا الطائرات وهذا في خيرهم خير السيد حسين وخير السيد عبد الملك، يعني وخير المجاهدين والشهداء.
1: أي
0: لما تكلم مشير ما هو هذا المشير، وقع علي أبطال كان مشير نافع، باع اليمن، باع الوطن، باع التراب، باع الثروة، باع الهوية، باع
1: كان مشير
0: علي أبطال الصالح،
1: لا مش هو مشير،
0: كمه
1: زعي
0: الزعيم المشير، تمام، السينا السلال كان عميل الله يرحمه، كان عميل مصر مثل ما عبد ربو يتركه بينفذ، يقول لك التحالف العربي وهذا التحالف القومي حق مصر، وهكذا بعد المشير بول قصينا هؤلاء مجاهدين رتبته رتبة مجاهد رئيس المشط أكبر من ألف رتبة أكبر يعني ما بش رتبة إلا رتبة مجاهد. وكذلك بقية قادتنا قادة المناطق العسكرية والألوية أيا يكن لواء ركن عميد هؤلاء رتبة مجاهد عندهم أكبر من أي رتبة ولكن لزوم العمل العسكري والمجال العسكري يعني تسميات وتنظيمات معينة ومحددة. فنبدأ وليلتنا زاخرة بالمفاجآت بإذن الله سبحانه وتعالى، منها مفاجأة ستقدمها إذاعة سام اف ام لمحبيها ومتابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ومفاجأة والكل
0: لحظة هذه ما بلا مفاجأة. المفاجأة ما تكسر المفاجأة لأختي بسر أنا شفتها اسكت حاكها أقول مفاجأة
1: مفاجأة
0: زيد
1: مع الكشكشة
2: مفاجأة والكل
0: بتسمع
2: لحظة هذا ما بلا مفاجأة المفاجأة ما تكسر المفاجأة لأختي
0: شفت
2: بسر أنا شفتها اسكت حاكها أقول مفاجأة
1: ده أنا بنت حاكها مفاجأة
0: ما مع أول
2: مع الكشكشة مفاجأة
1: والكل تسمع لحظه هذا ما لا مفاجأة مباشر
0: المفاجأة ما انتوا بتلاحظوا صوت يعني هذا الحكي هنا قبل شويه كيف بيبثوا الان هذا البث الان وبفضل الله وبفضل جهود الاخوه التقنيين في اذاعه سام اف ام
1: سلام الله عليهم.
0: تحيه للمهندس ابراهيم المتوكل، التحيه للمهندس احمد الفايق، التحيه للمهندس علي الاسعدي، التحيه للمهندس احمد المتوكل،
1: لكل المهندسين
0: في إذاعة سام. ليش؟ لأنه أطلقوا لنا إحنا معنا بث مباشر عبر تطبيقات راديو عالمية، تطبيقات عالمية تنزلها من جوجل بلاي، تطبيق راديو جاردن، تطبيق ميكسلر، تطبيق تيون إن، أيضا تطبيق سام اف ام عبر الموقع الإلكتروني من خلال تدخل الموقع الإلكتروني من جوجل من كذا البث المباشر. الآن طبعا لدينا الآلاف مؤلف مؤلفة مشتركين في قناة إذاعة سام اف ام على التليجرام. طبعا هن قناتين، قناة اسمها إذاعة سام هدود الانتصار، وقناة اسمها إذاعة سام هدود الانتصار برامج وترويجات، يعني برامج وكذا بتنزل في القناة الثانية، وفي القناة واحد المواكبة والأخبار والعواجل وكل شيء. فقام الزملاء المهندسين في إذاعة سام
1: ونزل روابطهم من أجل المستمعين، قد يقول مثلا المستمع الحين أنا اشتي كذا تفعل روابط
0: ولا شيء، تدخل قناة التليجرام، قناة التليجرام تدخل قناة التليجرام اكتب إذاعة سام الهمزة تحت الألف إي إذاعة تاء مربوطة فوقها نقطتين إذاعة سام واحد بين قوسين هدود الانتصار هدود الانتصار، وعاد تطلع لك القناة في التليجرام بحث في القنوات تطلع لك واحد واثنين واشترك فيهن، وحتلقى أول ما تدخل القناة تلقى طالع على اليمين تلقى خانة زرقاء مكتوب فيها انضمام. انضمام إيش معناته؟ يعني تضغط على الخانة الشارع الزرقاء هذا تسمعنا مباشر،
1: تدخل في القناة
0: تسمعنا مباشر مثل ما شوفوا شو تدخل أنا على قناة تليجرام إذاعة سام انضمام اسمع راي
2: انضمام إيش معناته؟
0: اسمع.
2: يعني تضغط على الخانة
0: الشارع الزرقاء نسمعكم من قناة تليجرام إذاعة سام
2: تدخل في القناة
0: بنسمعني بنسمعني
2: مثل ما شوفوا شو تدخل أنا على قناة تليجرام إذاعة سام انضمام اسمع راي انضمام
0: ايش
2: معناته؟ يعني تضغط على
0: الخانه الشاشه بنسمعكم من قناه تليجرام اذاعه بنسمعني شفتوا؟ هذا انجاز قربنا المسائل والمسافات باذن الله، تدخل تشترك في القناه وانضمام تسمعنا في اي وقت، هم بعد ما تعمل انضمام خلاص اخرج من الصفحات كامل، يعني اضغط بالزر النازلي وخرج روح الواتساب، روح راسل مراسلاتك في تليجرام، روح الفيسبوك، المواقع الالكترونيه، اما رحت واجلس شغال 3G او 4G وانت بتسمعنا وتشتغل عملك وانت بتسمعنا، يعني من منطقه قريبه من قناه التليجرام حق اذاعه سام. طبعا الكثير يعني بيدخلوا على حسابي في معين قناه خاصه يعني تعبر عني شخصيا في قناه التليجرام، في تليجرام اسمها حمود محمد شرف شرطه اليمن، الان سانزل لكم فيها رابط قناة إذاعة سام الأولى ومنها حتلقى الثانية على التليجرام، قناة إذاعة سام على التليجرام حمود محمد شرف عندكم، أتلقوا آخر رابط في حسابي أو قناتي على التليجرام حمود محمد شرف اليمن، أضغط على الرابط يأخذك لقناة إذاعة سام على التليجرام، هتشوف انضمام منضم وكذا والإذاعة إذاعة الجمعة. هذه بشارة ما قلت لي يا أستاذ عبد الله ما تكسر البشارة لأختها، هذا بشارتنا ما عاد تكسرها بعيش
1: بشارة ثانية. وطبعا ليس لها لا قناة ولا رابط من أجل يحملوها ولا تطبيق ولا تطبيق
0: لا قناة ولا رابط ولا تطبيق
1: ولا تطبيق ولا صفحة في المواقع التواصل الاجتماعي.
0: قارو رماء
1: مالك يا قارو رماء؟
0: لا طعم ولا لون ولا رائحة.
1: ما بنتي لك شلوغز
0: كم؟
1: أنا بين عملية التشويق وجذب المستمعين فقط لا غير. هذا المفاجأة خاصة بك.
0: بينا
1: بك
0: في أي قناة؟ في المشمع. في المشمع أنا آسف. إيه
1: ها
0: سكيه ناخذ إن شاء الله نفسهم يا أستاذ عبد الله.
1: والله ما بين حاكيهم
0: أنتم مشغولين معاكم ملادي يا أستاذ عبد الله معاكم ملاد الله ما شاء الله. هذه كريمتك أكيد الله يكتب أجرها ويتقبل منها ويكرمها
1: الله كثر الله خيرها
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أم من؟
1: أم عبد الرحمن
0: سلام الله عليك يا أم عبد الرحمن. ناب شغلون فوسهم قوي لكن الصدق بندعي لهم الصدق والله يديها العافية والله.
1: أش تتوقع؟
0: أتوقع
1: الحلقة الفائتة
0: الحلقة الفائتة خلينا الناس الذي داول
1: كانت تظهر يوم ثاني بنقرأ رسائل في أحد الأحرار باقي مستمعي بعض سمعة
0: على الطعم لا يوم ثاني
1: هم بيقولوا أسألكم بالله لا تحكيت خلونا نخزن
0: خلاص وصلت الهدية
1: مشي هدية
0: أنت
1: مشي هدية
0: كمان
1: هدية
0: بشارة
1: ماشي مفاجأة
0: مفاجأة خلاص خلي المفاجأة
1: وقتها
0: خليني أتفاجأة يا حمش تيت
1: وأترجم مشاعرك عن المفاجأة
0: أكيد أكيد أكيد أترجمها مالك عسامنا إحنا بنا عندنا عندنا عندنا إحساس
1: يقول أن لدي إحساس
0: وعن برمها إن شاء الله
1: وسيبرمها يعني العطاء يعني أي دكها
0: إحنا بنراعي
1: يتكلم عن نفسه أنه ينتظر طويلا
0: ويعني للأمانة يعني ما
1: بنشمل من دون ما تحلفوا
0: وشو صدق الصدق يعني كن يعني هذا يعني أخوكم لا خنش تسرجوها معه
1: ويقول إن الصراحة والوضوح للشخصية الإنسانية مهمة جدا في هذه المرحلة
0: وبيتياوي شهر طمع من أولها
1: بغض النظر يتحدث المتحدث أن المرحلة تستدعي هذه الجوزية
0: ويعني نحن نشكركم باسمي أشكركم
1: يندد ويستنكر ويشجب
0: وبس هذا الذي أستطيع أن أقوله هذا الخميس الخميس الثاني مدري ما أشاهده
1: وأنه يقول إنه الموضوع بحكم علاقته بالمنطقة واستراتيجيتها فإنه سيؤدي إلى مخاطر عديدة ينبغي الناس أن يحذروا منها.
0: أنت ترجم سوانا أو جلدك الله
1: الله المستعان الله المستعان.
0: أي ما يجي إحنا ما بنفهم
1: من دون جلادة عجبك يا شليت يا حطاي
0: شليت
1: المستمع هو بيسمع الترجمة ما بيركز علي
0: أمشي ترجم سوانا ما أدراني جلدك الله ما بتقول
1: لا تقلدني إن شاء الله يا أخي يا أخي المستمعين عجبكم الترجمة هذا العصر تعرف صار كيف قالوا كلنا نشجب ونستنكر
0: لا يشجبوا يستنكروا براحتهم ما كل واحد
1: عقبال المشجب
0: قل لي يا عبد الله
1: تفضل
0: ما شعورك ما شعورك
1: ما دخلك
0: صدق أمس والله إنه والله إني معيد عياد وفارح فرح وبنقول يا ربي لك الحمد وأقول مالي فارح مالي فارح مالي
1: عطوصل عطوصل عطوصل هذا الشعور
0: وإنك وإنك رزقت بحفيدك البكر
1: نعم
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: لابني لابني البكر
0: لابنك البكر
1: نعم
0: ما شاء الله العظيم كيف شعورك
1: والله شعوري شعوري بسلسل مسلسل لو ما يخرج الدكتور من غرفة العمليات بعد هذا ويحمل هذا يقول ما كيف صحتهم كيف كذا يودك يتوهن
0: يحملها عند أبو الولد أما عند جد ما قلت بسرنا في المسلسل
1: المشكلة من كلهم عملوا لعند الجد ما حمل
0: ما شاء الله
1: وأنا كنت أقول يعني أنا ما عدنا صغير يعني أصغر جد يعني أمس حسيت أن أنا أصغر جد على وجه هذه الكرة الأرضية
0: الله
1: يا الله
0: يسعدك بعافيته ويجعل كرة عين لك ولولدك ولوالدته ولزوجته
1: وعقبالك إن شاء الله
0: يا رب يا رب العالمين يا الله أنا أمس قلت لك كيف بعدها ما شاء الله والاسم الجميل من اختار اسمه
1: أبو
0: ما شاء الله قال ما يسمى الولد الأبو
1: قلنا يعني بكره وكذا يختار الذي يشتو
0: شوف يعني أنت ومالك لأبيك، هو أنت يحق لك تسميه، والوالد يقول حاضر، لكن هذا أكيد. من أخلاقك، من تواضعك، من تربيتك لابنك كيف تعامل.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وعزمنا الولد،
1: قالوا ولد الولد،
0: ها ولد الولد على قولة المصريين. ونعم الحمد لله، إن شاء الله يرزقك الله من أبنائك
1: يا الله.
0: وبناتك
1: يا الله،
0: النسل الكثير الطيب
1: يا الله،
0: ويجعلهم في ذخر الأمة والمسلمين
1: يا الله. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يعني. هذه النعمة واحد يشكر الله كثيرا، فله جزيل الشكر وله جزيل المنة وله جزيل الفضل. البعض يتكدر، حتى لما كنا في المستشفى واحد بيحضم بحكي روحه والله. وأنا من النوع الفضولي يعني، بنقول صلي على رسول الله، ما لك الثالث أنت بتستوعب؟
0: نعمة.
1: يقول لي أنا
0: نعمة.
1: قلت له أحمد الله وشكره.
0: نعمة.
1: قلت له أحمد الله وشكره، نعمة غيرك بتمناها كذا. بنقول لك الثالث، بنقول لها كذا يا الثالث.
0: نحن نرزقهم وإياكم، نحن الله. نرزقكم وإياهم، الرزق الله.
1: وبعدها جلستك كذا إياها، قلت له غيرك بتمناها، أتمنى غيرك بتمنى يسمع بابا يابه. هذا النعمة الثالثة عليه، أحمد الله وشكر الله وهذا فضل من الله وكذا. قال إلا والله نوصد
0: والله أني
1: ما ألهم الكلام.
0: شوف إحنا أنا وأخوتي وخواتي إحنا 11 أخ وأخت
1: ما شاء الله.
0: الله يطول بعمر الوالدة ويديلهم العافية. تزوجت عادي في 15 سنة،
1: والوالد في 17.
0: الله يرحمهم
1: ورحمة الله تفشى.
0: المهم بعد قلت لك بنذكر الحين مع العول والأولاد، بنقول بصير بينهم هم ما بش ما يهم الشهالة، بنقول ريت والله ويقوم بي من قبره اشتي ذيك الهم اللي كان يهمنا. يقول وانا ما هميت نفسي واكلت روحي ما بالدنيا مثل اندلا. طبعا توفوا عد به قصر بعدي 5 ربما 6 اي
1: صح
0: من الاولاد والبنات، واليوم الحمد لله مستورين كلهم، مزوجين كلهم، معولين كلهم، ساكنين كلهم، موظفين كلهم. يعني قصدي الرزاق الله، ما انت عمل جهدك والباقي على الله.
1: تمنيت امس يعني هكذا انه والوالد موجودين
0: الله
1: رحمه الله تخشاهم، والدينا مع والديكم يا سامعينا ومن صلى على محمد وآله، انه كان يعني موجود يشوف تتضاعف الكذا.
0: اجمعنا الله في مستقر رحمته
1: يا الله.
0: وذكرتني بقصه
1: يعلم الله ما
0: يرضى. شخصين معروفين اعرفهم التقوا في المستشفى
1: اثنين.
0: ايه
1: وانت تعرفهم؟
0: ايه
1: في المستشفى.
0: هذاك مرته ولدت الثامن وتعبت قوي قوي، ابغى المستشفى. بيقول الدكتور ما بالله يعني نوقف نجاب عندها، تعبه. وذاك الثاني بيعالج مرته عقم اشتي جاهل نسلفي جاهل. تلتقوا خارج في حوش المستشفى. ايه بيقول ما لك، قلنا ما بلا جينا نعالج المرة الله ويتي انا الله ولدي. قال للماء انت لا لك من نوم
1: سعزة بيك. فالواحد يحمد الله على جزيل فضله ومنته. ويعني اقول لك يعني مشهومة بلا، انا الذي يعني اصبحت جد بالامس غير الكثر، لكن على مستوى الأسرة
0: مثلا في الأمس أصبح زميلنا في إذاعة سام المجاهد في الإدارة الفنية أصبح واردا، رزق بمولود
1: إن شاء الله.
0: يوم أمس ألف مبارك لزميلنا نشوان وهو مولودها الثاني، فضل الله سبحانه.
1: ألف ألف مبروك يا نشوان.
0: مجدتين ابن عمي، وقعله 2 أخوة
1: ما شاء الله.
0: والله
1: ما شاء الله ما
0: يعني
1: توأم.
0: هو معه خوات بس، واليوم رزقه الله مع واحد قبل 14 شهر، واليوم الثاني سبحان علي ومن ويعقوب صح.
1: لا ما اعلم ما فيش عندي
0: ما شاء الله انا خير.
1: واحنا مش ولد واحد لدينا يعني. بنت كريمتي
0: ما شاء الله.
1: قولها فاطمه
0: ما شاء الله.
1: وبنت اخي الدكتور محمد
0: ما شاء الله. نعم.
1: أسامة الفران
0: ما شاء الله.
1: وقال محمد ما شاء الله
0: ما شاء الله.
1: فهذه النعمة الجزيلة الناس يحمد والله ويشكروا يشكروا.
0: تذكر ما قال السيد عبد الملك في إحدى المحاضرات الرمضانية، السيد عبد الملك قبل حوالي 3 سنوات عندما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. إحنا مخزنين بنسمع، قلنا يوم القيامة بنكمل بنتفلسف إن أنا عافظي. والسيد قال التلفزيون قال ما عبش يوم القيامة. قال هنا هنا في الدنيا هنا في الدنيا. قال النبي هكذا تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم هنا في الدنيا. قال هذه طبعا تعتبر هذه كم جاهدين بعوض الله بمجاهدين برجال بأمهات وبنات وأخوات مصانع رجال مربيات رجال تربية قرآنية. فهذه هم بيخافوا مننا ولا هذا بيدونا حبوب من على الحمل بيدونا معرف ايش بيدونا المعقمات هذا اللي بيصيب الانسان بالعقم في المعلبات في بضائعهم في كل شيء. حتى ما قال السيد عبد الملك اليوم قال حتى تاثر في نفسيتك.
1: شفت لما كانوا في بدايه العدوان علينا يعني في بدايه العدوان بعد مرور يعني ربما عام كانوا بعض الخنازير بعض الخنازير يقول بدك تثر حالة الطلاق في المجتمع اليمني على أساس إنه الناس كانوا يختلفوا وكذا. ولو نجي على على على يعني على مدى 11 سنة والمشاهد للأعراس الظاهرة الذي عشناها أكثر مما عشنا من أعراس قبل العدوان.
0: الله الله
1: لا لا.
0: الناس بيزوجوا بيقولوا هو بيجي ما بيجي عدوان الله زواج
1: وتحليق وكذا والمواكب ما توقفت
0: والذي معه شيد قد معه 10 جهات
1: 10 الله
0: وهكذا
1: الله.
0: أقول لك حالات الطلاق كثرة الشيء يفك المجتمع
1: بالضبط.
0: مثلا أنا في حارتي في حارتي في حيي في مربعي الذي أعرفه بكله في مربعي الذي أعرفه بكله حسب علمي حسب علمي ولا واحدة من حين عرفت نفسي ولا واحد طلقت ولا واحدة طلقت. أم بيكثر هذا أم بيكثر في الفيسبوك الطلاق أم بيكثر عشان يحسوا الناس
1: تفكك
0: انه تقول للمرأة ان قدر بالناس بيطلق وطلقي وانت بيطلق وطلق
1: صار الموضة
0: ما بيش ما بيش. في انت وكل مستمع مستمع في بيئتك في محيطك كم طلقوا من عرفت نفسك اللي تعرفه من اقاربك كم من اسرتك بالكثير اثنين ثلاثة من الف واحد من الفين ما لك صلي على رسول الله فالمجتمع متماسك
1: فضل من الله.
0: الله بيطرح البركة والخير جاي والصبر والجهاد ونزكي نفوسنا. احنا كلنا بنغلط بيضعف ايمان بيوهاس على اللمبة والسيد بيجي يشبك لنا الاشتراك من القرآن ويلا ويقوي ويقوي ويقوي
1: مش لنا بس
0: للأمة وكل من يهتدي. طبعا انا بين تستغرب يعني او بين تألم قلت هل كل اليوم اليوم هل كل الناس سمعوا المحاضرة حق السيد عبد الملك. قلت والله اشيل نفسي وادخل لوسط التحرير ولا لا هايل لا تلقى أمة رجال ونسوان وجهال وشباب شوارع في المقاهي في هؤلاء ما سمعوش خطاب السيد. طيب من مسؤولية من عندما قال السيد اليوم أنت يتحدث عن الإجراءات مثلا أنا أدي أنا عن الهواء كمواطن كإعلامي الأجهزة الأمنية مثلا إجراءات إجراء اتخاذ إجراءات مثلا نستفيد مما حصل في اغتيال الرئيس الصمت مثلا. أنا بنفكر الحين جاي أفكر مع الجهات الأمنية بصوت عالي شخصية مثل هذا في احتفال في مناسبة في عودة من سفر مثلا مثل وفد الأسرى الأسرى التفاوض بملف الأسرى الذي عاد اليوم معهم حراسة شخصية مع رئيس الصمات مع رئيس المشاط فين حطوا الشريحة لو ما قتلوا الرئيس في جيب المرافق في جيب المرافق وهو منهمك بحماية الرئيس أصلا وهؤلاء. طيب ما نفعل
1: نتفادى
0: على الطرف الصالح على هكذا. وأعتقد الأخوة في دورة العدل عشان بيفعلوا هكذا لكن على عبد الله المرافقين ومرافقين معهم مرافقين معهم من انتبه منهم انتبه لا ولا لا يفعلوا بالرئيس شيء والله انتبه لهم وأحك
1: أحزمه
0: إيه مثلا رئيس الصمات تخيل لو كان عند سياراته في الحوش في الحديدة فريق حول السيارات طبعا منتبه للسيارات تخيل تمام أول ما يخرج الرئيس ومرافقه اللي معه يتفتشوا الرئيس يفتشوه الصمات لا ما بالشريحة في جيبه في الياقة في الكذا تمام ما قال السيد عبد الملك من أجل إجراءات يكون حتى أصحاب الشخصيات يسلم بهذه الإجراءات لأنها لحمايته وما ويتفتشوا المرافقين حق الرئيس قبل ما يطلعوا معها السيارات. تخيل لو فتشوهم هؤلاء المرافقين حول السيارات أنا بقول لك مثلا فكرت هكذا مرافقين حول السيارة الرئيس مثلا المشاط يخرج من بعالية ومعها المرافقين حقه قبل ما يطلع السيارة يفتشوا هؤلاء الفريق الثاني ومرافقيه يتفتشوا فحيصير الموكب والرئيس ومرافقي بأمان. هذه فكرة لما قال السيد عبد الملك المقاطعة الاقتصادية فكرت أنا قلت احنا غير ما بالله احنا بالملايين أنصار الله ورشة دورة محاضرة على المقاطعة الاقتصادية. طيب أصحاب الجملة في الحصبة في التحرير في سوق الملعب في
1: دورة
0: أصحاب الجملة عمري أقدر مخزن من 11 الصبح لا 3 الليل لا بيبصر محاضرة ولا فاضي بيبصر برج يعني فلاش حسابات وجداول وفواتير. طيب مسؤولية التعبئة الثقافية
1: بروشرات
0: في في في, في بروشرات اليوم يا أصحاب الجملة في مديرية كيت معكم ورشة معكم ورشة 3 أيام جاو ساعات يوم يوم يا أصحاب المديرية قسموها مربعات الحي هذا أصحاب البقالات البائعين اليوم نفعل ساعة البائعين وساعة لأصحاب البقالات اللي بيصير يشتروا من أصحاب الجملة. أنا كصاحب بقالة اللي هما بيدي هدى الله هو بيدخل لقلبي أنا مسلم بس ما بيش من يذكرني أنتو بس بتدعوا بيناتكم يا أنصار الله ولو أنتو بالملايين لكن وهذا صاحب البقالة صح. وهذا صاحب الجملة وهذا يقولوا أتحداك يقول لي إحنا هكذا أصحاب البقالات في المربع أنا أفعل لهم محاضرة أو ورشة لمدة 3 ساعات
1: ودعوهم
0: أصحاب الجملة كذا. وهكذا
1: وبعدها مثلا الذي يقول لك مثلا يا أخي أنا ما شفلت شل محل إذا خلاص به وسائل توعية جاهزة وسريعة تي للنشرة يعلك في المحل في الكذا في هذا جزء من التوعية نشرة بروشر ما يسمى مطوية الحين يقولون إحنا بنطوي أرواحهم
0: لا إحنا
1: هو التذكير مهم
0: شوف على يعني محاضرة السيد اليوم تلقى تفاعلا كيميائيا داخل نفوسنا
1: نواخذ الاختراقات. شوف على ذكرك حق الحماية أنا حضرت إحدى الفعاليات بحضور علي عبدالله الصالح
0: لحظة قبل ما نربش التنية أنا قلت لك
1: أنا بنربش علي التنية
0: علي علي لا قلت علي عبدالله الصالح ما دام قلت عن دخول
1: ولا دي بربش هو مشوانة
0: أنا ما قلت لك علي ويعقوب صح لا علي وعقيل أخوات مجد الدين
1: الذي وقع له 2 أخوات ما شاء الله ألف ألف مبروك
0: وعقيل ما شاء الله
1: هناكم ما حصل
0: أخو الإمام علي اسمع عقيل صح؟
1: نعم
0: ما قلت لي ما قال علي عبد الله صالح الزعيم
1: ما يريد أنا قلت إنه قال
0: أيه
1: شوف ما لفت انتباهي في أحد الاحتفاءات يعني أنا يعني مثلا كنت مقدم إعلامي شوف كان هناك حزام للحماية أول ما دخلت وفتشوني
0: أيه
1: وبعدها خلاص قدرنا ضمن الكذا تجي بعد فترة من الفترات تجي حماية تسقط تلك الحماية الذي فتشونا ما عدومش ولا حاجة قد به سعما تقول حزام أمني جديد
0: أكثر تشدداً
1: في بعد يجي حزام أمني هولك قدوم ما عدومش هولك الذي قدوم يجي أكثر يعني وأكثر عموم وأكثر كذا وبعد
0: هذا هو طاغي مجرم
1: وطاغية
0: وهذا طبيعتهم قصدي أنا يعني ليس عيبا أن نستفيد من تجارب الآخرين حتى وإن كانوا أعداءنا لكن
1: ونبدع
0: ونستبقهم مثلا هذا الجهاز الأمني الذي نعيشه في ظل العدوان يعني لو عدوان هذا على دولة ثانية إن قدت تفجيرات في كل حارف في كل بيت في كل مسجد إنبح اختراقات حالة سرق ما يعني حاجة اختلالات أمنية رهيبة ما وضع انضباط تخيل يعني ملايين يخرجوا كل جمعة لأكثر من سنتين
1: الحمد لله
0: ولا يحصل الحمد لله طماشة واحد
1: التقرع الحمد لله ومشكور
0: ولا حزم الأمنية المرتبة علي عبد الله الصالح والله ما كان يقدر يعني هو كان يحمي نفسه أما أنه يحمي شعب ما يسترش صحيح. ما يسترش اختجت عليه يا رجال وهو 100 نفر في مع توكو كرمان وتجت عليه وهذا بالملايين وهذا التأمين وهذا الترتيب واتقوا الله ويعلمكم الله. سنقف على محاضرة السيد وكما ذكرنا ستتوالى فقراتنا فقرة الفقرة بتميزها بتجددها بمواكبتنا لكل جديد بإذن الله ومن البداية من الرئيس المشاط وخطابه الأخ المجاهد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظه الله ورعاه ونصره إلى أن تخرج لنا أبرز النقاط في خطاب الرئيس هي التحية والتهنئة لراعي هذا البرنامج المجاهد مع الله. وهي التحية لكم من طاقم إذاعة سام ومن طاقم العمل اللي وجمع شعورهم المخرجين العزيزين محمد الفرح نياز الرازحي أيضا المهندس محمد شرف المهندس أحمد الفايق الزملاء في إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطع والأستاذ خالد حسين و ما تشي
1: ما انت بديتي اسمع الطاقم
0: شتي اسمك ولا ماشي؟
1: ايوه من ضمن الزملاء وانا زميل لكم.
0: وايضا الجد عبد الله عبد الله. يا ما
1: جدتك؟
0: ما هو جدتك انت؟
1: من والجد؟
0: انت جدتك انت ما تدخلني جد جد.
1: الحين اسمعوا قصوم قدنا يعني خرف وكذا وقدنا بالجو حق الاستديو.
0: ليش بتوقع عندنا؟
1: مراعي الحق داريس.
0: بتوقع عندنا الموبايلات.
1: قول الزميل جايزي من جايزكم.
0: أزجد
1: عطا أزجد هواز. يبارك في عمرك.
0: الله يمتعك بعافيتك وشبابك يا صلاة الله وكل شاب وشابة ويدي العافية لكل أب وأم وجد وجدة. الأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي
1: والأستاذ حمود محمد شرف.
0: أبرز ما جاء في خطاب الرئيس المشاط بمناسبة العيد 36 الوطني للجمهورية اليمنية ذكرى إعادة تأسيس الوحدة أو تحقيق الوحدة اليمنية. ومعنا اليوم كشف حنان ضنان يليق بالعشر المباركة من ذي الحجة كشف المنفقين من الخميس الماضي وحتى هذا الخميس من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: شوف وأنا من أجل استثمار كل دقيقة وكل ثاني في هذا البرنامج شدخل لك في صلب الموضوع.
0: توكل كيف؟
1: في أبرز ما جاء في خطاب الرئيس المشاط
0: بسم الله
1: حذر دول العدوان ومرتزقتها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. حذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. الرئيس المشاط أكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. فخامة الرئيس في خطاب وجهه مساء اليوم إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد قال يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية باعتبار هذه القيم امتداد لهويتنا الإيمانية الوحدوية. ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة ولا للأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. أضاف أننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. الرئيس المشاط أكد أن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. الرئيس المشاط قال إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي سعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. الرئيس المشاط بارك التقدم المحرز في ملف الأسرى مضيفا نؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا أن الفرج بإذن الله قريب.
0: نستأذن الرئيس المشاط نذهب إلى تفصيل في هذه الجزئية تفصيل سريع. ثم نعود مباشرة لاستكمال أبرز ما جاء في خطابه.
3: باتفاق تبادل في اليمن، كشف وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق تبادل الأسرى الموقع عليه مؤخرا مع دول العدوان.
4: عقب عودته من العاصمة الأردنية عمان، عقد وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا في مطار صنعاء الدولي، كشف خلاله عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق تبادل الأسرى الموقع عليه مؤخرا مع الطرف الآخر.
5: سنتحدث عن الصفقة بشكل مفصل أكثر. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل، 1100 أسير ومعتقل من أسرانا، و580 من أسرى الطرف الآخر. هي من جبهات مأرب والجوف وجبهات الساحل وجبهات الجنوب والجبهة الحدودية مع السعودية. حوالي 200 أسير من أسرانا قام العدو بمحاكمتهم والأحكام والإصدار الأحكام عليهم بالإعدام، وبعضهم بالسجن لأربعين وثلاثين سنة. هؤلاء أيضا الحمد لله شملتهم الصفقة جميعا. كان هناك إشكالية الطيارين السعوديين، كان لابد أن يكونوا لا يخرجوا إلا ضمن صفقة تشمل جميع أسرانا، في أقل الأحوال الأغلبية العظمى من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا، وهذا ما تم بعمل الله الحمد لله.
4: وأكد المرتضى خلال المؤتمر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت تقدما غير مسبوق وتفاهمات أوسع مقارنة بالجولات السابقة في هذا الملف الإنساني، ما أفضى إلى التوقيع النهائي على صفقة التبادل المزمع البدء بتنفيذها في 10 يوليو تموز القادم. من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية المفاوضة اللواء الركن يحيى الرزامي إلى أن النجاح في هذا الملف الإنساني سيلقي بظلاله الإيجابية على بقية الملفات العالقة.
5: شكرا لله رب العالمين، وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته وفي النجاح فيه سيكون نجاح لكل الملفات بإذن الله.
4: وفيما يتعلق بالمراحل اللاحقة، كشف المؤتمر الصحفي عن وجود تفاهمات مبدئية مع الطرف الآخر لمواصلة النقاشات والتوصل إلى اتفاق جديد يشمل أعدادا أكبر من الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. برسائل حملت أبعادا إنسانية وسياسية، عاد وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إلى صنعاء بعد تحقيقه خطوة متقدمة نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة شاملة ونهائية. من مطار صنعاء الدولي المحاصر، حمود محمد شرف، قناة المنار.
0: وبالعودة إلى أبرز ما جاء في خطاب الرئيس المشاط.
1: الرئيس المشاط تابع بالقول: على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. الرئيس المشاط دعا الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا على المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو ضد شعبها وأمتها، وألا تسمح له باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة، فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. الرئيس المشاط جدد التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. الرئيس المشاط مضى بالقول بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر بإذن الله. نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان. رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط طالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع على وضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، محذرا الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. واستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، محذرا من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة.
0: وما يزال وعد ووعيد سيد القول والفعل سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ثابتا لا يتحول. أي تواجد إسرائيلي على أرض إقليم الصومال كما يسمى شمال الصومال سيكون هدفا لقواتنا المسلحة اليمنية. يكون سفير، يكون فندم، يكون جيش، يكون وفد دبلوماسي، سيكون هدفا. ولهذا حتى اللحظة هو إعلان شكلي يخلو من المضمون، وعين اليمن ترقب وبدقة.
1: الرئيس المشاط ندد بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، داعيا شعوب الأمة إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها.
0: عند هذا النقطة تحديدا هنيت لأبناء وشباب ورجال محافظة عمران الأبية، حيث دعتهم اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج الكبير والواسع والاستثنائي في كل الساحات التي ستحددها اللجان المنظمة في محافظة عمران يوم غد الجمعة في مسيرات لن أقول بعشرات الآلاف ولا بمئات الآلاف، فلتكن مليونية في محافظة عمران يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. جمعتكم يا أبناء عمران، جمعتكم جمعة الغضب لله ورسوله ولكتابه. يا أبناء محافظة عمران، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعوكم للخروج غدا بإذن الله سبحانه وتعالى الجمعة في مسيرات حاشدة وكبيرة تحت شعار نصرة للقرآن وثباتا مع غزة ولبنان. مسيرتكم يا أبناء عمران غدا عيون اليمن، عيون العالم، عيون غزة والضفة والفلسطين المحتلة كلها، عيون العالم ترقب خروجكم الكبير يوم غد يا أبناء محافظة عمران، يا مشايخها، يا وجهاءها، يا تجارها، يا مواطنيها، يا موظفيها، يا شبابها، يا أطفالها في كل ساحات محافظة عمران التي ستحددها اللجنة المنظمة، بل هي محددة الساحات المعتمدة لخروجكم في المناسبات الكبرى. تنتظر خروجكم يا أبناء عمران في مسيرات نصرة للقرآن وثباتا مع غزة ولبنان. خطوة النشرة في قناة الفضائية، في إذاعة صنعاء، في قناة المسيرة، في قناة الساحة، في قناة الهوية، في إذاعة سام، كلها لأصحاب عمران. لهذا قلت هنيات لهم. وعلى ذات الصعيد وخطاب الرئيس مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان ويعايدان ويتوعدان.
1: رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني برقية تهنئة إلى قائد الثورة قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو.

0: جاء فيها في زمن تاهت فيه البوصلة وارتهنت فيه الأنظمة لطاغوت الاستكبار العالمي، ومن مشكات هدى القرآن الكريم وثقافة الجهاد والاستشهاد التي أحييتموها في نفوس الأمة، نرفع إلى مقامكم الجهادي الكريم أسمى التحايا الإيمانية وأزكى التبريكات المعمدة بآيات الولاء والوفاء باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ونيابة عن كافة المجاهدين الأبطال من منتسبي القوات المسلحة الأشاوس المرابطين في ثغور العزة والكرامة، بمناسبة حلول الذكرى 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 22 من مايو. هذه المناسبة التي لم تعد في وعينا مجرد حدث سياسي أو تاريخي عابر، بل غدت في ظل قيادتكم الربانية الحكيمة رمزا إيمانيا لوحدة الأمة وتجسيدا للهوية الإيمانية اليمنية التي تأبى الخنوع والتجزئة والوصاية وتتحرك بمسؤولية دينية فرضها الله تعالى في كتابه الحكيم الذي شدد على التلاحم والاعتصام برابطة الدين والدم، وحذر أشد التحذير من التفرق والتنازع باعتباره سبيل الفشل ومكمن الوهن وضياع الهيبة، سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بمدد من عنده ويكلأكم بعين عنايته ويحفظكم ذخرا وعزا لليمن وللأمة الإسلامية جمعاء، وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق على أيديكم الفتح المبين والنصر العزيز. إننا اليوم وتحت لوائكم المبارك نرى ذكرى الوحدة تنبعث بوعي جهادي وقرآني جديد، ففي الوقت الذي سقطت فيه أقنعة الأنظمة الخائنة والعميلة التي امتطت قطار التطبيع المخزي وتخاذل أدعياء العروبة والإسلام عن نصرة مظلومية أهلنا في قطاع غزة الصامدة ولبنان المقاوم، وقف يمن الإيمان والجهاد بقيادتكم الشجاعة والمسؤولة كالطوط الأشم مجسدا الوفاء الصادق لآلام الأمة وآمالها. لقد أثبت المجاهدون من أبناء القوة المسلحة بفضل الله وتأييده وبتوجيهاتكم المسددة أن زمن الغطرسة الصهيو أمريكية والبريطانية قد ولى إلى غير رجعة، فصواريخنا ومسيراتنا التي شقت عباب البحار والمحيطات فرضت معادلات الردع الإلهي وأذاقت الأعداء بأس جيل قرآني صاغته توجيهاتكم لا يبتغي إلا النصر أو الشهادة. ومن هنا من يمن الثبات والوحدة نجدد وعيدنا للصهاينة المجرمين ورعاتهم وأذنابهم، ونقول لهم إن القادم أشد وأنكى، ولن تحصدوا في بحارنا وبرنا إلا الخيبة والهزيمة والخسران بإذن الله. إننا ونحن نبارك لكم هذه المحطة الوطنية والشرعية الهامة، نثمن عاليا رعايتكم الأبوية الكريمة ومتابعتكم المستمرة ودعمكم اللامحدود للمؤسسة العسكرية في مسارات التطوير والتصنيع الحربي حتى غدت قوة ضاربة في المنطقة يحسب لها ألف حساب. ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهدكم عهد الولاء الصادق والجهاد المستمر أن نكون طوع إشارتكم ورهن أوامركم في أي وقت وتحت أي ظرف، ولن يهدأ لنا بال أو يغمض لنا جفن حتى يتحرر كل شبر من أرضنا وثرواتنا السيادية وتطهر مقدسات الأمة في مقدمتها الأقصى الشريف. ونؤكد لكم أن دماء شهدائنا الأبرار وآلام جرحانا وعذابات أسرانا هي الأمانة المقدسة التي لن نفرط فيها، ولن ينثني عزمنا حتى يمن الله بنصره وتمكينه الشامل. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، الرحمة والخلود للشهداء الأبرار الأكرمين، الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للأسرى والمفقودين، والخزي والعار والتنكيل للمستكبرين والعملاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم أفضل السلام والرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى، وزير دفاعنا المجاهد اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس أركان قواتنا المسلحة المجاهد اللواء الركن يوسف المداني. كانت تلك تهنئتهما التي رفعاها للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد المسيرة القرآنية، وللرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو. تهنئة أعقبت خطابا هاما لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط بهذه المناسبة أيضا. هنا إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، واجمع شورهم كل خميس مباشرة وعلى الهواء من 11 مساء وحتى 4 فجرا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: بالسلامة.
1: شكلها ليلة
0: ظلدان وثلاث
1: شكلها ما لك
0: حادث ولا بالشيء.
1: أمان الليلة البيانات بتحن ودرعد والخطابات بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية.
0: إن بيانات إن قصي على مستوى الداخل ولا على مستوى الخارج؟
1: كيف مع هذا كيف أقول لك على مستوى
0: قصي يعني.
1: لحظة هذا اللي بالخبر اللي بين يدي على مستوى داخل وخارج كيف؟
0: كيف الداخل وخارج؟ أبلا وضح لنا.
1: رجل داخل رجل خارج ما أظهر لي من نبدأ. أسمع
0: قصي قصي يعني 22 مايو
1: اثنين رؤساء الله بيقول هذا رئيس شرعي الشعب بيشتي بيخرجوا من الملايين.
0: قصدك فيك
1: أقصر علي العليمي
0: كوبا.
1: لا
0: من
1: العيلو العليمي
0: إن المرتزق.
1: أيوه
0: المرتزق هما.
1: أيوه العيلو
0: القطاع غيار الخوانو المرتزق ايه
1: ذاته
0: ماله
1: العيلو
0: العليمي
1: العيلو
0: قصتك من مرتزق.
1: الخبر يقول عاجل
0: إنه ما فعل العليمي الناس
1: لا تصريحات بمناسبة
0: الله يسمعنا خير.
1: يسمع من أول الخبر
0: 22 مايو
1: العليمي دين صالح قصتي ما
0: ماو
1: لا العليمي دين صالح دين دي مش دين. أنا قريت أقول أنا أخي قريت
0: سر أنا قد أنا تعب أنا قريت
1: قريت أنت
0: أنا
1: ضعيف
0: لا حاولني أتي لك النظارات
1: ما
0: نظرك ما شاء الله
1: ضعيف في القراية ما في الإملاء والكتابة هنا
0: أنت خر

0: نظارة نفس الخبر
1: هو بيقولوا في العنوان يدين صالح العليمين يدين صالح أنا متأكد من غلطه لأنه ما قال قال إن صالح أضر بالوحدة
2: هذا العليمي
1: القيادي الكبير في المؤتمر الشعبي العام الذي دافع عنه الزعيم وخارج العليمين دافع عنه الزعيم بيقول لهم ذي حق الميادين قال هناك قيادات كبيرة مؤتمرية في الخارج قال يا أخي روح لكم المؤتمرين تكلموا عن قيادة المؤتمر يا ترى المؤتمر موحد في الداخل والخارج يا أخي هذه قيادات كبيرة
2: ما قال العليمي ما قال
1: والله قاعد بسمه لحظة أقول لك ما قال مذيع المدينة قال هذه قيادات كبيرة يعني خمسة الزعيم يعني قال يا أخي روحكم الإعلامي تكلموا على المؤتمر أنا قلت لهم بيروحوا يطلبوا أنا شوية مساكين راح يطلبوا لهم فلوس مساكين يجمعوا لهم شوية فلوس أنا قلت لهم بيروحوا يطلبوا أشعة تشتوا
2: هذا كلام الزعيم
1: هذا الزعيم وبيضحك وبيسأل عن العليمي ودافع عنها الزعيم واليوم العليمي يدين صالح يدين صالح والله انه قال صالح اضر بالوحده وهم قيادي مؤتمر
2: هذا العليمي أيوة. قال هكذا أيوة. اجعل حليب الزعيم جذم للعليمي
1: اجعل الزعيم سم يا يا يا, يا في, في في اتهم رشاد العليمي
2: ان اتهم هكذا
1: هكذا ايوه اتهم هو مؤتمر قيادي مؤتمر
2: عاد
1: مشروع المؤتمر لليوم وباسم المؤتمر بكبتني في السعودية
2: رشاد العليمي أيوة. المرتزق اقرأ البيان كما هو
1: أيوة أيوة
2: كما هو
1: كما هو معبزة
2: أيوة. أيوة.
1: اتهم رشاد العليمي رئيس المجلس رئيس المجلس الرئاسي هكذا بيقول الخبر في عدن نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ارتكبوا مظالم
2: أيوة
1: ارتكبوا مظالم أضرت بالوحدة اليمنية
2: الزعيم يا عليمي
1: العليمي الذي كان أحد هذا بيقول الخبر هكذا الآن في المواقع كلها أيوة. الذي كان أحد أعمدة نظام صالح اتي لها السابع قال في خطاب عشية ذكرى تحقيق
2: أحد أعمدة معبد الزعيم
1: أيوة الخماهو
2: هو
1: الزعيم الخماهو وذي كان يأكل خيرها
2: ليش هو كان مع الزعيم ولا مع من كان
1: وزير داخلية وبعدها وزير معرف ايش بعدها مستشار الزعيم وبعدها طلع ما لا
2: اجعل حليب الزعيم يا عليمي يا ناكر المعروف يا على قولة عاصي الحلاني
1: اللي وكان العاصي باسمه العاصي العاصي العليمي كان احد اعمدة نظام صالح قال في خطاب عشية اليوم في ذكرى العشية
2: أي ذكرى العشية
1: عشية الوحدة اليمنية بأن مشروع الوحدة اليمنية تعرض لانحرافات خطيرة هذه اسمع يقول إنه من تركمانستان ما كانش أحد أعمدات الزعيم علي عبد الله وإنه أحد جلاوزته وأحد
2: اجعل حليب
1: على السيارة الصالون مع المقاهر اليوم السيارة هي صرفنا
2: اجعل الصالون حق الزعيم جذام يا عليمي
1: قال انه شهد مشروع الوحدة اليمنية في عهد صالح انحرافات خطيرة اضبط الى مظالم عميقة شملت الاقصى والتهميش والاضرار بالشراكة الوطنية الله شوف شوف شوف شوف كلام عاقلي شوف كلام الملوك والرؤساء
2: ايا شركوا وطنية شركوا واحدة
1: هم شركوا عدن في يومين شركوا جنوب في 33 يوم اسمع في إشارة إلى مرتكب ما مرتكب بيقولوا علي عبد الله صالح ارتكب نظام صالح ارتكب جرائم كبيرة
2: العليمي
1: أي بيقولوا علي عبد الله صالح بيقول ارتكب جرائم كبيرة وده شوف
2: الله المستعان
1: وربط العليمي يمه ربطوه مسرع من لحظة أنا بقول لك أنا ضعيف في الخط
2: بيقول ربطوا من ربطوا الزعيم
1: بيقول ربط العليمي معالجة القضايا الجنوبية ما بلاك نسمع سوا
2: العليمي ده الحين ربط
1: أيوة
2: ما عدا يخلفش
1: أبلا ينتبهوا نفوسهم الصوت واحد وبهلة
2: بيقولوهم ده أول بين واضح وضوح الشام
1: وربط العليمي معالجة القضية الجنوبية الله والإنصاف
2: ربط القضية الجنوبية
1: يا أخي ضيع السيد وضيع الرئيس المشا ما لك تعال اهتمام بالجنوب
2: إن هذا العليمي
1: ضيع الزعيم ضيعهم كلهم هذا الذي نزل معه في 77 فيات هذا الأصلع هذا قال وربط العليمي معالجة القضية الجنوبية بتعزيز العلاقة مع السعودية الله أكبر
2: وتعزيز الزعيم يا ظالم
1: ربط عندنا وعزيز العلاقة مع السعودية
2: هكذا هو الانفتاح

0: أجل وأنه معارضة القضية الجنوبية بتعزيز العلاقة مع السعودية معيدا طرح الاندماج.
1: يعني ما قد عززتهمش السعودية؟
0: عززهم العشية وذا بيقول لك عشية
1: مع العين. أي صار التعزيز
0: ومعيدا طرح الاندماج في المنظومة.
1: طرح طرح طرح طرح طرح في البيع. الله يقلعك
0: مثل ما قال طرح. لا تصب في الرئيس.
1: من الرئيس؟
0: حكم. لا تبش
1: رئيس المرتزقة. هذا
0: طرح الاندماج في منظومة الخليجية
1: طرح السعودية.
0: والتي وصفت من سياسيين وإعلاميين بأنها طرح يتجاوز أبجديات الواقع ومجرد ذرة رماد في الهجوم.
1: والسعودية ترسل التعزيز. عيد عيد عيد.
0: ما عيد قد يلا
1: حزات.
0: ما عاد عيد ولا ما عيد.
1: لا لا يا أخي بيقول إن السعود إنه التعزيز يجي من السعودية. عيد الله يشتوي سراد الله.
0: ولهذا احنا عم نفتح عيوننا الحوالات حق المرتزقة والخونة ورافعي الاحداثيات ونبل. هذا بيوصل الحين
1: وننتبه من الاضلاع حق المرتزقة.
0: لا شيء طليع عليمي انتبهوا منه.
1: كيف اعرف الطليع العليمي؟ ما يقولوا طليع عيضي مش عليمي.
0: اول مرة ادري. المهم بيقول الخبر وتمدد قصدي وتعهد لحظة لحظة وتعهد العليمي الذي وجه خطابه من الرياض. الله أكبر
1: من الرياض
0: عشية الوحدة من الرياض.
1: عزيز التعزيز.
0: نعم
1: أي عززوا.
0: الخطاب مهم وكبير. اليمن الكبير لا يتسع له. مالك
1: إن أتبع 22 مايو من الوحدة علي
0: 22
1: السعودية
0: 22
1: تمشي ناوي
0: 44. قال لك العليمي بنقول لا لا بنقل نقل العلاقات مع السعودي.
1: انا رايي يقول هذه ليلتي وحلم حياتي.
0: وقال قصني بنقول واني بيقول مع بنقل العلاقات مع السعودي من ما اسماء التحالف الوثيق
1: من ما
0: اسماء التحالف الوثيق ماما الى الشراكه الاستراتيجيه الشامله.
1: هذا الاستراتيجيه
0: الاستراتيجيه.
1: ايوه
0: نعم.
1: والتعزيز
0: قال الخبر
1: عيد عيد السعودي ما
0: بلا والله ما عيد.
1: يا اخي هم بيقولوا للسعودي عيد.
0: خليني اكمل. قال وكانت مصادر حكوميه
1: مصادر شوفوا لاحظوا مصادر
0: مطلعه.
1: كيف مطلعه؟
0: مطلقه لحظه
1: يا اخي. مطلعه
0: مصادر وكانت مصادر حكوميه مطلعه
1: تبع المرتزقه.
0: لما يجي المصدر مطلع.
1: ايوه كيف مطلع؟
0: اخي خبر مهم هذا.
1: لا ها مستوعب
0: عشية الذكرى يقول مصدر مطلع. مالك ترى وكانت مصادر حكومية. ما هي ما قلت انت؟
1: ما بلا وطي وبل المصادر.
0: وكانت مصادر حكومية مطلعة في عدن قد كشفت ان السعودي
1: هو في الرياض والمصادر في عدن.
0: ايوه بيقول انه كشفت ان السعودي منعت العليمي من العوده الى عدن لاقامه
1: هو كان في الصومه.
0: انت المحرمون كان اي رجع من السعوديه ما خلوش يصير. قالوا عين عاد سنينا ليله العيد عين عاد سنينا تفلت الفندق والمرتزق عين عاد سنينا
1: والتنيا عشي
0: بولمي عشية الذكرى. كان اشتي قرجي على الحفل استقبال يستقبل تمام
1: يستقبلهم بالزهر والرياحي.
0: الحين بالله عليك من عايز يستقبلهم غضوه؟
1: منهم؟
0: ما دراني.
1: هو في السعوديه.
0: ايوه
1: كان في الصومه.
0: من هو؟
1: العليمي.
0: اسمع هيستقبل الوزراء حقهم هناك في كلهم في الفندق.
1: الوزراء حق السعوديه.
0: حقنا في السعوديه. حق المرتزقه في السعوديه.
1: ايوه
0: والرئيس هناك. ما عايز استقبل
1: و 22 مايو اين هو؟
0: قال كان عايز استقبلهم في قصر المعاشي
1: وبعد ما وصلش التعزيز ولا وصل. اقول لك سنه على المرتزقه.
0: شوف لا تقلك واذا قالوا خلاص عايزوا في قصر هناك. قالوا عايزوا هناك في قصر المخاليس حتى يسمح لهم بالذهاب الى قصر المعاشي.
1: انه في قصر المخاليس.
0: ايوه
1: المفاليس يفلسوا لهم.
0: وكما كشفت ان السعوديين منعوا
1: اقامه
0: اي تحت
1: كشف الله حالها العلميه.
0: شصاد رجع شجاع. يعني السعوديه كشفت بيقولوا انه كشفت انه منعت انه ما
1: انت وحق الكشافه الفتاش ولا ماشي. السعودي في فتشات ولا ما
0: لا عاد يفتح الفتاش ولا شيء، خليهم داخل انا اخذ فندق حيخرجوا صح
1: شوصر. ما ذكرت 22 مايو
0: ماشي ما قلت بيقول انه شيخ كشفت السعوديه انه منعت اقامه اي احتفالات بالبعثه في عدن ويصدر مثل هذا البيان يا امان انه شجاع.
1: اهم حاجه ان السعوديه ما كشفتش عن ساقيها.
0: مالك يا كشفت عن ساقيها؟ ابغى على اليمين كشف عن راسه ما حد حاكى.
1: ذكرت 22 مايو ما يقع فيه ولا شيء.
0: لا قالوا كان
1: التقي بالحكومه في عدن مولات حاكه قلت كله في السعوديه.
0: لا يعني
1: التعزيز والله انه مرتبطين بالتعزيز.
0: شوف انه يدن يصيدين صالح
1: عيب
0: في البيع عيب يحترم نفسه يحترم نفسه ويحترم مؤتمريته
1: ومش معناه انه في السعودية له الحق ان
0: يقول
1: ما يقول
0: ما تحاكى على الجهانة.
1: شوف تشتيصات
0: ولا يصير الذي امامك
1: تشتيصات. انا انصح العليمي الرئيس الذي في السعودية حق المرتزقة لا يكون شي يخطب العشي.
0: ما يخطبوا للعشيه عشيه الذكرى. طيب اقول لك مصادر مطلعه
1: ما يخطبش في ظلمي ولو في السعوديه. يجي واحد يخطب بدلك وانت في ظلمي مالك
0: ما دراني منو صح
1: واحد يدري وكذا. بيني وبينك كان الاولى لرشاد العليمي انه يترك الخطاب لاهله
0: تمام
1: لا زبيدة
0: لا لا لا
1: صارت المنطق الجامع
0: الواعي اينو زبيدة اينو ولا عاد الخبر من ذلك لأننا هرب
1: منو
0: يا اخي كيف هربوا كلهم هؤلاء احنا ما هو هذا ما عاد احنا هنجي نهرب يا اخي
1: منو الذي بتقول اينو منو الذي اينو
0: الزبيدة هرب العليمي هرب الدنبوع هرب علي محسن هرب
1: الا علي محسن
0: ماله
1: علي محسن ما هرب
0: ما فعل
1: خرج كزوجة لسفير السعودي
0: لا معززم قصدي معزز متحرم مع محرمة
1: المسميات نعطيها بأسمائها
0: اللي
1: هذا واقع بس ما قلناش الشرعية أيني
0: الشرعية التي موجودة في بيان رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع ما قالوا هذه المناسبة الشرعية يحق لمن يدافع عن هذا البلد وعن عاصمته أن يحتفل بالوحدة في كل الميادين
1: ولهذا العليمي سار في عشية 22 مايو وبدا هذا الخطاب في السعودية مابش غير إلا حاجة واحدة
0: مه.
1: التعزيز بنقول لك عيد يشتو زلاط
0: والله ما عيد
1: بنقول لك هم المرتزق بيقول السعوديين نشتي التعزيز نشتي البقاش
0: شي صاد حرام نذيب
1: منو
0: العليمي
1: من أي ناحية؟
0: ما عايز طرفه ما بلا يسترقها ويتكها أنه رئيس وعيكن وأنه عيسير وطرحه جاء ومنعوه وأنه عي حركة الدنيا هذا من هذا يملط وهذا من هذا يسلط وما تشيجي ساكراك
1: لكن الجنود والجرحى في مارب يحرقوا أنفسهم قالوا ما بش مرتبات والذي
0: قضوة لا يحرقوش أنفسهم قضوة عيد
1: والله ما عيد ما شاعت

عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه، ترحل جموع البريطاني والأمريكان، بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

0: صدقني ان انا عاتب عليك يا استاذ حمود.
1: ما لك عاتب علي صدقني يعني ودهنيناك والمجاهد مع الله الان وصلك اليوم. تخيل سلام خص نص المجاهد مع الله
0: لي
1: لك
0: سلام الله عليك
1: الشاب الخلوق يخطبوا لك الشاب الخلوق عبد الله بن الحي.
0: شوف شوف المجاهد مع الله الذي راعي مشاعر ما يقول سليما انت وتبجها وتبجها يا ظالم وعلى الهواء والمسلمين وتقول لي يا جد
1: أنا
0: يا جد
1: انا ابي
0: يا جدو
1: انا ابي
0: جدو
1: انا بجها انت بجدة انت انت
0: سلام الله على المجاهد مع الله. سلام الله عليه وعلى اسرته الكريمه.
1: قال ابلغ الشاب الخلوق عبد الله عبد الله الحيفي ابن البار
0: الله
1: التحية والسلام.
0: سلام الله عليك.
1: نقطة بشو أحش
0: تي الصوت
1: الصوت بعدين
0: تي الصوت
1: على تقول لنا
0: نقطة نقطة
1: نقطة تحت الجي جد مالك مالك مالك زعلان مني مالك
0: يعني أمس أنت قلنا لك غتا جمعه وكذا وجلسنا الراعي
1: والله اني ما اعز من يدعيني اجي اتغتا عنده واخزن عنده
0: انت يا
1: عبد الله وانت داري ما ارفض لك شو اطلب لكن امس قلت لك ما اقدرش امس ما اقدرش من بته الايام كلها
0: ليش ما كان معك
1: انه ما قصدك ما بنحب الا انت به ناس بنحبهم بقدر حبنا لك يا استاذ عبد الله
0: بتخونني يا استاذ حمود
1: ما بنخونك خلاص انت تعرس
0: بتخونني وتحب خيري
1: ايوه ايوه ايوه انا بنحب
0: انيات لمن هذا الذي صرت عنده
1: صرت عند أعز الناس وأشرف الناس
0: سلام الله عليه
1: من أبناء العم واحد شهم كريم مجاهد مقدام وفي
0: عرس
1: عرس عرس ابنه أنت وقع لك حفيد وهو زواج ابنه
0: ما شاء الله
1: زواج ابنه محمد
0: ألف ألف مبروك
1: العميد الركن المجاهد أحمد بن عبد الملك عباس شرف الدين وصرنا عرس ابنه
0: دامت ديارهم عامر بالمسرة
1: دخل من البلاد يدعوه بنفسه
0: اذا بيعزك ويحبك
1: كيف يعني ما نسرش يعني استقبلنا بمحبه صح ان احنا من الاسره لكن ايضا به جانب ايضا احترام به جانب موده به جانب وفاء
0: الله الله المستعان انه وكذلك تناول طعام الغداء
1: كل شيء وتعتب علي قلت
0: لك ما تقول لنا يا
1: قلت له اسمع يا اخي احمد أسرت عند عبد الله حيفي بيدعيني أجي أتغدى تقول لا نزعله ولا نزعلك
0: ضغطت علي ضغطت علي
1: ضغطت علي أنت ولا كنت شاسي أتغدى أنا لو دريت إن شاسي أتغدى وأنت عاد دري وما لكن أنا داري إن غواسي أتغدى
0: أنا قد بين أقول ما أستاذ حموجي
1: يقول هذا عينا أستاذ حموجي تغدى عندنا وأستاذ تغدى عند أحمد بن عمه أحمد بن عبد الملك عباس شرف الدين في عرس ابن محمد
0: واجب
1: ما عاد تغديتش عند حد صرت تعرس
0: ها ما تغديتش
1: ما تغديتش
0: أنت مالك مصبح مصفر يا أستاذ حمود حتى أنت مصفر
1: أنا مصفر
0: أنت من راي
1: مصفر مصفر صح
0: ألف ألف مبروك
1: نعم في مصفر
0: لا لا لا يعني شوية مبلح مبلح وشك مبلح
1: فتشعوا
0: فتشعوا
1: في العرس وما دخلت ما انتبهتش ان الطاسة واسمع لك والاستقبال
0: بيرحبوا
1: بك ما يا أخي
0: بيرحبوا بك
1: المهم دخلنا وهنن العريس
0: ما شاء الله
1: بحضور الأحبة والأصدقاء والأوفياء
0: ألف
1: في
0: ألف مبروك
1: كان العرس في صنعاء
0: ألف ألف مبروك
1: وكان في استقبالنا ال ال ال أخ العزيز المجاهد العميد الركن أحمد عبد الملك عباس وأخوه الوالد اللواء الركن عبد الإله عبد الملك عباس شرف الدين وأخيه الدكتور علي وأخوتهم أبنائهم
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ومشايخ شباب كوكبان طبعا ما أقول لك شنبه بهرجة لا لا حضور أوفياء بتواضع رسم تواضع وبهالأريحية والحمد لله
0: طرح القال
1: أنا قلت
0: هذا أهم حاجة
1: قلت ريت والله يا أخي أحمد إن اليوم خميس قلل من قلت كنت شاهني على الهواء في وجه مع شاور من أول صلاة طلقة وقت خميس قلنا بشر بعزة
0: ألف ألف
1: طبعا تحية لكل والد عريس ولكل عريس لكن هذا الشخص وأسرته وأبناء عمومته طبعا إحنا أبناء عمه إحنا لكن من يعرفه يدري ماذا أقول يعني ماذا أحكي ما هي الرسالة أوفياء أصحاب فزعة أصحاب واجب نشامة كرماء مجاهدين مضحين باذلين
0: سلام الله عليهم
1: يشرفوا بواحد يشرفوا باليمن يشرفوا بالأسرة
0: دامت ديارهم يقولون كذا دامت دياركم عامر بالمسرات يا آل عباس
1: سيدي أحمد عبد الملك، سيدي عبد الإله، ألف مبارك لكم وللعريس محمد بن أحمد.
0: وعقبالك يا أستاذ حمود.
1: عقبالي بمه
0: ناقصي قدي غرامه واحدة،
1: والله قدي غرامه واحدة تتو فرقك أنت وأخي أحمد وتخدوني للخميس الذي عايجي.
0: قصدي نزوجك.
1: ماشي زواجك غدي تزوجوني وانا مصبح يا صلاح عبد الله.
0: تيجي نسر نفسر مالاس اصفر هذا الذي فيك يا صلاح حمود.
1: الف مبروك يا حري.
0: الف الف مبروك. رجعنا احساس
1: قلبي بعباب الحال. الف مبروك لكل عريس وعروس.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام مباشرة وعلى الهواء.
1: ما بش تهنيني بزامل ولا كذا؟
2: ما انت جد يا صاحب،
1: ما بزامل،
2: ما بلا كبار انت جد
1: تصير هذا كذا. ولو تفعل لنا زامل بمناسبة
2: يا اخي نفعل، قوم تعلق
1: ما قال جاد مع الله الشاب الخلوق،
2: قال الشاب الخلوق
1: الله عطله من عطله، ما قال شيء الجد.
2: شوف انا ذا حين انا اغر حرجني حين ومجهد
1: كناية
2: خل عدتي امس زوجك جنب الولد محمد عبد الملك دو هذاك الغرامة ما
1: بتمكنني على جد اخرجني.
2: الحين ما قلت انت الاسرة الكريمة اتغطوا لهم خمس اللي اي جاي
1: ما سرساء معزيب بعد يومين مجدد كل الاحزاب.
2: الا يكفينا يا سيد الناس ان احنا بهذا المناسبة السعيدة بنعلن للملأ والعالم ان هذا البرنامج عبر اذاعة سام
1: الا
2: كل خميس
1: الا
2: برعاية
3: المجاهد مع

0: احنا قلنا انه اليوم فيما يتعلق بكشوفات، الكشوفات التي سنعلنها اسماء ومبالغ المنفقين من الخميس الماضي الى هذا الخميس، صدق لا قالوا كشف انفاق وكل خميس، لكن هذا الخميس متميز. بترتو يا مستمعين يا مستمعات، عندما تعاونتوا، اللي تعاونوا من الاخوه والاخوات مستمعي ويجمع شعورهم، نشر الإعلان المشاركة في هذه المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية الأقسام والتصنيع العسكري للخمسة والإعلام الحربي وأهمية الإنفاق وإلى آخره. بترتوا على بركة. طبعا مش كلهم المستمعين والمستمعات، هذا اللي أنتين اللي دعيتوا ولا بلغتوا في مجيال، في تفرطة، في واتساب، في وجد هذا البركة ذي الأسبوع. هتسمعوا، ما بالكم داحين اللي بيسمعوه وما اهتموش الأسبوع الأول، يهتموا هذا الأسبوع وينشروا بيانات الحملة وأن الحملة مستمرة ودشنوها في يوم القدس العالمي آخر جمعة من رمضان الماضي، وتستمر هذه المرحلة 23 ليوم القدس آخر جمعة من رمضان القادم تحت شعار من يمن الإيمان، تحت شعار معا نصنع فخرا اليمن ونبيض وجه الأمة، دعما للأقسام التصنيع العسكري اليمني الخمسة والإعلام الحربي اليمني، وبيستقبلوا الإنفاق عبر حساب البريد 6-5 وعبر الحوالات المالية باسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700 وعلى نفس الرقم ذي اللي هو 77-30-66-700 من أي محفظة إلكترونية تنفك عبر محفظة جيب. ما لك الناجي بركة. والأسبوع الثاني احنا يتفاعلوا الناس اليوم جمعوا هذا الأسبوع من الإخوة والأخوات المستمعين، عاد بسر الله بركة أكثر الأسبوع القادم.
1: وعشر من ذي الحجة فيها فاضل
0: الله
1: للإنفاق
0: الله
1: المستشعر المسؤولية.
0: الله الله فرصة
1: أيوة
0: فرصة،
1: وترك الفرصة
0: غصة. يعلم الله من يعوده للحجة الله. يعلم الله. الله من يعوده. ومثل ما بيميزكم الدكتور البروفيسور المجاهد الجزائري من الجزائر بلد المليون شهيد في سبيل الله، الدكتور البروفيسور نور الدين أبو لحية
1: سلام الله عليه،
0: مثل ما بيميزكم في إذاعة صنعاء
1: سلام الله عليه
0: كل سبت،
1: لا تقول ليش،
0: في برنامج يمن الصمود برسالة صوتية يقف فيها أمام خطابات ومحاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هو يميزنا وهو يميز إذاعة سام مش طوال العام، طوال الأعوام ببرنامجه اليومي، مسيرة وقيم
1: تستاهل إذاعة سام،
0: والله من أهم البرامج الثقافية الإعلامية التي أنتجت في عهد المسيرة القرآنية
1: سلام الله عليه.
0: حتى أن السيد عبد الملك شخصيا قبل انطلاق هذا البرنامج وصلته رسالة من الدكتور البروفيسور الجزائري، أول مرة نتعرف على آنذاك يعني، والفضل لله، ثم للدكتورة عريبة أبو صالح
1: سلام الله عليها.
0: سمعت الموضوع مذهل، بس قلت له شوف هذا موضوع حساس، مسألة الملازم، خطابة السيد، طرح ثقافي، أنا مقتنع بكل ما طرحته وهذا ما أبحث عنه، لكن هناك ولي أمر في هذا المسألة الثقافية لأنه علم هدى قائم. قلت له تتكرم يا دكتور، بعد أن عرفت قرأت سيرته الذاتية، شيء مرعب، إيش من درجات علمية وإيش من علم وإيش من شهادات وإيش من مؤلفات وإيش من، وقال بكل صدق وصراحة، قال أنا يعني بحثت عن الباحث عن الحقيقة، قال عرفت كل المذاهب، كل الملل، كل النحل في العالم الإسلامي، بروفيسور الفكر الإسلامي الجزائري الدكتور نور الدين أبو لحية، تخيلوا. قال عندما وصلت إلى هذه الحركة في اليمن أنصار الله وقرأت عنها، ثم حصلت على ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي، ثم بدأت أتابع خطابة السيد عبد الملك، قال هذا الذي كنت أبحث عنه منذ طفولتي. تخيلوا، هو وأبنائه دكتور نور الدين حافظين القرآن الكريم ويعملون بالقرآن الكريم. المهم قلت له يا دكتور لو تعمل لنا رسالة صوتية 5 دقائق بس، لا تزيد ولا تنقص، نحاول نوصلها للسيد عبد الملك، فكرتك عن هذا الطرح، هذا البرنامج ما قبش مع اسم أنا ذاك، وأنه طبعا احنا باللاحقة، احنا قلت أنا مش شفوت الفرصة، هذا الكلام مش ينشين بالورة في برنامج. أرسل رسالة صوتية، يعني طلبنا من بعض الأخوة أنه إذا قدروا يسلموا المكتب السيد، مكتب السيد للسيد عبد الملك يسلموا يسمعها، وصلت السيد عبد الملك فاستمع إلى رسالته وجاء الرد. طبعا أرفقت برسالته رؤية، قلت لهم هو قدوا فكرة برنامج أتبنى إذا عدسام هذا الكلام، يعني من ملازم السيد حسين ومحاضراتهم وخطابات السيد عبد الملك المسيرة القرآنية، المسيرة القرآنية. وبعدين جاء الأخذ والرد بين السيد عبد الملك والدكتور نور الدين أبو لحية حتى طبعت الصورة، وقالب البرنامج وفكرته ورسالته ومضمونه ومواضيعه إلى أن اكتمل. أرسلنا للسيد بعدها تخيل كم 1300 حلقة. السيد شكل لجنة، السيد شكل لجنة برئاسة وعضوية مجاهدين عظماء عظماء لأنه السيد 1300 حلقة ما يقدر يسمعهم بظرف أسبوع مع انشغالاته. اللجنة، رئيس اللجنة جاء الرد منه، قال أنا، قال منذ انطلاقتنا في المسيرة القرآنية هذا من مجاهدين السابقين، قال لم أجد حتى الآن أحدا استطاع أن يقدم تعريفا عن المشروع القرآني والمسيرة القرآنية وقياداتها بطريقة أكاديمية مبوبة مفصلة كهذا الذي طرحه الدكتور البروفيسور الجزائري نور الدين أبو لحية، وبثقافة قرآنية خالصة تنبع من مشكات القرآن الكريم ومحاضرات وملازم وخطابات السيد عبد الملك والسيد حسين، عكسها على أرض الواقع وطريقة فعلا مذهلة مذهلة مذهلة أكاديمية. قال ما بيش مثل هذا أبدا، عندنا خطباء عندنا محاضرين، أما طريقة أكاديمية علمية تقدم للعالم ما بيش. فكانت تسمية البرنامج مسيرة وقيم، موجود قناه في التليجرام اسمها برنامج مسيرة وقيم، بتنزل فيها الحلقات يوميا 1300 حلقة وسجلهم باهتمام بالغ. المهم ذات يوم بعد بدأنا كم حوالي سنة كم سنة 600 كم 500 وقدرنا في احنا قريب 600 590 حلقة، يعني قدرنا سنة ونص بنبثها وبعد احنا مواصلين 598 اليوم بثينا صح، ومواصلين ل 1300 حلقة، وحيواصل معنا الدكتور نور الدين او نواصل معه، احنا نواصل معه. انا الان بنكشف لكم اسرار، بس تدرون من هو اللي يتكلم هنا في هذه الليلة ومن اللي بيتكلم كل سبت في إذاعة صنعاء في يمن الصمود مع الأستاذ عبد الله الحيفي، ومن هو الذي بيقدم برنامج مسيرة وقيم عبر إذاعة سام اف ام يوميا على مدار العام. تدروا من هو؟ أكشف لكم تلك الجزئية فقط. أنا أعتذر منك يا دكتور نور الدين، أنا أعجبني هكذا يعني نعرف الناس من بيتكلم لكي يعرفوا عن من تتكلم. الله. عرفت كيف؟ السيد عبد الملك ذات يوم أرسل هدية، قال أوصلوها للدكتور نور الدين أبو لحية. هدية السيد عبد الملك عندما يهدي شيء ثمين، مصحف كريم مثلا، مصحف هدية من السيد مثلا، مسبحة مثلا، سلاح مثلا، قد يكون حاجة من هذه الأشياء. الدكتور نور الدين قلنا له بعك هدية من السيد عبد الملك وكذا، كيف كان رده؟ ايش رده؟ قال ابلغ السيد عبد الملك انني، قال هذا شرف عظيم كبير لي بالنسبه لي ان يذكرني السيد عبد الملك، ان يذكرني مجرد ذكر وفي هذا الانشغال وهو يواجه العدوان، هذا شرف كبير ما بعد الشرف. قال انا ان اراد السيد عبد الملك رايي انا لا اريد ان استلم هذه الهديه، قال ليس عصيانا او تمنعا لا، وانما قال لا اريد ان اشعر في لحظه من اللحظات في يوم من الأيام أنني أخذت شيئا مقابل جهادي في سبيل الله في هذه المسيرة. قلت له هي هدية، بلغنا السيد، قال قلوا له هدية والهدية من محبة، فقبلها وأهداها بدوره، أهداها بدوره لجهة من جهات الجهاد في هذه المسيرة العظيمة. قال أريد أن تكون هدية السيد المخصصة لي في هذا الجانب من هذه المسيرة. تخيل على عظمة. قال وأبلغ السيد، قال خلاص أنا قبلتها وللمالك في ملكه ما يشاء، تصرف بها بهذه الطريقة. ثم قال أبلغ السيد عبد الملك أنني أحمد الله سبحانه وتعالى، هذا بروفيسور جزائري مدرس في جامعة، أستاذ كبير في جامعة الجزائر، ومعروف المغرب العربي بشكل عام والجزائر بعلماء بمبدعي بمفكري. صحيح. قال أبلغ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنني أحمد الله سبحانه وتعالى لأنني لن أموت ميتة جاهلية. يعني فقد عرفت إمام زماني وعصري. هكذا بهذا اللفظ.
1: سلام الله عليه.
0: عرفت إمام زماني وتوليته. فلن أموت ميتة. لأنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أن من مات ولم يعرف إمام زمانه يعني يعرفه ويبايعه فقد مات ميتة جاهلية، لأنه لا يخلو أي زمان من علم حق من آل بيت النبي تبايعه وتتولاه وتصير على نهجه.
1: قال وعالم ابن الجزائر، هذا ابن الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية البروفيسور، عالم وعالم بما يقول أيضا، يعني سلام الله عليه. سلام الله عليه.
0: هذا كله وعذرنا الدكتور نور الدين، ما يعجبش حد تكلم عنا عن احنا نراه عظيما، لا هم تواضع إلى المنتهى
1: جدا.
0: إلى المنتهى. بس عشان يعرفوا يا دكتور نور الدين، سواء مستمعي إذاعة سام أو مستمعي إذاعة صنعاء أو أبناء شعبنا اليمني، من الذي يتكلم وعمن يتكلم؟ أنت ستحدثنا اليوم عن محاضرات السيد التي شرفنا الله بها في هذه العشر المباركة من ذي الحجة، وقد استمعنا اليوم وتابعنا المحاضرة الثالثة للسيد عبد الملك، والمحاضرات قادمة إلى التاسع أو العاشر من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا عن هذه المحاضرات؟ ما أهميتها؟ البعض لا يلقي لها بالا يا دكتور نور الدين، هنا من أبناء الشعب اليمني. مش السيد قال في هذه المحاضرة اليوم وذكر بما قاله يوم أمس في محاضرة ثانية، قال حتى ولو كنت في وسط مليء بالأنبياء، شعب مليء بالأنبياء، وأنت لا تصغي، أنت لا تهتم، لأن خلاص كفر قريش خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الإنس والجن منهم عاد واحد بيكفروا، وهذا السيد عبد الملك قائد الأمة الذي كسر ناموس أمريكا في البحر الأحمر وباب المندب، وأول من قصف تل أبيب وضرب في قلب فلسطين المحتلة الصهاينة والأعداء، وضرب أعداء الأمة وأوليائهم في الجزيرة العربية بكلها، والبعض لا يلتفت، يقول لك يا أخي أنت بصفتك دكتور وبروفيسور وعالم من الجزائر، ما أنت يمني؟ إن كان والله نحن يمكن مشدوهين بالسيد عبد الملك لأنه يمني، يمكن نحن حبنا له عصبية، يمكن مناطقية. أنت كونك ابن الجزائر من بعيد تنظر كما يقال من خارج الصندوق، كيف تنظر إلى هذا الشخص السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكيف تنظر وتتابع محاضراته، وما مستوى أهميتها، في أي مستوى من الأهمية محاضراته؟ نريد أن نسمع منك.
1: كلنا آذان صاغية.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
3: إن القرآن هو نور الله الذي لا ينطفئ ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون والجاحدون والمنافقون، مهما نفخوا بكل أفواههم هم أعجز وأضعف وأحقر من أن يطفئوه. ومن نفخ في نور الشمس هل سيطفئها؟ هذه قوة القرآن.

0: أرواحنا تفديك يا ابن البدري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة من أصعب الأمور تحليل محاضرات سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ربما المحاضرات الكلمات السياسية قد يسهل تحليلها بناء على الواقع وما ذكره حولها، لكن المحاضرات الثقافية والفكرية والتي تنبني عليها كل بعد ذلك كل المواقف السياسية صعبة جدا تحليلها ربما باختصار شديد، لأنها ترتبط بواقع ثقافي بتاريخ، ليس فقط الواقع الثقافي بل بكل إفرازات التاريخ. ولذلك ستكون كلمة هذه فقط توجيه للاهتمام بهذه الكلمات. نعم أنا أحب المواقف السياسية، ولكني أدعو عموم المسلمين سواء في اليمن أو في غيرها إلى الاهتمام الخاص بالمحاضرات، حتى أني لو خيرت، يعني لو قيل لي ما رأيك عامة المسلمين يستمعون للأحاديث المرتبطة بتغطية ما يقع من أحداث أو بالسماع للمحاضرات، أقول لهم يستمعون للمحاضرات، لأن سماحة السيد القائد في مواقفه أو في الكلمات السياسية وعادة تبث عبر الإعلام مختلف، يعني قنوات إعلامية مختلفة، وتلك القنوات خصوصا تهتم بالجوانب السياسية، ولذلك يكون تركيز سماحته حول تلك الأحداث ويذكر إحصاءات ويذكر أشياء كثيرة، لكن في المحاضرات يكون مسترسلا في الجانب الفكري والثقافي. ونعلم جميعا أن الجانب الفكري والثقافي هو الذي تؤسس عليه التحاليل المواقف السياسية وغيرها. ولذلك طبعا هذا الأمر ليس فقط موجه لعموم المسلمين ليستفيدوا ولتنوروا وليعرفوا ما هي المسيرة القرآنية، وإنما للمحللين السياسيين كذلك الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة موقف اليمني، بل حقيقة جميع محور الجهاد والمقاومة، لأن محور الجهاد والمقاومة ذو فكر واحد، ذو ثقافة واحدة. البعض يريد أن ربما يفرق بينهما، ولكن الأمر ليس كذلك. نعم ربما تسميات مختلفة، البعض يسمي الإسلام المحمدي الأصيل أو يطلق أشياء مصطلحات معينة، وربما في اليمن نجد مصطلحات، ولكن كلها تجتمع في القرآن الكريم. عندما ننظر مثلا في إيران الإمام الخميني أو الإمام الخامنئي رضوان الله عليهما، نجد تركيز على القرآن الكريم تركيز شديد، حتى عندما يذكرون الأحاديث والروايات يعرضوها على القرآن الكريم ويردون ما لا يقبل منها. وهكذا نجد في اليمن سيد حسين أو سيد عبد الملك في نفس المجال. طبعا بالنسبة للمحاضرات سمحت السيد القائد كثيرة جدا، وترتبط بالمناسبات المختلفة، وهي بحمد الله متوفرة مسموعة ومرئية ومكتوبة، بحيث يمكن للإعلامي، للأكاديمي، للمفكر، للذي يبحث عن التيارات الفكرية وغيرها أن يجدها، ويمكن أن يتعامل معها من كل الزوايا. الإعلامي يتعامل معها برؤيته، والمفكر كذلك. للأسف نحن الآن نجد الكثير من المشاريع الثقافية أو الفكرية أو الحداثية وغيرها يقولون مثلا مشروع طه عبد الرحمن، مشروع الجابري، مشروع أركون، مشروع إلى آخره. حتى الآن بعض الذين يذهبون إلى قطر مشروع مختار الشنقيط، يعني أسماء ويذكرونها، مشروع القرضاوي، يعني كل شخص له رؤية للإسلام. لكن أين مشروع السيد حسين؟ لا يتكلمون عنه. مشروع السيد عبد الملك طبعا وهو نفس المشروع لا يتكلمون عنه. مشروع الإمام الخميني أيضا محصور في دائرة محدودة فقط في محور الجهاد والمقاومة، وما عدا ذلك لا يعتبرون، لا يتحدثون عنه. نقول لهم حتى لو تذكرون هؤلاء مثل ما تذكرون شخصيات مختلفة، يذكرون حتى في التاريخ يبحثون عن مشروع محمد عبده، مشروع جمال الدين الأفغاني، ومشروع رشيد رضا، وهكذا حسن البنا إلى آخره. فلذلك ندعو إلى الاهتمام بهذه المحاضرات، وهي كثيرة جدا وتغطي الجوانب الفكرية المختلفة، وتغطيها بعمق وبتركيز شديد، وبأمثلة كثيرة. طبعا هذه المحاضرات منها ما هو في الجانب التربوي، يعني محاضرات كثيرة حول التقوى، حول الصلاة، حول الصيام، حول ذكر الله تعالى، حول التحذير من الظلم. طبعا هذه العناوين موجودة، وفي كل عنوان نجد الكثير من العناوين الفرعية. هكذا بالنسبة للمشروع الحضاري نجد مثلا الحديث ومحاضرات السيد عبد الملك حول شرحه لرسالة الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، والتفاصيل الكثيرة الواقعية المرتبطة بها. وهكذا في كل قضية، يعني حتى عندما يتحدث عن التقوى يتحدث عن الجوانب السياسية والحضارية، أحيانا حتى الجوانب الاقتصادية. أنا مثلا من خلال سماعي واطلاعي على هذه الأمور، حتى يتحدث عن أهل الريف مثلا وكيف يربون الحيوانات والدواجن، وكيف يمكنهم أن يحققوا الاكتفاء الذاتي بهذا الأمر. فهذه كلها جوانب حضارية، لأن هذه الأمور ننظر إليها نحن ربما ببساطة، ونتصور أن الاقتصاد فقط يقوم على المشاريع الكبرى، مع العلم أن الاكتفاء الذاتي قبل أن تقوم به الدولة يقوم به الشخص نفسه. الشخص قد يكون في الريف وله أرض يمكنه أن يستصلحها أو يمكنه أن يستثمرها، وله ويمكن أن يربي حيوانات. وبالتالي هذه المحاضرات لا نجد فيها فقط كلام، وإنما نجد فيها كذلك حلول وللجوانب المختلفة حتى في مجال التربية إلى آخره. ولذلك أغتنم هذه الفرصة مع إذاعتنا، إذاعة الإيمان والحكمة، إذاعة سام، لأوجه الجميع للاهتمام بهذه المحاضرات. والمحاضرات التي خصصها في هذه العشرية، عشرية ذي الحجة، محاضرات مهمة جدا، وهو نفسه بين ذكر أهميتها، لا لكونه المحاضرة فيها وإنما لموضوعها. موضوعها مهم جدا، وهو موضوع تفعيل القرآن الكريم، أو كما يذكر يقول هذه المحاضرات سنركز فيها على ترسيخ الأسس والمفاهيم والثوابت القرآنية في الوعي عن العدو. هذه مهم جدا، القرآن تبيان لكل شيء، ونحن لنا أعداء عبر التاريخ، يعني والآن لنا أعداء، فكيف نتعامل معه؟ يقول كيف تكون نظرتنا لليهود الآن؟ من هو العدو الأكبر للأمة بل للبشرية جميعا؟ هم اليهود، لأن اليهود الصهاينة منتشرين في العالم أولا، ولديهم مؤسسات الإعلامية الكبرى، ولديهم شركات الكبرى، ولديهم رأس المال، لأكبر رأس مال في العالم موجود لدى رجال الأعمال اليهود أو من يرتبط به. أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم اللي هي أمريكا يسيطر عليها اليهود، ونجد حماسة هؤلاء للدولة العميقة في أمريكا أكبر من حماسة الصهاينة أنفسهم، ويضحون مستعدون لتضحية بأمريكا لأجل الكيان الصهيوني وخدمة الكيان الصهيوني. ورأينا كيف الرئيس الأمريكي يبتز إذا ما فقط قصر في التعامل مع إيران أو غيرها، كيف يبتز بالفضائح وغيرها. ولذلك هذا واضح، والقرآن الكريم كما يذكر سماحة السيد القائد ذكر هذا الأمر، يعني وكيف نتعامل معه، يعني هذا عدو، وبالتالي القرآن يذكر أن كيف نتعامل معه، لا هذا عدو أصالة، هذا ليس عدو هكذا، يعني العداوة جاءت، يعني كان لي هو كان صديق أو كان إنسان طبيعي، ولكن فجأة لموقف ما أو لحدث ما تحول إلى عدو، لا هذا عدو بالأصالة، يعني العداوة متجذرة في قلبه، هذا هو الحقد عينه، هذا هو كما يذكر وذكر سيد الملك الآيات الواردة في سورة الإسراء التي تبين أن هؤلاء أعداء ولا يمكن أن نتخلص من عداوتهم. فلذلك الآن ما هو المصدر الذي يبين لنا أن هؤلاء أعداء أو أنهم يمكن أن يعودوا؟ هو القرآن. لماذا نترك القرآن الكريم الذي يبين لنا أن هؤلاء أعداء حقيقيين، والله أعلم بأعدائكم، هو الذي يعلم أعداءنا، ثم نذهب إلى محللين استراتيجيين أو مثقفين أو أكاديميين أو إعلاميين أو سياسيين يذكرون لنا بأنه يمكن أن يتغير هذا العدو إلى يتحول هذا العدو إلى صديق، مثل ما رأينا في الجولاني دعاة يقولون لا نحن سنتعامل مع اليهود مع إسرائيل بطريقة مختلفة، سنتعامل معهم بحكمة، سنتعامل معهم بلطف، سنجرهم إلى الإسلام، وبالتالي بدل أن نخرجهم من أرضنا لا، سيتحولون إلى مسلمين. سمعنا هذا الأمر من مشايخ يقولون هذا الكلام، ونحن نحمل السلام ويفرحون لأنهم استطاعوا أن يقدموا خدمة للكيان الصهيوني، لأنهم أخرجوا حزب الله وإيران من مجاورة الكيان الصهيوني. هل هؤلاء سيرضى عنهم هذا العدو؟ العدو لو أنهم قرأوا القرآن الكريم لما وقعوا في هذا الالتباس، لأن العدو لن ينظر إليهم كأصدقاء، هو دائما عدو لهم. حتى لو كانوا غير مسلمين، هؤلاء اليهود كما يذكر أعداء للبشرية جميعا وخصوصا للمسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك بدل أن ينتظروا من اليهود أن يتحولوا الإسلام، لا، هم سيحولون هؤلاء إلى صهاينة وإلى يهود. وطبعا هذا القرآن الكريم عندما يقول هذا الكلام هذا واقع، لأنهم عندما يخلوا الإسلام، عندما يزيلوا من الإسلام الجهاد والمواجهة والعزة والكرامة، ويحولوه إلى دين فقط مرتبط بالطقوس، وفي نفس الوقت يوالي الطغاة والمجرمين، هذا ليس إسلاما. هذا هو عين اليهودية وعين النصرانية، هذا عين ما يذكرون دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبالتالي القرآن الكريم ينبهنا إلى هذا الأمر. يعني لو أن الأمة كما يذكر سيد الملك توجهت إلى هذا المعنى، ويذكر سيد الملك أن هذه المعاني ذكرها شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ذكرها في ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه ربما العداوة التي نراها الآن، لم يعلنوا فيها عن إسرائيل الكبرى، لم يمارسوا فيها من الجرائم ما مارسوه الآن. نعم مارسوا قبل ذلك جرائم، ولكن لم يمارسوا مثل الآن. لم يفصحوا أمريكا، لم تكن تفصح عن نفسها مثل ما تفصح الآن. يعني كان هناك بوش في ذلك الوقت يحاول أن يحتال على العالم بأن مثلا العراق لديها أسلحة دمار شامل، ويحاول أن يقنع العالم، لكن الآن ليس كذلك. الآن يفصحون عن أنفسهم ويعبرون عن أنفسهم بأنهم قراصنة، ويريدون نهب الثروات، ويتعاملون مع العالم بكل عنجهية. فلذلك هذا الأمر. ثم ذكر أن الله تعالى في القرآن الكريم لم يكتفي بتبصيرنا بأعدائنا، وإنما كذلك علمنا كيف نواجههم. لا نواجههم بالتطبيع ولا بالصلح ولا بالمصافحة ولا بالسلام ولا بالابتسامة ولا بأن يرش علينا العطر كما فعلوا مع هؤلاء الذين المنافقين الذين باعوا ديارهم وبلادهم لخدمة الأعداء، وإنما بأن نقابلهم بوجوه بائس شديدة. القرآن الكريم ذكر أن الذين يواجهون هؤلاء أولي بأس شديد، وليس أولي ابتسامة وأولي مصافحة لينة. بأسهم شديد، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. القرآن الكريم ذكر هذا الأمر كذلك، ولم يكتفي بذلك بل ذكر لنا معونة الله لنا. ولذلك وهذا أكبر رد على الذين يريدون أن يقولون بأننا لا يمكن أن نواجههم إلا إذا امتلكنا قدرته، وهذا مستحيل عمليا. هؤلاء لن يسمحوا لأحد بأن يمتلك عشر معشار ما يملكون، فكيف يتركون؟ الآن في سوريا يرصدون كل شيء، وأي شيء يتحرك يضربونه، فكيف تريدون أن تطوروا سلاحا بحيث يهزم العدو؟ الهزيمة تكون بأن نكون مع الله، الله يكون معنا، وبالتالي هذا السلاح ليس معهم. نحن عندما نكون مع الله وننصر الله بما لدينا من قوة، يأتينا المدد الإلهي، ولا يأتيهم المدد، وهنا يتحقق الانتصار. ولذلك القرآن الكريم يصف لنا الطريقة بكل وضوح، لا وهو أقوم. القرآن الكريم يهدينا التي هي أقوم، بحيث لا نتيه من هنا أو من هنا. فلذلك طبعا هذه مقدمة لهذه الدروس التي يستند فيها كما يذكر سماحة سيد القائد إلى ما ذكره شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في دروسه القيمة والعظيمة والمفيدة من هدي القرآن الكريم. نركز، يقول آية آية، على ما تفيده في معرفة العدو وكيفية التعامل معه ونحو ذلك، وهي محاضرات مهمة أنا شخصيا في تعاملي مع الأكاديميين للأسف تجده أكاديمي ودراسات قرآنية ودرس التفاسير وغيرها، ولكن القرآن عنده مجرد كتاب، إما كتاب بلاغة أو كتاب فقه أو كتاب له علاقة بالتاريخ، ولكن ليس كتابا واقعيا. القرآن عنده ليس رسالة الله التي تنقذ عباده وتخلصهم من أعدائهم وتوجههم إلى السير المستقيم، لا، عنده يا كتاب ولكن لا يهدي للتي هي أقوم. والحمد لله وشكرا جزيلا.
2: تكون المسألة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه الدروس هي الحفظ للنص القرآني للآية نفسها، نحفظ الآية القرآنية، حفظها الإنسان يتقن قراءتها، تترسخ عنده العناوين الأساسية بتلك المفاهيم والثوابت ويستوعبها جيدا، ثم أيضا قد نلتفت إلى شواهد معينة والتفاصيل معينة تتعلق بالمرحلة التي نحن فيها، لأنه يمكن الاستفادة بشكل مباشر.

0: ما لك مضمم صلي على الرسول
1: حرام مبلود ما كلام الدكتور محل ما بروفيسور نور الدين ابو لحيه من الجزائر
0: سلام الله
1: على كلام على استيعاب المحاضرات
0: سلام الله
1: بنا بصير احنا هنا واحنا مبحشمين ومخترين احنا بنعقل ما بيقول السيد او ماشي
0: صحيح
1: بيطبقوه في الجزائر المحاضرات الثلاث واحنا عاد احنا بنفكر بالاول ما قال
0: هو قصده ولا ما شو قصده
1: طبعا هناك اسئله استيعابيه بتنزل عمها التعبئه العامه وبننشرها في قناه اذاعه سام على التليجرام الاسئله الاستيعابيه لكل محاضره مثلا المحاضره الاولى يوم اثنين ذي الحجه كان سؤالان عن المحاضره الاولى ما هي الهدايه التي يقدمها القران الكريم وما ثمره الاهتداء بالقران الكريم السؤال الثاني في ماذا تتجلى نعمة الهداية وما المعيار الذي يجلي واقع الإنسان وما هي الدروس التي سيقدمها السيد القائد يحفظه الله تعالى وكيف يجب أن نتعامل مع هذه الدروس أنا بنحاول أحل وراجع المحاضرة ونزل النص حقها واسمعها مرة ثانية وأحل تمام فتعاونت أنا وبعض الأخوة يعني مجموعة وكتبنا إجابة لهذين السؤالين حق المحاضرة الأولى احنا بننزل أسئلة ما بننزلش الإجابة عشان كل واحد يهتم ممكن تقول لنا الإجابة يا أستاذ عبد الله حق هذين السؤالين حق المحاضرة الأولى

0: احنا من نظن انا ولا انت بنقول لك يا استاذ
1: الله يدني ظنن اصلا.
0: ايوه ايوه صرت على حلف الاسئله تحفز الذهن وتخلي واحد.
1: لا والله اسئله استيعابيه.
0: اجابتي السؤالين الاولين عن محاضره رمضان محاضره الحج الاولى قبل يومين. كان السؤال بيقول يا استاذ عبد الله السؤال الاول
1: ما هي الهدايه التي يقدمها القران الكريم؟
0: طبعا تحدث عنها السيد عبد الملك في المحاضره الاولى التي يقدمها القران الكريم وما ثمرت الاهتداء بالقران الكريم. السؤال الثاني فيماذا تتجلى نعمه الهدايه وما المعيار الذي يجلي واقع الانسان وما هي الدروس التي سيقدمها سيتكلم ما هي الدروس اللي اقدمها صح نعم. التي سيقدمها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى وكيف يجب ان نتعامل مع هذه الدروس. والدكتور نور الدين قد سبقنا بالاجابه لكن الاجابه اللي اجتمعتنا وبعض الاخوه حليناها اسكراها يا استاذ عبد الله.
1: الهدايه التي يقدمها القران الكريم نقاط: الهدايه الى الحق في العقائد والمفاهيم والرؤية الصحيحة للحياة، الهداية إلى الصراط المستقيم والمنهج الإلهي القوي، الهداية في بناء الإنسان أخلاقيا وإيمانيا وسلوكيا، الهداية لما فيه الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، الهداية التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، الهداية التي تبصر الإنسان بمسؤولياته وموقفه الصحيح في الحياة.
0: هذه إجابة السؤال الأول صح؟
1: ثمرة الاهتداء بعد وما هي ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم؟
0: الجزء الثاني من السؤال الأول. السؤال الأول بيكون مكون من عدة أسئلة أجزاء. الجزء الأول ها واصل.
1: ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم: الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، النجاة من الضلال والانحراف والخسران، الاستقامة والثبات على الحق، صلاح واقع الأمة وعزتها وقوتها، تحقيق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، نيل الرحمة والهداية والتوفيق من الله تعالى.
0: السؤال الثاني في الشق الأول منه بيقول في ماذا تتجلى نعمة الهداية؟ الجواب:
1: تتجلى نعمة الهداية في معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، في التوفيق للسير على النهج الإلهي الصحيح، في بناء الإنسان على أساس الإيمان والقيم والأخلاق، في النجاة من التيه والضياع والانحراف، في الارتباط بالله تعالى والاهتداء بتوجيهاته.
0: وما المعيار الذي يجلي واقع الإنسان؟
1: المعيار الذي يجلي واقع الإنسان موقف الإنسان من هداية الله تعالى وتعامله مع القرآن الكريم، مدى استجابته للحق والتزامه بالمنهج الإلهي، سلوكه العملي وثباته على المبادئ والقيم الإيمانية.
0: وما هي الدروس التي سيقدمها السيد القائد يحفظه الله؟
1: دروس قرآنية إيمانية وتربوية وتوعوية، دروس تبني الوعي والبصيرة لدى الأمة، دروس تعالج واقع الأمة وتكشف أسباب الانحراف والخطر، دروس ترسخ المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية، دروس تستلهم الهداية الإلهية من القرآن الكريم.
0: وكيف يجب أن نتعامل مع هذه الدروس؟
1: بالاهتمام والإنصات والتفاعل الجاد، بالتدبر والفهم والاستيعاب الواعي، بالتطبيق العملي والاستفادة من الواقع في الواقع، بالحرص على نشر الوعي والاستفادة المجتمعية منها، بروحية المسؤولية والالتزام الصادق بهدى الله تعالى.
0: المحاضرة الثانية التي ألقاها السيد عبد الملك كانت يوم 3 ذي الحجة، يعني يوم أمس الأربعاء، باعتبرنا احنا بالخميس. والسؤالين أسئلة استيعابية، السؤال تفرع منه. السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. من خلال هذه الآية بين الآتي: وضح الدروس والأسس التي نستفيدها من هذه الآية في إطار سياقها وموقعها على ضوء ما فهمته من المحاضرة، وما أخطر الأشياء على الناس وما الذي تقدمه هذه الآية في صراعها أو في صراعنا مع اليهود؟ وما هي العبرة المهمة عما قدمه الله عن بني إسرائيل؟ السؤال الثاني هو نشاط يتم حفظ هذه الآية غيبا. السيد عبد الملك أوصى بحفظ هذه الآيات التي تناولها، حفظها واحد غيب ويفهم معناها ويطبقها في واقعه. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعني وقال اليوم في نهاية المحاضرة إيش هذه؟ غير يعني دروس بسيطة، جزء بسيط مما نستفيده من هذه الآيات في واقعنا. ومن أراد أن يستزيد فليعد إلى محاضرات هدي القرآن، أو يعني ما لازم السيد حسين بسر تقول يا أخي يرجع للقرآن. ونحن سعوديين في القرآن ما لا بد من القرآن من قرين علم هدى، مثل السيد عبد الملك، مثل السيد حسين، مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مثل الإمام علي والإمام الحسن والإمام حسين والإمام زايد هؤلاء أمة بيور... ولا من القرآن مع هذا، مع السعودة القرآن ومع المصاري القرآن، لمما جالس مع مهاد والنصارى لأنه ما أخذوش بعد علم الهدى، قرينا القرآن. تفضل يا سيد عبد الله إجابة السؤال المحاضرة الثانية.
1: الدروس والأسس المستفادة من الآية في إطار سياقها وموقعها: التأكيد على أهمية الالتزام بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القول والخطاب، واختيار الألفاظ السليمة البعيدة عن أي إساءة أو التباس، كشف أساليب اليهود في التحريف والاستهزاء واستغلال الكلمات ذات المعاني المزدوجة للطعن في الدين والرسالة، تربية الأمة على الوعي والحذر من الحرب الناعمة والحرب الفكرية والثقافية التي يستخدمها الأعداء للإفساد والتضليل، أهمية الطاعة والانتهاب والانتباه للتوجيهات الإلهية الدقيقة، لأن بناء الأمة يبدأ من الالتزام حتى بالتوجيهات التي قد يراها البعض بسيطة. الآية تؤسس لمبدأ التميز الإيماني في اللغة والمواقف والسلوك وعدم التأثر بثقافة الأعداء وأساليبهم. تؤكد أن القرآن يربي الأمة تربية عملية تحصنها من الاختراق الفكري والثقافي والنفسي.
0: ما هي أخطر الأشياء على الناس؟
1: أخطر الأشياء على الناس الانحراف الفكري والثقافي الذي يفسد الوعي والبصيرة، التضليل الذي يغير المفاهيم ويجعل الأمة تتقبل الباطل، التأثر بأعداء الأمة وتقليدهم في الأفكار والسلوك والمواقف، فقدان الوعي تجاه مخططات اليهود وأدواتهم وأساليبهم الخبيثة، الابتعاد عن هدى الله وتعاليم القرآن الكريم.
0: وما الذي تقدمه هذه الآية في صراعنا مع اليهود؟
1: تكشف طبيعة اليهود القائمة على المكر والتحريف والاستهزاء بالمقدسات والرسالات، تعلم الأمة ضرورة اليقظة والانتباه لأساليب العدو الإعلامية والثقافية والفكرية، تبني وعيا قرآنيا يحصن الأمة من الاختراق والتأثير المعادي، تؤكد أن المواجهة مع اليهود ليست عسكرية فقط بل فكرية وثقافية ولغوية أيضا، تربي المؤمنين على عدم منح العدو أي فرصة لاستغلال الثغرات أو التلاعب بالمفاهيم.
0: وما العبرة المهمة مما قدمه الله عن بني إسرائيل؟
1: أن القرآن يقدم تاريخ بني إسرائيل لكشف سنن الانحراف والطغيان وأساليب الإفساد لديهم، أن معرفة طبيعة العدو وخططه ضرورة لحماية الأمة من الوقوع في نفس الأخطأ، أن الانحراف يبدأ غالبا من التحريف الفكري والثقافي قبل أن يتحول إلى فساد شامل، أن موقف بني إسرائيل من الأنبياء والحق يمثل نموذجا لتحذير الأمة من التمرد على هدى الله، أن القرآن حين يكشف جرائم بني إسرائيل وصفاتهم إنما يربي الأمة على الوعي والبصيرة والحذر.
0: اليوم السيد عبد الملك في محاضرته الثالثة التي ألقاها عصر الخميس 4 ذو الحجة 1447 بعد ما خلص وصلتنا أسئلة من التعبئة العامة زملاء، وإحنا بننزلهم في قناة تليجرام إذاعة سامر، يشتيش للأسئلة يشارك يحل في المجال إيش قال، استذكروا النسوان الشباب أيوة الكل
1: مهم.
0: السؤال عن محاضرة اليوم الثالثة، السؤال الأول، لماذا لم يأتي الخطاب أو لماذا لم يأتي الخطاب لليهود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ السؤال الثاني، من المجالات التي يعمل عليها الأعداء هو الاختراق لهذه الأمة، وضح ذلك، وكيف يعملون في اختراق الأمة في الجانب الأمني، وما الذي علينا تجاه ذلك، وما الذي يفشل مساعي الأعداء في ذلك، وما أهمية المقاطعة الاقتصادية، وكيف يركز عليه الأعداء في استهداف الأمة في الجانب الصحي، وما الدروس المستفادة من الآية في ذلك على ضوء ما فهمته من المحاضرة؟ إجابة السؤال الأول، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا اليهود لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، من اللي بيقولوها اليهود يعني؟
1: لأن الله سبحانه وتعالى أراد حماية المؤمنين من التأثر بأساليب اليهود الخبيثة في الكلام والتحريف. كان اليهود يستخدمون كلمة راعنا بقصد السخرية والإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمنون قد يقولونها بحسنية دون الانتباه لما يريده اليهود منها، لذلك وجه الله المؤمنين إلى استخدام لفظ واضح سليم لا يحتمل التحريف أو الاستغلال، لأن المسؤولية الكبرى تقع على الأمة المؤمنة في الوعي والانتباه وعدم التقليد للأعداء. القرآن يربي الأمة على الدقة في الألفاظ والمواقف، يحذرها من التأثر بثقافة الأعداء وأساليبهم، يعلمها أن تكون مستقلة في مفاهيمها وخطابها، لأن اليهود معروف عنهم التعمد في التحريف والاستهزاء والعناد، فلا ينتظر منهم الاستجابة للحق، بينما الأمة المؤمنة قابلة للهداية والتوجيه والتصحيح.
0: من المجالات أو ما هي المجالات التي يعمل عليها الأعداء اختراق الأمة؟ السؤال يقول ما هي السؤال، من المجالات التي يعمل عليها الأعداء هو الاختراق لهذه الأمة، وضح ذلك.
1: يعمل الأعداء على اختراق الأمة في مختلف المجالات لإفسادها والسيطرة عليها، فكريا وثقافيا وإعلاميا، أمنيا واستخباراتيا، اقتصاديا وصحيا، اجتماعيا وأخلاقيا. يعمل الأعداء في الجانب الأمني عبر وسائل متعددة، التجسس وجمع المعلومات، صناعة العملاء والخلايا التابعة لهم، نشر الشائعات وإثارة الفتن، اختراق المؤسسات والمجتمعات، استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة للتأثير والتجنيد.
0: ما واجب الأمة تجاه ذلك؟
1: واجب الأمة تجاه ذلك هو الوعي والحذر والتحصين، عدم الثقة بالأعداء ومخططاتهم، تعزيز الوعي الإيماني والبصيرة، التثبت من الأخبار والمعلومات، الحفاظ على أسرار الأمة ومقدراتها، تربية المجتمع على المسؤولية والانتباه.
0: ما الذي يفشل مساعي الأعداء؟
1: يفشل مساعي الأعداء هو التمسك بالقرآن والوعي والبصيرة، الارتباط بتوجيهات الله تعالى، وحدة الأمة وتماسكها، كشف مخططات الأعداء وفضح أدواتهم، الوعي الإعلامي والثقافي والأمني.
0: للمقاطعة الاقتصادية أهمية كبيرة في مواجهة الأعداء، لماذا؟
1: لأنها تضرب مصالحهم الاقتصادية، تقلل من تمويل مشاريعهم العدوانية، تعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي، تمثل موقفا عمليا في مواجهة الأعداء.
0: الأعداء يركزون على استهداف الأمة في الجانب الصحي بوسائل متعددة، اضرب أمثلة لذلك.
1: منها نشر الأغذية الضارة والسموم، الإضرار أيضا بالصحة عبر بعض المنتجات والأدوية، نشر العادات السيئة والمفسدة للصحة، استغلال المجال الصحي للهيمنة والسيطرة، إضعاف الأمة بدنيا ونفسيا.
0: أنت إيش استفدت من دروس من هذه الآية ومن هذه المحاضرة؟
1: شوف، أنا استفدت وكلنا استفدنا. الدروس المستفادة ضرورة الوعي والانتباه لأساليب الأعداء، الحذر من التقليد لأعمالهم، أهمية اختيار الألفاظ والمواقف الصحيحة. استفدنا أن الأعداء يستغلون أي ثغرة للإساءة أو الاختراق، واستفدنا جميعا أن القرآن الكريم يبني أمة واعية ومحصنة. واستفدت أهمية البصيرة في مواجهة الحرب الناعمة وأساليب الاختراق الحديثة.
0: وأكد السيد القائد في محاضرته، عاد ما قد كملش المحاضرة، عاد غضوة وبعده وبعد الله يحفظه ويطول في عمره ويجعلنا في داله
1: يا الله،
0: يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم آياته ويزكيهم، سبحان الله العظيم، مهمة أعلام الهدى. احنا كوسائل إعلامية، الجانب الأمني، الجانب الإعلامي، ذكروا كذا، يكتبوا مسؤوليتهم. مثلا احنا في الإعلام يجب انه نقول مثلا يطلع عبد الله الحيفي وحمد شرف كل خميس يقروا لكم فلاشات مثلا، ولا يسجلوهن ويبثوهم في إذاعة صنعاء، في إذاعة وطن، في إذاعة سام، في إذاعة كل الإذاعات. 21 سبتمبر، أخي المواطن، الوقاية من الاستقطاب تبدأ بالتحقق من المعلومة ومعرفة أهداف المرسل.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، العمالة والخيانة تورث العار وتترك الأسرة في صراع مع السمعة الملطخة والعيش بلا معيل.
0: عرض نغر
1: أوبا،
0: ثم تواصل
1: أوبا،
0: ثم طلب
1: أوبا،
0: معلومات أمنية حساسة بشكل تدريجي. أحذر بعض إعلانات التوظيف، لا تهدف للربح
1: يا ذا كوبا.
0: بعض إعلانات التوظيف لا تهدف للتوظيف، بل تستخدم كمدخل للاستدراج.
1: أوبا، الحديث في المجالس عن معلومات أمنية أو اقتصادية أو عسكرية من أهم مصادر العدو الاستخباراتية.
0: أوبا،
1: لا تكن جندي للعدو.
0: أوباي، والله أنا كيف أختي، كيفه ما لزوجي، ما زوجي ما بحته، والله قد لا يجي وعدين ما عب يجيش البيت. اي نو، هو في العمل معها ولا ليش بتسالي؟ ها ما باب له بيصير هذا مع المجاهدين، طلع عدوانها الله عليهم ما يستحقوا هذا العدوان، والله ما بيرجع الا راس الوعدين، راس الاسبوعين، راس الثلاثه، ما بيجي الا وقد مغبر حالته حالا، ما والله تقولي لا بيحفروا به كأنه والله ما بيصير شيء يشتغل، ومع أنه بيقول إنه في وظيفة، تقول الذي بيصير يقول إنه بيحفر أنفاك. وحلفت تلقطها وطلعك بعده، وإنه بيحفر أنفاك صدق، المجاهدين والصواريخ.
1: لا تنخدع بالرسائل المجهولة، فقد يكون وراءها عدو يبحث عن ثغرة فيك، وقد تبدأ بدردشة عادية وحديث ودي ينتهي بخيانة كبرى.
0: فالحذر الحذر من الصداقات الرقمية. واحد في فيسبوك، في ماسنجر، رسل لك لا تعرفه، لا تصرفه يا أخي، حتى اسمه مستعار يا أخي، أنت قبل صداقته لا يشمنه، تعرفه أصلا أنت. أنا وأعوذ من كلمة أنا وبس، ما بنردش على الرسائل حق الماسنجر، مي صفحة في الفيسبوك، والله بالرسائل لهن أهلا، حتى من معروفين ماشي، وضرية راسل جابر ناوي في الشتيني يلقاني ولا يوصل لي رسالة بطريقة. أتجابر أنا في الفيسبوك عند مارك زوكربيرغ الصهيوني صلي على رسول الله، تقولوا أنت قديش دار إنه أخي قدو قدي الموضة من صفحة يتابع بسر ما بيقولوا الناس كإعلامي، بسر ما في المجتمع نجابر نوعي رسائل اسم رسائل ماسنجر ما بيش معي ماسنجر لكن قد فعلوا اي ماكن بيش ماسنجر ما توصلك الرسالة. الحين تدخل الماسنجر في التطبيق ليش ما انت متكبر متكبر 70,000 متكبر انا ما بنرتش انا على رسائل في الخاص لا لصديق ولا للقريب ولا للعدو. رسائل في تويتر ما بنرتش على حد ما بنرتش على حد خليني متكبر 70,000 مرة انا غير ادخل صفحة هكذا هبسر ما بيجابروا المنافقين ما بيثيروا من فتامة عرفتوا كيف. امس يا استاذ عبد الله وصلتني رسالة على ذي الرقم شوف ايش بيقول وحفظتها طالع اذا اما نشوف وصلت له هو الكل يعني هذا استهداف هذا استهداف يعني لا عند عبد الله الحيفي وحمد شرف لو تسأل سنة لكم أي مني وصلته إيش تيب سرو ما هو كيف من هو أين هو أتقولوا مش أنتم إلا مهمين أنا مهم وأنت مهم ورجل المرور مهم والقاضي مهم والذي بيبيع لحم مهم والذي بيصير يدرسوا في الجامعة مهم كيف مش أنت مهم كم من بيقاتل العدو الحجار والشجر ما بيقاتل إلا إحنا اليمنيين ما بنحشد لحنا ما بنخرج مسيرات لحنا وما بنطيروا سنة لحنا هذا الشعب طلابه ومهندسي وإعلاميي والأطباء والأمهات والآباء والشيابات ما إلا مهمين إحنا ما نوم إحنا مهمين ما بيعوجوا علينا. نفس الرسالة وصلت لنا والسر عبد الله أقول لكم أش بيقول فيها رسالة SMS لا رقم والله ما يعلم لا إنسي ولا جني هذا رقم أي معنا والسر عبد الله لا يعلمها لا إنسي ولا جني بس يظهر لكم قبع محاولة اختراق. طبعا سويت حظر وش غير الرقم ما عاد ايش ذا الرقم لا انا ولا انت ابوه تمام ثم جاء طبعا الرقم اخره 3333 وبيسمعنا هذا الحين انا ما نشدرين منو بس قالوا اخر جوانا منو ويمكن انه بحسنيه بس احنا ما بش عندنا حسنيه الله يطير رزقه الله يطير رزقه ولا عن يخرج منو ولا ما تخرج منو ما احنا نشدري اذا بع على الشيء بسرته ما مش على الشيء خلوه يشط الله الله يقصد الله. بسروا ما قال في الرسالة سوق VIP لشراء وبيع الأرقام تبيع رقمك نشتري بإذن ربي وحده. شوف ما قالش بإذن الله وحده الكلمة حق المجاهدي ربي با ينصرنا يا ما بيقول ربي با ربي الكلمة حق أنا حق المجاهدي يا ربي لك الحمد. شفتوا كلمة سوق VIP لشراء وبيع الأرقام هذا رسالة لا رقم ما حد يعلم به آخر يوم وش الرقم ذي سوق مش أشل في البيت لا خلاص تخلص عن بعيد عنك حياتي عذاب. سوق VIP لشراء وبيع الأرقام تبيع رقمك نفس الرسالة وصلت لك يا سلطة تبيع رقمك نشتري بإذن ربي وحده أقل رقم كذا هذا بدي رقمي نشتريه أقل رقم بيقول هذا أقل سعري أيتيلي 200,000 ريال في الرقم.
2: أنا قصدي إنهم بيهنوني على الولاد
0: والله قال أقل رقم من هذا الرقم بنشتري أقل شيء ب 200,000 ريال. شوف على ما بش واحد شيء يشتري وبيتراجل يقول لك يا أخي إحنا بدي أكثر شيء في ذا الرقم 200,000 ترى ما قال لي أقل شيء عندي لا أقل شيء عيتي لي 200,000 عشان يخليني أتهلل وأدور وأتصل بعده وبعدها شبك واللي شبكنا يخلصنا. أنا ما حفظت طاعس بوريك والله سمع ما قال كم لك رسالة أقل رقم أقل خمسة أن شرب 200,000
2: أنا التولي مبلغ أنا التولي مبلغ أكثر
0: كم
2: أصلاً الله يجري نحن معنا أولاد.
0: اسمع ما قال لي 200 أقل شيء أنا اشتري ب 200 كم 300 أنت 300,000 والله العظيم لو تشتري تبيعه الرقم ذيه ما يترك ولا 5,000 خمسة ألف حرام ما حد يشتري بخمسة ألف. أقول لك أخر أشتريها بمئتين قرش.
2: أنا قصدي إني من منظمة.
0: اسمع ما قال. أنا أشتري أقل شيء بمئتين ألف ريال يمني. ناوي قل تم. بصير كلمة تم جاهدين. تم قل تم وأنا جاهز بإذن ربي واحد خلال ساعات. والله الذي لا إله إلا هو في هذه الليلة المباركة إني وصلتنا هذه الرسائل أنا وصلتها وإحنا عرفت منه والله إني الآن مصطفى قصتي ما وصلتني إلا وحدي. ناوي قل تم وأنا جاهز بإذن ربي وحده خلال ساعات. تم ناوي تشتري نوفر جميع الأرقام المميزة. نعتذر شوف ما قال في آخرها نعتذر عن إزعاجكم. الرسالة الجماعية والغرض طلبة الله. وصلتك الرسالة يا محمد؟ ما وصلت. وصلتك يعني يا زي؟ ما وصلت. بيقول الرسالة الجماعية. وصلتك يا محمد عبد الكري؟ بيقول ما وصلت الرسالة. أستاذ محمد قاطع وصلتك نفس الرسالة هذا؟ ماشي. ما هذا؟ يا أنجا أنجا يا نشوى وصلتك الرسالة هذا؟ ماشي.
2: هو على أولاء.
0: هو ده بيقول الرسالة الجماعية ومع أولاء نشوى. كيف لو ما أنت زي دولك مي؟
2: قلنا بالدور حنضل وشذاب.
0: قلنا اعتذر عن إزعاجكم. الرسالة الجماعية والغرض طلبة الله. وفعل قلب أخضر.
2: ما بش قلب أخضر يا زعم. الواحد مع أولاد ما منين.
0: أنا حضرته مباشرة وخلاص. ما دام هي وصلت لك وصلتني أنجا آية. مسك الطبع هذا أسخر في شرحة تكسرين حركة خلي عندك خلاص على ما قلت لك. بس انا التليفون حقك حصل على طلب مكنه.
2: ما هو
0: التليفون حقك مكني حرق الشريحه. والله
2: انا على ولاء بنقول لك
0: لا بعد كيف بنقول لك البابا علي
2: اخي
0: انت شريحه
2: نادم ضعيف
0: يا شريحه التليفون ولا انت شريحه خلي
2: صح حرك معي حقك. انا زيدوا لي اكثر منك
0: يحرق 100000 يخليك 100000 هات هات
2: أخي لحظة. أنا قد قلت أفكر أبصر ما هو
0: ما هو ما هو
2: أخي على ولا
0: واضح الرسالة واضح.
2: شوف أنا يعني
0: مو براعين تصلى رديت عليه
2: والله ما رديت مالك
0: أحضره وتدير شريحة
2: ما
0: والله ما عذر ما تدير شريحة
2: الصفعة مد لا تحلف
0: ما عذر ما تدير
2: أخي لا تحلف
0: يا رجل ما عنش ما ولا تلفون خلاص نرجع الموضوع أنا الذي يحرق وده عن اشتري النصر عن اشتري النصر بطاعة الله
2: وأبوها الزلات
0: وطاعة رسوله وطاعة وليه
2: ولا تستسلموا لشيء اسمه الحاجة مبرر الحاجة مهما كان
0: أبدا
2: انتبهوا
0: شوف التوعية الأمنية يجي فلت الأرقام المميزة الكبيرة ويجي يشتري لك مئة ألف رقم جريت بمئتين ريال أنا بمئتين ريال
2: أنا تولي أكثر صدق
0: ومشو باسمي مسجل وي وصلاك ما هو هذا
2: انتبهوا والسلام وبه
0: موضوعنا عن اشتري مصر بطاعة الله ورسوله ووليه والعمل بكتابه بالجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيله
2: بوعينا وبصيرتنا
0: بإنفاقنا وجهادنا
2: وثقتنا بالله عز وجل أنه الرازق أنه الكريم أنه الرحمن الرحيم
0: حي على
2: خير اليمن
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
9: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي
7: كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: ان شاء الله الشريحه ما قلت لا ان يصيروا
1: قلنا يحرقوها. شوف الحاجه ما هيش مبرر قد يكون هذا قاصد الله من صدق، لكن احنا ما مجاهدين في سبيل الله. ننتبه
0: الله.
1: ننتبه. لاقدنا شابي ما شابي عشان ذي شا اصير افتر صديق معروف من اخوتي من عيل عمي بيبيع واشتري في الارقام. يعني اقول لي يا اخي بيع لي تلك الشريحه انا اشتي فيها كيت.
0: شوف انا بالنسبه لي ما شابعش
1: للم.
0: ما شابعش بالخالص
1: يا اخي قد حرقنا تبيع ولا ما تبيع.
2: اشي يا صلاح محمود
1: والله معاكم.
0: شوف لانه وصلتني رساله فيها من الوعي الكثير والكثير. ما بتقول الرساله رقمك ما هو؟ حافظ على رقمك. معاك الرساله ولا لا؟
1: ايوه.
0: هذا رقمك الشخصي، انتبه علي، معلوماتك كذا
1: صح.
0: وبتوصل دائما الرساله وما غير بين دورها شيء من اجل نفرق بين التوعيه الوعي لما يكون عند الانسان وعي.
1: واحد ذيب
0: والواحد واحد بالضبط ذيب. بالضبط
1: يقع واحد ذيب. وكشف الانفاق واسماء المنفقين وبلغ الانفاق من الخميس الماضي لدي الخميس. قلنا لكم حاجه بيضاء الواتش بمساهمتكم بنشركم لطرق المشاركه في المرحله 23 من حمله الانفاق الشعبيه. شعبيه حي على خير اليمن المباركه تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الامه باذن الله. دعم للصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية ودائرة التصنيع العسكري اليمنية ومعها سمع اليمني وبصره إعلامنا الحربية اليمنية. بترتوحهم قلت لهم تقدر تودع الإنفاق في أي مكتب للبريد اليمني. وانتبهوا حساب الحملة ما معهم له 6555555 هذا في مكاتب البريد. تشيد رسلها عبر محفظة جيب من أي محفظة جيب ولا غير جيب. هم هذا الحملة مشتركة في محفظة جيب. ترسلها في محفظة جيب على الرقم التالي. طرح الرقم حق الموبايل وتبرع وانفق في سبيل الله. الرقم حطه 77 30 66 700. هذا الرقم، هذا الرقم اشترى ب 500,000 ب 2 مليون. 77 30 66 700. حطه في المحفظة الإلكترونية عبر جيب بتبرع وانفك. 77 30 66 700 وانفك في سبيل الله في حمل الانفاق الشعبية حي على خير اليمن. تشيد رسالة حوالي رسلها على نفس الرقم وانت لك اسم المستلم صلى الله وبارك. 77 30 66 700 واسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل. محمد إسماعيل حسن إسماعيل اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل. 77 30 66 700 حوالي مالي ولا جيب ولا مشتيت. وما بيوصل من الخميس للخميس بنعلنه مثل ما نفعل الحين. اسمعوا جهدكم للخراج. حرام لا يقترين حواجب المرتزق هني والبخلاء والجبناء. بسم الله صلاة الله انهم

حي على خير اليمن. عبد الله الحمزي 3000 ريال. عبد الملك العياني، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الحمزي 3000 ريال. عبد الملك العياني 2000 ريال. الشرفي حسين الشرفي 2000 ريال. أم محمد المؤيد 2000 ريال. أم إسماعيل المؤيد 7000 ريال. حوريا علي 500 ريال. اليمانية الشامخة 500 ريال. ترتيل أحمد المضواحي 1000 ريال. فاعل خير 2800 ريال. الطفل إلياس السريحي 1000 ريال. المنصوري 1000 ريال. أم إبراهيم 3000 ريال. القاسم محمد المرتضى بنية من الله يحفظ السيد القائد يا الله 3000 ريال. إلهام المرتضى 3000 ريال. بيان مرتضى محمد المرتضى من حق الجعالة 2000 ريال. إسراء وعلياء ومحمد 10000 ريال. الحسين والبتول 3000 ريال. الحسين والبتول 3000 ريال. الشرفي حسين الشرفي 2000 ريال. علي حسين صالح حميد 2000 ريال. محمد أو علي حسين صالح حميد 2000 ريال. محمد المحاجري 1000 ريال. أم أنس 10000 ريال. فاعل خير 1000 ريال. عيال محمد الوشلي من عياله 3000 ريال. بنت المرتضى 2000 ريال.

0: آية محمد يوسف المؤيد 3000 ريال، علاء علي عبد الله محمد العصري 5000 ريال، محمد يحيى الوشلي مناصفة لحزب الله والتصنيع 3000 ريال، محمد علي حسن الظفاري 10000 ريال، محمد أحمد حسين الجباب 37000 ريال، مقدمة من الحاجة خيرية علي طامش 50000 ريال، يونس إبراهيم محمد عامر 16000 ريال، محمد عبد الله محمد البشيري 3000 ريال، أم علي 20000 ريال، بشار أسد يوسف الشعيبي 3000 ريال، عدم ذكر الاسم 4000 ريال، محمد حسن علي علي الجلال 3000 ريال، أبو محمد العجاج 4000 ريال، لطفية حمود عبد الله شرف الدين 2000 ريال، عبد القادر منصور ناصر عيضة فليتة 5000 ريال، عمير عمار عبد الله محمد عامر 25000 ريال، عبد الرقيب صلاح هادي عقاب 3000 ريال، عبد الله احمد علي حميدة وحميد 10000 ريال، عمار محمد صالح السريحي 3000 ريال، عزة إبراهيم محمد علي الدرواني 4000 ريال، المجاهد خالد حسين أحمد المكرماني 5000 ريال، علي صغير صالح الشامي 5000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، نذر للتصنيع العسكري من منفق 3000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 7000 ريال، منفقين من منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250000 ريال، عبد أحمد علان حسن 2000 ريال، محمد خالد حسين الحباري 2000 ريال، فاعل الخير 3000 ريال، عبد الملك يحيى علي حمدان 5000 ريال، فاعل الخير 3000 ريال، منفق في سبيل الله للتصنيع العسكري 10000 ريال، أم دولة في سبيل الله بنية إخوتي حمود شرف وعبد الله الحيفي أن يحفظهم الله ويحفظ سيدي وتاج راسي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يا الله 2000 ريال.
1: يكفينا شرف يا أم دولة أنه أشركتينا مع السيد عبد الملك في الدعاء، ومنش أنتي وأنتي دارية أن احنا دارين من أنت أيتها المؤمنة.
0: علي فرحان علي حسين 5000 ريال،
1: بارك الله في كل منفق، ما أنا نعلق بعد كل اسم كلكم، إنما ينفق واحد لا مؤمن فاضي ناس ملياردير، أقسم لك بالله أنه بيقلب فيها مئات الملايين مليارات، يعني أنت داري مواقعة يقول أخبي ينفق سكت يا أخي، ينفق سكت الله يتقبل، تيجي وقعدوا أمام الناس والله ما قد ينفق ثلث واحد في سبيل الله، أعوذ بالله. قال ما عنده أهل مرة حنقال حنقال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.
0: وهو فضل من الله، ما هو يعني ما هو من فضل
1: الله، هذا لا ما بيقول العظماء، كل اسم سمعه اسم شخص، اسم أسرة، اسم كبير صغير، اسم جهة، اسم مؤسسة، بدون اسم، هذا المؤمنين.
0: علي فرحان علي حسين 5000 ريال، منفق في سبيل الله 40000 ريال، وليد محمد عبد الله السنفي 10000 ريال، أحمد عبد الله علي معجب 10000 ريال، من الدكتور أحمد محمد أبو طالب 10000 ريال، مقسمة كالتالي: 5000 ريال من الدكتور أبو شهد، الدكتور أحمد محمد أبو طالب وزوجته الدكتورة هناء مطهرة أبو الغيث، من الدكتور وزوجتها الدكتورة 5000 ريال، و5000 ريال من والده الدكتور أبو شهد أحمد محمد أبو طالب، من والده بل من والديه وزوجته، بل من والده وزوجة والده، خالتها الناشطة الثقافية عزيزه الوجيه. 5000 ريال يا الله تقبل. زياد عبد الله أحمد علي عبد العزيز 5000 ريال. فاطمة ضيف الله قاسم عامر 16000 ريال. أم المؤمنين من أم المؤمنين، هكذا الإنفاق هكذا. طبعا أعتذر الدكتور محمد أبو طالب، وأنا الذي أوصلت الرسالة هذه، بس لما قريت على الهواء اتصلت علي أنا آسف، بس ما زلت اتصلت.
1: عطش يا أستاذ عبد الله.
0: من أم هذه رسالة، في رسالة الإنفاق، من أم المؤمنين إلى الصواريخ والطيران المسير 5000 ريال. أحمد إسماعيل حمود الحملي 8000 ريال، لأنه المنفقين إحنا بنحاول إن إحنا نتمثل روحيتهم الجهادية في الإنفاق، حتى رسائل المنفقين في هذه الحملة بأمانة، يعني الأغلب بيحاولوا إنه يميز إنفاقه، فأنا من واجبي كمؤدي
1: تميز إعلان
0: أيوة بروحية بالروحي أتمثل فقط. ما الأجر من الله قد لكم أيها المنفقون، سلام الله عليكم، ونسأل من الله أن يشركنا في هذا الأجر، أنا والأستاذ حمود محمد حمود محمد شرف
1: وكل العاملين في هذه الحملة، أخي محمد
0: سلام الله عليه،
1: الله يحفظه
0: يا الله،
1: وكل العاملين في هذا الحملة الله يبارك فيهم ويكتب أجرهم.
0: أنا لا أتمثل
2: كعنا تسخفا
0: ما هو
2: كرا الكشوفا
0: وما بنفعل من أول
2: كرا سخافة
0: يا قلتكم الله سخافة من أين؟ وهذا الذي
2: يا سخافة
0: حي على
2: حي لك حاجر
0: يا أخي. أنا لا بنتمثل، أنا لا بنتمثل يا أخي.
1: اقرا يا سيدي وتجلاسي
0: يبارك في عمرك حاشاك يا سيدي وعيني
1: قسما بالله انك بتهزل
0: هاشم
2: خلينا نقرا من السخافة حكا
1: حي على
2: حي بك هذا الساعة خلينا نقرا
0: فضول اقرا جلس وانت اخرس خالص اخرس خالص
2: يا مخرج يا مخرج هيا السخافة
0: هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال. عباس محمد محسن الخطيب 4200 ريال. أبو الشهيد إسماعيل محمد علي محمد المنصر 5000 ريال. أيضا أبو الشهيد إسماعيل محمد علي محمد المنصر لبرنامج متكاتفون 5000 ريال.
1: وصل بأبنى
0: يونس أحمد علي المؤيد 5000 ريال. آية محمد يوسف المؤيد 5000 ريال. إنفاق في سبيل الله على نية المنتقلة إلى رحمة الله مجاهدة في سبيل الله، الفاتحة والدعاء 12000 ريال. أم الشهيد محمد عبد الملك المختفي هدية
1: هدية انت خلاص وصلت وصلت يا أم الشهيد، أم الشهيد محمد عبد الملك المختفي ابشري بعزش، طبعا في الوقت المناسب، في الوقت المناسب حاليا ناقص عشان نكون صادقين معش، لكن ابشري بعزش الله يبيض وجهش. واضح التفاصيل ما احنا ما قريناهاش، واضح أمام رسالتش أم الشهيد محمد عبد الملك المختفي 100000 ريال. أها واضح واضح واضح واضح، طبعاً وصلت بنيتش إن شاء الله توصل، توصل بإذن الله، الله يتقبل الله يتقبل، لكن في الوقت المناسب في الوقت المتاح التزاماً بمحاضرة السيد. تمام بيض الله وجهش وكتب الله أجرش وزاد الله المؤمنات من أمثالش.
0: في رسالة إنفاقه بنية أن الله يعجل بزوال أمريكا وإسرائيل وكل من يسيء إلى مقدساتنا، وعلى رأس هذه المقدسات القرآن الكريم. بسماع في رسالة الإنفاق بتسمعها ولا ما بسمع؟
1: كل بنسمع كل رسالة بتأثر فيني. حق أم الشهيد محمد عبد الملك المختفي أثرت فيني. شوف شوف الناس في هذا الأيام تحديدا والله عم يدور معي. وهؤلاء المنفقين وأمثال أم الشهيد محمد المختفي بسبسر على بذل على أعضاء. بنسمع سكسكس كما قال المنفق في رسالة سكسكس.
0: ليس منفق ولا منفقة.
1: تمام.
0: مركز أجيال المسيرة الصيفي للطالبات.
1: الله الله الله.
0: بنية إن الله يعجل بزوال أمريكا وإسرائيل وكل من يسيء إلى مقدساتنا. على رأس هذه المقدسات القرآن الكريم. ينفق مركز أجيال المسيرة الصيفي للطالبات للقوة الصاروخية وللطيران المسير. مركز أجيال المسيرة الصيفي للطالبات بقرية السواد.
1: الله.
0: مديرية صنعاء الجديدة.
1: الله.
0: محافظة صنعاء.
1: سمحة.
0: يا الله تقبل ويا الله احفظ لنا سيدنا وقائدنا وعلم زماننا السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. يا الله وانصر اللهم فلسطين وإيران ولبنان والعراق واليمن.
1: يا الله
0: إنك على كل شيء قدير. قل لي كم المبلغ؟
1: طالبات.
0: قل لي كم المبلغ؟
1: طالبات مركز أجيال المسيرة الصيفية
0: للطالبات. نعم بقرية السواد مديرية صنعاء الجديدة. قل لي سألني أنا مالك شداخ.
1: قدر قدر 5000 7000 10000.
0: والله العظيم لو هو 1000 واحد
1: والله لو هي 500.
0: والله يضاعف لمن يشاء.
1: والله لو هي 500.
0: والله واسع علي.
1: سبحان الله.
0: أنا بني أقول لك تسألني
1: كم؟
0: لا تقترش ولا لك.
1: قترت أنا طالبات يعني ما أقول لك 10000 ولا 5000 من الطالبات. أيوة. ولا 2000 صغني قليلة.
0: ما قلت قصدي ولا تحققت وبين
1: خيرات.
0: قل لي كم؟
1: كم؟
0: 39000 ريال.
1: يا قوة الله يا قوة الله يا قوة الله.
0: ندى علي القبيلي للقوة الصاروخية. سألني قل لي كم؟
2: قل لي كم؟
1: اختنا ندى علي القبيلي
0: للقوة الصاروخية. قل لي كم؟
1: شوف اني ام
0: ان انت
1: اجي عد معها خاتم 50000.
0: ناي دحين انت تشيد وتوقع ولا انت يعني انا ما بنقول
1: لك اني بنت طالبة 1000 ريال يعني الله. واني
0: مالكش دخل.
1: واني غنية عددتي 100000. واني فقيرة.
0: وانك حق مشاكل
1: عادتي 1000.
0: ما إليك ما بنقول لك تتوقع ولادت يعني.
1: أنت بتسألني.
0: ماشي أنا بنقول لك تسألني
1: كم. أختنا وتاج رؤوسنا وسيدتنا المجاهدة ندى علي القبيلي هي وكل المجاهدات تيجي أنفق رؤوسنا. كم أنفقت
0: للقوة الصاروخية؟ مش إنك تخمن ولا تدوك.
1: أنا غد بتسألني أصلك بتسألني ما دراني.
0: من الذي بيسألك؟ أنت الذي بتقول لي كم؟
1: كم؟ كم أنفقت؟
0: أنا بنقول لك قل لي كم؟
1: قل لي كم؟
0: ما زالت هين يا أسد حمود.
1: أب تقول لي قل لي كم؟ أنا بنقول لك كم؟
0: بفعلوا له الدماغ حقك قبل الحلقة إعادة ضبط المصنع. ما عم بيشتغلش بل خالص.
1: الولاد عندهم والهوكع عندي. كم يا أستاذ عبد الله؟ أختنا ندى علي القبيلي سلام الله عليها كم؟
0: للقوة الصاروخية 500000 ريال يمني. يا الله تقبل
1: يا قوة الله. نص درزن صواريخ نص درزن عمليات صاروخية ما شاء الله العظيم. أقول لك لو هي ملياردير عندك الكابوس ملياردير الله يدي رزقه ويخلي حقها الشاي أطعم شاي في العالم. ما قد نفكش معنا في هذا الحملة. عندك مثلا بيتها سعيد العم الله يدي رزقهم ويخلي حقهم الزبادي
0: لا نكة.
1: ما قد نفكش معنا في هذا الحملة. صح أنهم أحيانا بينفقوا هنا ولا يمكن لكن اكيد ما
0: عبر الحمل ما قد وصلنا ما قد وصلنا شيء انفق
1: بالتجار كبا بالتجار انفقوا انفقوا بس
0: عبر هذه الحمله عبر هذه الحمله
1: مثلا احيانا حباري تجار اليمن انفق عبر هذا الحمل تجار اخرون
0: من ما بش اسمع
1: ابو المجاهدين بسمعنا بينفق بس بيقول لا تعلنوش باسمي يعني ما اقول مجاهدين مع الله تجار مجاهدين مع الله تجار بينفقوا يعني
0: بدون ذكر
1: بيقول بدون ذكر اسم بس انه مثلا هذا الكبار الله يخلي حكي الشيطان جاي والله يخلي حكي الزواج احسن ما بي
0: ما درى
1: انا اقول لك لو هي مليارديره به مليار يقول لك يا اخ كم تساوي اقول لك ب 50,000 ولا يقول لك لا اشغل ونشا لا توال لمن اشتيته للمساكين ولا للجبهه ولا بس سكته لو هي مليار قلت لك مني فقيره ولا مليارديره ولا متوسط ربحها 500,000 ريال نص مليون وقبل العيد تقول هذا يعلم الله كم معها بغير معها سع ما هي ألف ألف ألف مرة ما بخيل هذا إن
0: ما بنقيمش أحد
1: يا ندى اتصلنا لش درينا إن بواحد اسمها ندى علي علي القبيلي قلنا ما بلاد مفقي غصبا عنش ما بلاد وفيها

0: مو أنفسكم.
1: الناس بيموتوا جوع،
0: الناس بيعيشوا كرامة،
1: الناس بيأكلوا من القمامة،
0: الناس بيأكلوا من فوق رؤوسهم.
1: أخي قد إحنا تعبين،
0: ولا يتعب الأمريكا واليهودي والنصراني، أما إحنا مع الله لا تعب لا كلل لا ملل.
2: إي بالله
0: مالك،
2: إي بالله
0: مالك يا تحالف العدوان، يا محمد بن سلمان، يا محمد بن حاكيكم انتم، ما
2: لا تأشر، لا تأشر،
0: ما بنحاكيكم يا ترامب الملعون الكافر،
2: لا تأشر،
0: يا نتنياهو النازل، يا صهيونية العالمية. جو جو جو جو
2: ومشوا هذا ما بلا الانفاق، عاد باقي انفاق
0: ايضا
2: من المنافقين
0: والعملاء
2: والقوانين.
0: هذا الشيء شارك في هذا الحملة وين ما بيش مع الزلط، شارك شارك انشر، قول بحملة قوية شعبية بتعلنوا كل خميس، وبنسلمها للقوى الصاروخية، للطيران المسير، للبحرية، للجوية، لدائرة التصنيع العسكري، وهذا المرة أيضا معهم إعلامنا الحربي. ليش؟ تقولوا يا أخي ما الحين ما بش هو ما ينفقوا لذا الحين، ما ينجهزوا لذا الحين، ما وقت الله الله وقت وقت كوارع،
2: ما على حد،
0: ما ينفقوا لذا الحين. هي
2: اكشف لهم زين للمستمعين
0: لحظة
2: عن هذه الحملة، مالك بتصيح فوقي؟ حسسني ان انا مع محمد بن سلمان.
0: والله
2: ولا تكونش تأشر، لو ما تقول يا محمد بن سلمان وتأشر، ليش؟ ليش؟ يا ترامب وتأشر، عي احترم الطغاة، احترم الطغاة، اولى بيلوذ والعالم وتأشر.
0: والله والله احنا ما بنقول الله اكبر في الصلاه، والله اكبر في الميادين، والله اكبر في الجبهات، والله اكبر في الشعر، لا والله اكبر من كل كبير، ما بش اكبر منه،
2: اكشف
0: ما بش اكبر منه من قوته من عظمته.
2: ونعم بالله اكشف لهم سر عن هذا الحمله، ممكن
0: اكشف؟ اكيد
2: مش بعدها ترجع دقلاب.
0: اسمع اذا اكشفه بس بعد ما تاكد لهم انه الذي يشارك في هذا الحمله يشارك، واللي ما يقدر يشارك عمم عمم، قول له هذا الحمله مستمره، تشنوها يوم الجمعه اخر جمعه في رمضان الماضي، ويختموها هذا المرحله المرحله هذه في اخر جمعه من رمضان القادم، وقدم في المرحله 23، المرحله 22 الاوله يعني كان حجم الانفاق فيها 1,300,000,000,000، انا اجاوب بصريتكم بفضل الله فضل انفاق المنفقين، وهذا مرحله يخصها اكثر من التصنيع العسكري الخمسه والعلم الحربي، وبيجهزوا الدولة القادمة من الصراع في المنطقة والعالم. والذي يشارك يشارك، يا أما يودع الإنفاق في حساب الحملة في البريد اليمني أي مكتب، بس يتأكد أني لا حساب 6555555 ولا أقرب له يحولها جيب على الرقم 7230600700، يعني 77-30-66-700، وعلى نفس الرقم حق جيب ذيه يرسلها حوالي الله ويشتي 7230600700، ومحمد إسماعيل حسن إسماعيل اسم المستلم، محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730660700، ويعلنوا الخميس القادم، وهكذا كل خمس نشارك، لو ما نجن العدو ما ننتصر بإذن الله، وبعد ما ننتصر ندشين مرحلة جديدة.
2: ممكن أجن العدو الكل؟
0: هي تيسر.
2: العدو السعودي كان يقول هلا بالخميس، ياس عمل الفهنة والطرفة،
0: وكان يكسفونا كل خميس،
2: والنس وحرس
0: كان يكسفونا يفعلوا مجزارك كل خميس يقولوا هلا بالخميس،
2: ولهذا جاء ردا صح. على هلا بالخميس
3: حي على خير اليمن.
2: أزيدتي لهم سر،
0: ايه
2: عنده دارين إن الخميس هذا ما جاء إلا من أجل هذا الحملة.
3: حي على خير اليمن.
0: أجدت يوم حاجة
2: سر؟ لا تحساج،
0: ما تحساج،
2: أدي حاجة جديدة.
0: شوف ضروري ما تنبه الناس إن اليوم خميس، ولهذا إحنا بنعلن أسماء المنفقين ومبالغ انفاقهم في حملة الإنفاق الشعبية حي على
3: خير اليمن.
2: من زوجة الشهيد أبو طالب، بنية إن الله يحفظ السيد القائد بحفظه، 5,000 ريال. أمنية محمد حسين الكينعي، 5,000 ريال. عبد الغني أحمد أحمد الوزير، 5,000 ريال. عبد فليت من إدارة موظفين، قل لي كم؟ 63,500 ريال.
0: ما شاء الله ما شاء الله. من إدارة موظفين، إدارة فيها موظفين كم؟ 63,500.
2: أيوه صح.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 63,500 أخي، كم جهد يعلق بعد كل اسم بعد كل إنفاق؟ أنا أقول لك هؤلاء هؤلاء هؤلاء ما وجه اليمن، ما وجه الأمة هؤلاء المنفقين.
2: أزيد التيسير
0: حق هذا الخميس واللي قبله ولا دعي.
2: أزيد التيسير
0: التيسير
2: ما جاء اجمع شورهم إلا من أجل
3: حي على خير اليمن.
2: أمثل خالق علي عبد الله هاشم 25,000 ريال. حسين عبد السلام الحوثي لسلاح الجو والصاروخية 46,000 ريال.
0: أزيدتي لهم سر بعد إذنك أستاذ عبد الله.
2: تفضل.
0: إحنا بتعلن أسماء المنفقين ومبالغ إنفاقهم كل الخميس. أيوه. ما وصلنا الخميس الماضي لذي الخميس. وهكذا أدفع على الخميس اللي أجي بعده.
2: صحيح.
0: السر إن إحنا بعد ما بنكمل الحلقة بنشيل التسجيل هذا، من حين بدأت تعلن مبالغ الإنفاق لو ما تكمل
2: إن شاء الله
0: وننشره في قناة التليجرام حق إذاعة سام إف إم اللي هي سام إف إم حدود الانتصار في التليجرام.
2: قناة.
0: أيوة قناة تليجرام. أيوة. ننشر التسجيل الذي رقد ولا الذي كذا ينشر ويجنن المر يفتح طول بعد الغداء ساعة لما كنا ساعة ما كنا نفتح أيوب طارش محمد حمد الحارثي والأنزي افتح لهم
2: أيام الجاهلية.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم رحمنا برحمة مليون إحنا في ظل سيد القائد تمام والتسجيلها ومه وعدنا بنشل أشارك من قناة تليجرام إذا عدسم لها قناة تليجرام حمود محمد شرف ولها الفخر ولها الفخر في التليجرام حمود محمد شرف اليمن يدرون هذا الإنفاق من اليمن ما قصدك
2: سلام الله عليك
0: إنهام يا أستاذ عبد الله
2: أكشف لهم سهر
0: شف
1: عنده حقك السخافة
0: لا لا ما ثم حقك حتى هاري
2: عادل محمد شريف القماحي للصاروخية 2000 ريال. عبد الوهاب إبراهيم محمد حسن الكبسي 10,000 ريال. منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى للمرة الثانية على التوالي
0: أوفياء كله منفياء
2: 200,000 ريال. ياسمين أبو بكر المحضار
1: حضر موت
2: 3,000 ريال.
1: شبوة قوة
2: فتحي يحيى الهمداني 4

0: راشد هدوان القانص، قل لي كم؟ ربع مليون ريال يمني.
1: يا الله تقبل، يا الله تقبل، يا الله تقبل ممن أنفق 5 ريال و10 ريال و1000 ريال و2000 ريال 50 ألف 250 ألف 500 ألف مليون. يا الله تقبل، يا الله تقبل ممن أنفقوا حتى دموعهم في سبيلك. يا الله يا الله.
0: وهذه الحملة يتنوع المنفقون فيها من كل الأسر، من كل العزل، من كل القرى، من كل المحافظات. أصدق يا أستاذ حمود أنه بينفقوا من كل الأماكن؟
2: كيف؟
0: قصدك أن أنا شكت هلب محمد عبده وأتي الأماكن كلها مشتاقة لها؟
2: أيوة.
0: ماشي.
2: ما
0: بيختلوا يعني المنفقين بينفقوا أين ما كانوا، حتى على مستوى نزلاء في الإصلاحية بمحافظة صنعاء،
2: اللي بنسميه احنا حسب ثقافتنا السابقة الخاطئة
0: بنسميهم محابس.
2: المحابس في السجن هي إصلاحية. إصلاحية لو لم تكن كانت سجن في أيام علي صالح الأمانة سجن، لكن في أيام السيد عبد الملك هناك أخطاء، هناك تجاوزات، هناك جنايات. يعني ثقافة القرآن بتقول هنا عقوبة، هنا عقوبة، والله بيتوب عن عباده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده الله سبحانه وتعالى. وتاب عليهم ليتوبوا، الله بيقول له اقرب يا عبد، يا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ها يعني بس انيبوا الى الله، ماذا قب مش لا انا وقبين فقوا في سبيل الله الله يتقبل.
0: لكن ما كانتش في احد عفش
2: سجادة.
0: بتسخر مني على الهواء وانا بنقرأ المنفقين، اسماء المنفقين
2: باشي.
0: بتسخر من كلامي وانا بنتي اسماء المنفقين في حمله، الحمله الشعبيه حي على خير اليمن، وانا بين اوضح لك حاجه مهمه انه ما كانش اسمها السج في عهد الزعيم علي عبد الله صالح.
2: والله ما بقول بكلمك على الوطن، ما باسمه، ما باسمه ايام الزعيم.
0: كان المفروض يسموا مقاضاه اغراق.
2: كيف يسموهم متقاضين؟ بلا المحابس، سجن المحابس، لكن إصلاحية.
0: مثلاً الزعيم ما برتاح لكش، أي دخلك نه؟
2: والله ما برتاح لي.
0: مثلاً نايد لحظة لحظة لحظة، أنا بين أقول بين أقول، مثلاً واحد
2: كان
0: كذا
2: كان كان
0: نافذ هنا،
2: كان
0: نهاب هنا هنا كذا، يشتي يحل مشكلة، يشتي يصفي خصم له، يدخلوا مقاضاة أغراض. مقاضاة أغراض.
2: الحبس.
0: لهذا ما نشتيش يكون مقاضاة أغراض اليوم
2: ما بش
0: في ظل المسيرة القرآنية.
2: وإذا عد سام وإذا عد صنعاء منبر كل من كل نزلاء هذه الإصلاحيات به مظلومية تصل، به مظلومية تصلي عبر إذا عد سام وإذا عد صنعاء اتصلوا، ولما إحنا نزلاء الإصلاحية الفلانية علينا ظلم 1 2 3 ما وصلش صوتك اتصل مرة ثانية وثالثة ورابعة، تدخل شكح في أي برنامج وصل مظلوميتك.
0: مش انه يوصلها لعندنا بصدق. ان احنا نحلها، احنا فقط لا نوصل،
2: احنا نوصل حلقة يعني واصل.
0: ايوه موضوع الكذا.
2: تذكر تذكر قبل 4 أسابيع قبل 5 6 أسابيع
0: هكذا في هذا الحد
2: وصلوا مناشدة واحنا بنقرا حملة الانفاق،
0: ولفتنا الانتباه لها،
2: ولفتنا الانتباه اليه، رسلوا الاسبوع الثاني انفاق من الإصلاحية وقالوا شكرا لكم وصلت رسالتكم وتم انصافنا.
0: فضل من الله، الحمد لله.
2: الحمد لله. يا اخي اقرا انت وسخافة، اقرا اقرا
0: انا. لكن لو ما قلت سجاد وانت بتسخر مني، ليش بتسخر
2: ما ما ما
0: مني؟
2: منو
0: بتسخر مني؟
2: منو من الزعيم ولا منك؟ منو
0: سجاد حمراء؟ سجن سجن اسم السجن. من انت يا سجاد؟
2: الزعيم
0: الحمراء.
2: الزعيم يقول هكذا.
0: انا بصير السجاد الحمراء لو ما يجي من الخارج ويطف النشر الاخباري ساعه ونص.
2: السجاده وحدها ساعه ونص، ما قد حضرش فوقها الرئيس، ما قد حضرش فوق الرئيس. السجاده وحدها ساعه ونص.
0: من النزيل في الإصلاحية محافظة صنعاء محمد عبد أحسن الغزي 4000 ريال. شوف شوف هذا نزيل. ومن زوجته 2000 ريال، ومن أولادها الأطفال عبد الرحيم 1000 ريال وعبد الحكيم 1000 ريال. أولاد نزيل الإصلاحية محافظة صنعاء محمد عبد أحسن الغزي، أولاده الأطفال عبد الرحيم 1000، عبد الحكيم 1000، عبد الله 1000، وعمة الرحمن ألف يقول في رسالة إنفاق: يا الله تقبل. وهذا الإنفاق بنية النصر، وإن الله يحفظ السيد القائد يا الله ويأيد به الدين وجهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 10,000 ريال.
2: ومحامي إذاعة سام الأستاذ المحامي الكبير حسين حجر، ها هو الآن يقول: أنا مستعد أترافع عن أي نزيل إصلاحية مجانا إذا ثبت لي أنه دخل الإصلاحية مقاضاة أغراضه بدون جريمة. كلام مثل الماوك، أمور طيبة عارف. والله هذا إنفاق والكل، أقسم بالله أنه من أعظم الإنفاق.
0: حسن عبد الخالق المسيلي 1,000 ريال. أبو أمير الدين المهدي 5,000 ريال للقوة الصاروخية.
2: ما من أمس أنتم بتقرأ ما قد كملت يا سيد عبد الله، من أمس ولا ما أدرى كمل أسماء والمنفقين أو لا، ما أغرب من يوم الخميس مش من بداية السنة.
0: للقوة الصاروخية بيدرح الله البركة، للقوة الصاروخية اليمنية من أبو علي الغرارة 2,000 ريال. سبا صالح علي الخيش 1,000 ريال. طاء ميم يا ألف 1,000 ريال. ماهر فيصل قائد علي الوجيه 2,000 ريال. بلقيس علي عبد الله الضرافي 5,000 ريال. حفظ الله أحسن أحمد غالب الشاوش 1,000 ريال. عبد الرحمن علي حسن شماخ نص المبلغ إنفاق للأخوة النازحين في لبنان، والنص الثاني إنفاق في سبيل الله للقوة الصاروخية 5,000 ريال. عين عين ألف ألف 4,566 ريال. دال زين يا ألف ألف إنفاق في سبيل الله 1,000 ريال. بلال محمد علي محمد جابر 1,000 ريال. بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال. بلال محمد علي محمد جابر مرة أخرى 1,000 ريال. محمد بشير 5,000 ريال. فاعلة خير 1,000 ريال. عمر خالد الزنداني مع الصلاة على النبي وآل النبي 1,000 ريال. الطفل إلياس وسلام ربي على كل منفق، كأنه إلياس خالد الزنداني أخو عمر 1,000 ريال. أبو جعفر 1,000 ريال. محمد الديلمي بنية أن الله يحفظ السيد القائد يا الله 10,000 ريال. المجاهد مع الله منفق في سبيل الله عبد الرحمن فرحان عبدو العبيدي أو العبيدي محافظة إب مديرية القف 3,000 ريال للقوة البحرية والجوية والبرية. إلى روح الشهيد القائد محمد فرحان العبيدي أبو كنعان رحمه الله أو رحمة الله تخشى، وبيقول تحية لجميع الطاقم والقائمين على هذا البرنامج
2: لقد تحية
0: وألف ولهم ألف تحية خاصة قال خاصة وأشر صليك يا أسد حمود أشر صليك قال خاصة أنت اللي بتقرا الرسالة أنت ايوه
2: انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت مشاكل انت يا صعب طبعا
0: أشر انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت بأشر صلك يا أسر حمود سجل عندك
2: سجل
0: بنية الشفاء لابنه المنفق شفاء الله وعافاه وكل مريض يا الله ومن صلى على محمد وآل محمد 5,000 ريال بحق محمد وآل محمد ينفق بنية الشفاء ابنه 5,000 ريال. أحمد عبد الولي محمد الوادعي 2,000 ريال. يحيى زكريا هادي شرف الكحلاني بنية إن الله يسهل الأمور ويتقبل العمل 1,000 ريال. هيفاء محمد يحيى الوادعي 1,000 ريال. أنفق المنفق لا روح أخيه معاذ المسني وعلى نيته 3,000 ريال. حسين يحيى البحري 300 ريال. أكشف لك حاجة، بماذا يتميز جمهور إذاعة سام أف أم؟
1: بماذا؟
0: مالك يعني خازي قرب من الميكروفون.
2: أنت يعني سؤال مهم وشي ركز للأمانة.
0: روحيتها الجهادية.
2: الله.
0: جمهور الله. متميز بأمانة.
2: طاهر نقي مبادر مستشعر مسؤولية. شجاع مقدام صادق وفي
0: وعنده وعي وبصيره
2: الله
0: وما بش حاجه هكذا يعني
2: تربينا جماعه تربينا جماعه في هذا الاذاعه مع المسيره والسيد حسين
0: تعلمنا منهم يا استاذ حمد
2: بنت
0: اودنكر اودنكر
2: ما زلنا لكن انت لا اليوم ولا قضى فيك
0: ما هو
2: انا قلت حاجه انا عند حقي
0: هيا عند وسخافه حقك حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال الوادعي للطيران المسير والقوة الصاروخية هذه قدي ساعة الخطوط الجوية الوادعي للطيران قدو بفعل دعاية
2: حالي هوش
0: الوادعي للطيران المسير والقوة الصاروخية 2000 ريال شين عين ميم ألف 1000 ريال انفاق لسبيل الله 5000 ريال علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال انفاقا في سبيل الله للخمس الجهات أجرها لكل المجاهدين والشهداء من مجاهد في سبيل الله 7000 ريال أحمد طه أحمد المتوكل 7000 ريال عبد الملك محمد الفقيه للقوة الصاروخية وسلاح الجو والبحرية قل لي كم 150000 ريال اقسم بالله اقسم بالله مش نحن بنحتفي بالمبالغ الكبيره لا والله وانما بس يدروا يسمعوا من 300 ريال من 4 من 100 من 500 من 5000 من 3000 من 100000
2: حسين يحيى يحيى البحري قول لي كم 300 ريال
0: يا قوه الله
2: قوه القوه
0: مش نحن بنحتفي انه لا يقولوا ان احنا بنفرح لا
2: لا, لا لا
0: وانما بنقدم نماذج
2: عطاء
0: ايوه
2: ايا يكن ولله خزائن السماوات والأرض
0: والله يضاعف لمن يشاء
2: أنفقوا مما رزقناكم حق إحنا حق
0: والله واسع عليم من حق فضل من الله فضل من حق من حق الله
2: من فضل حاجتنا ولا بحاجة ننفقنا إحنا بحاجة ننفق يتقبلنا الله
0: عبد الملك محمد الفقيه للصاروخية وسلاح الجو والبحرية 150000 ريال عبد الرحمن يحيى يحيى البحري قل لي كم 100 ريال
2: يا قوة الله
0: عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 3000 ريال وفاء عبد الله علي السراجي لنازحي لبنان 2000 ريال بلال محمد علي محمد جابر 2000 ريال علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 4000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 1000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال فردوس عبد الخالق محمد محمد الرصاص 15500 ريال بلال محمد علي محمد جابر 1000 ريال طاع عين ألف حاء ألف 1000 ريال شركة عدنان الحبشي للصرافة 4850 ريال ألف ميم ألف ألف 1000 ريال فؤاد مطهر حسين هاشم السراجي 4900 ريال رضوان عبد الله أحمد محمد المحيا 500 ريال بلال محمد علي محمد جابر 500 ريال ميم ميم ألف ألف 1000 ريال عين حاء ميم ألف ألف 6000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 2000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال وتزوب على ما تزوب واو عين ياء ميم ألف 2000 ريال أحمد فوزي عبد القادر علي القادري انفاق في سبيل الله 1400 ريال محمد يحيى عبد الله المغربي 5000 ريال، ألف يا عين ألف انفاق في سبيل الله 10000 ريال، بشرى زيد إبراهيم المتوكل 10000 ريال، مدارس الكوثر القرآنية بني الحارث الروضة للقوة الصاروخية 7000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 700 ريال، حمود عبد الله شرف الدين للقوة الصاروخية والتصنيع الحربي إلى روح والده 20000 ريال، الذي رقمها الأخير 744 5000 ريال، أيمن محمود محمد البغدادي 2900 ريال، ياء ميم عين حاء ألف 100 ريال، سين ميم ميم شين ألف ألف 12000 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال، علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 1000 ريال، أسماء إسماعيل عبد الله المنقذي أوصلوها لبرنامج الناس للناس للأخ سند الكميم الله يكتب أجركم، تم تسليمها 6000 ريال، محمد حمود شرف الدين 1000 ريال، ألف يا عين ألف.
3: ما بلد كزي أسأل حمود،
2: حرام إني بنسمع كل حرف في كل اسم.
3: أنا داري والله
2: كل حرف في كل اسم أسأل
3: حمود. كزي أسأل حمود، منصة الإطلاق جاهزة.
2: الله،
0: محمد حمود شرف الدين 1000 ريال،
2: يا الله.
0: ألف يا عين ألف انفاق في سبيل الله 10000 ريال، سين عين عين ألف انفاق في سبيل الله القوى الصاروخية والطيران المسير وسلاح البحرية 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، شين عين ها ألف